اللي عملت على بعث تقاليد موسيقية جديدة وأحدث أنماط صارت بها قبلة للعمل الموسيقي التقليدي والتجديد التونسي في إطار الدقيق من حيث العزف والأداء. تحولت الجمعية الرشيدية لمركز إشعاع للعمل الموسيقي رغم ظهور برشا مؤسسات ثقافية تقاسمت باللي عندها من طبع موسيقي مع الرشيدية أهدافها وغايتها. فالرشيدية اللي تأسست عام 1934 وحصلت على تأشيرتها في 20 فيفري 1935 جمعية أدبية موسيقية عملت على خلق تقاليد جديدة وإحداث أنماط فنية ولات عماد العمل الموسيقي التقليدي والمتجدد في إطار البارز الأصيل من حيث اللحن والكلمة والأداء الآلي والصوتي، وظهرت على غرار مثيلاتها بالجزائر والمغرب الأقصى في ظروف سياسية صعبة. واقترن تاريخ أحداثها بتاريخ تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد، وهي زادة الفترة اللي تساعد فيها العمل النضالي على مختلف الجبهات. هذاك علاش ما كانش انبعاث الرشيدية مصادفة، لكن هو حدث سياسي في إطار ثقافي فني غايته المحافظة على الشخصية التونسية من مسخ والذوبان.

غير شك يعتبر المعهد الرشيدي المنبثق عن الجمعية الرشيدية أول معهد موسيقي عربي في تونس والمغرب العربي، يرسي دعائم التكوين الموسيقي الأكاديمي ويحقق بفضل خريجيه حركة تعليمية رائدة. فسابقاً كان التلقين الشفاهي أبرز طرق التعليم المعتمدة لحفظ التراث الموسيقي التونسي والعربي من ملوف وموشحات وأدوار بإيقاعاتها المختلفة، واللي كان نتيجته الحتمية بفعل العملية التراكمية الكمية لحذق الطبوع والمقامات بمختلف فروعها وخاصيتها حتى الدقيقة منها. وكان لهذا عدد هام من المدارس الخاصة والعمومية، العمومية من أبرزها زاوية سيدي عزوز وبعض الزوايا العيسوية كيف سيدي الحاري وسيدي الشادلي وسيدي بوغميزة. أما المدارس الخاصة فكانت اللي على ملك الأساتذة محمد الأسرم الطاهر المهيري والشيخ العدل محمد بن مصطفى.

وعلى طرق التواتر المالوف التونسي نقروا مثلا في بعض المصادر انه الترارجي عزوز السمار اتخرج على يد محمد بالحسن الضرير، وانتهى حفظ المالوف ليه والزميله الصادق الفرجاني اللي تخرج عليه الشيخ اخميس ترنين. ايضا محمد الدرويش فهو من تلاميذة الشيخ احمد الوافي المقربين، وكان دكانه بالسوق الحفصي بالعاصمة بمثابة الملتقى لأهل الفن.

أما تدريس الموسيقى الغربية فبدأ بعد الاحتلال الفرنسي عام 1881 في المدارس الابتدائية والمعاهد، وكان تدريس الموسيقى وقتها أمر ضروري وإجباري، ثم تواصل في مدرسة موسيقية متخصصة تنبعث عام 1896 وتطورت عام 1931 فوليت معهد الموسيقى بتونس كونسيرفاتوار دو تونس، واقتصر رواده على الفرنسيس والجالية الأجنبية عموما، وما استقطبش إلا عدد قليل من أبناء البلد، واعتمد هالمعهد في برامجه التعليمية نفس الأسلوب المعتمد في معهد باريس كونسيرفاتوار دو باري، وتوزعت الأقسام حسب الآلات الموسيقية والنظريات والغناء، فاشتمل المعهد على 6 أقسام: الآلة البيانو وقسم من آلة الكمان وزوز أقسام آلة النفخ. مقتصرش تكوين الجمعيات والنوادي الموسيقية على العاصمة فقط، ففي بعض المدن الكبرى كانت موجودة أيضا، يتعلم روادها جزء من القواعد الموسيقية وكان أغلبها تحت إشراف الفرنسيين المستعمرين. ففي مدينة صفاقس تكونت عام 1897 جمعية لا فيلارمونيك صفاقسيان اللي عملت على تأطير الشباب وتعليم الموسيقى والعزف، فاستفادت أيضا الجمعية المسرحية والموسيقية التونسية بالجهة من دروس الترقيم الموسيقي والعزف اللي أقامها النادي. وتعتبر جمعية الموسيقى العصرية بصفاقس أهمها النوادي، سعت من تأسيسها عام 1925 لإرساء تقاليد تعليم الموسيقى على يد أساتذة من تونس وخارجها، ثم تطورت عام 1939 وولت رسميا معهد الموسيقى العصرية بصفاقس.

رغم كل هالمجهود وهالنوادي والجمعيات الموسيقية اللي سعت للتعليم الموسيقي، إلا إنها مرقتش للمستوى اللي بلغله المعهد الرشيدي اللي شكل ظهوره منعرج أهم في تاريخ التعليم الموسيقي في تونس. وكان التعليم بالمعهد يستمر 3 سنين، واللي كمل تعليمه يلتحق بمدرسة الفنون الجميلة للحصول على شهادة ختم الدروس. واعتمد المعهد منذ بدايته على أساتذة أجلاء ممن أتقنوا التراث الموسيقي التونسي والعربي، أمثال الشيخ أخميس ترنين، محمد التريكي والأساتذة علي الدرويش، التدريس النظريات الموسيقية والقراءة السلفائية وآلة الناي، والتدريب الفرق الموسيقية والغنائية على الأعمال التراثية. وساهم أيضا الأستاذ الإيطالي بونورا في تدريس النظريات والعزف على الكمان.

عام 1954 تعزز هالجهد بفتح قسم الموسيقى العربية بمعهد الموسيقى أشرف عليه الأستاذ صلاح المهدي، وبعد الاستقلال تم تعريب برنامج المعهد اللي ولا يتعرف بالمعهد الوطني للموسيقى، وضبط برنامج المعهد ثلة من أساتذة الرشيدية بطريقة تضمن المحافظة على التراث الموسيقي التونسي وتحل نوافذ على الموسيقى العربية عامة وعلى مواد الترقيم والثقافة العامة من معرفة للتاريخ وعروض الشعر العربي. ويقول هالتعليم للإحراز على دبلوم الموسيقى العربية، ثم الثالث معهد الموسيقى في باقي الجهات، وكان أولها المعهد اللخمي للموسيقى بصفاقس واللي بدأ نشاطه في النادي العصري للموسيقى والتمثيل بتطبيق برنامج الثلاث سنوات الأولى للمعهد الوطني للموسيقى من عام 1961 لغاية 1968، ثم انتقلت الدروس إلى معهد اللخمية وضيفت السنتين الرابعة والخامسة، واتبعت كل المعاهد البرنامج اللي حده المعهد الوطني وسارت على الدرب نفسه من غير أدنى تغيير في الجوهر. فرضها بالأساس امتحان دبلوم الموسيقى العربية اللي كان ومازال يجرى بطريقة مركزية في العاصمة الجميع الدارسين.

إذا كان موعدنا اليوم في مسموم الفل وعلى صوت الأصالة والفن الأصيل، خليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء البرامجنا، برامج إذاعة قفصة، في الأمان مع تحية.

0: الشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
1: يا دايسان ناجي النومي
0: المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قصة إذاعتكم الأخبار.
1: قدر المدير الجهوي لتجهيز الأسكان بقفص علي عمار عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات وكذلك الجري تنفيذها بكامل مناطق الولاية في حدود 61 مشروعا باعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف عمار بأن أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفص الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة ستشهد انطلاقتها في شهر نوفمبر القادم. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية توزر لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع البلدية الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. في إطار دعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتطوير القطاع وبهدف الحد من استنزاف المائدة المائية في ظل انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، تم إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها وتحسين شبكة التزود بالمياه الرية. أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفئة صغار الفلاحين بولاية قبيلي وتوزر وقفصة وكابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. من المنتظر أن تنطلق حملة تلقيح ضد النزل الموسمية أواخر شهر أكتوبر الجاري، حيث حدد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي الدريدية. استهدفت غارة سعودية شركة نفط في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت ومقر شركة أرامكو ومصفاة الرياض ومطار الملك خالد الدولية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. من سحر البيان.
1: تحية ود عطرة. كسب الدكتور سليمان دنيا في تقديم كتاب الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا قائلا: لقد تناول ابن سينا قضايا تندرج ضمن نمط من أنماط التفكير القديم، ولعله كان رائجا ونافعا في الماضي، أما الآن فقد تغير الوضع عن ذي قبل، فقد فتح الناس أعينهم على الكون ذاته، فتحدثوا عن أشياء ناقضوا بها كثيرا مما كان يظن الناس أنهم يعلمون ويصدقون. فقد تمرد الناس على القديم وتملكتهم شبه نشوة المنتصر، فقال الإنسان الحديث على رأي شاعر قديم: لما عظمت فليس مصر واسعي، لما غلى ثمني عدمت المشتري. وسئل عنترة العبسي عن سر انتصاره دائما على أعدائه فأجاب: ما دخلت مدخلا إلا وتركت فيه مخرجا. وجواب عنترة هذا بمثابة نصيحة، ولو أخذ بها كثير من الرؤساء والزعماء لجنبوا شعوبهم والعالم ويلات كثيرة، وهم في جهلهم لهذه النصيحة يلتقون مع هذا الشاعر المجهول، وهو من القرن العاشر الميلادي، يقول: دخولي باليقين كما تراه، وكل الشك في أمر الخروج. وعندما يستحيل على من دخل مدخلا الخروج منه صعب، يصبح المشهد سينمائيا بالأسود والأبيض ثابتا ساكنا. فجأة سمعت ضجة بالأغصان التي كانت تحجب النافذة بسبب سقوط الشجرة في ماء الخندق. قال الراوي: اقشعر بدن الممثل عندما أدركه ذلك الصوت، فأخذ ينزع عنه ريشه وقلائده وخواتمه وتمائمه وأصباغه وقناعه، قائلا للشيخ الرقيب: أبسط الحوادث هي ذات دلالة عظمى في سياقها التاريخي، سأتوقف عن الرواية لأتفرغ إلى الشهادة. رد عليه الشيخ بعد أن نظر إليه نظرة باسمة: دعك من ذلك الآن، لنعد إلى ما كنا بصدده. فقد تسللت أشعة القمر من خلال ستائر الحرير وانسكبت على وجه الرجل. هناك احتمالان لتفسير هذه الظاهرة. الأول: يمكن أن يكون الرجل نائما فعلا ساعتها، غارقا في حلم عميق يصور له بأنه في ساحة قتال والفرقة كلها تحت قيادته، غير أن اهتمامه كان منصرفا فحسب إلى المحافظة على صحته ونظافته. الثاني: قد يكون ساعة إذ في وحشة بعد أن شد على حقيبته بنواجذه وهي تتدلى على الجدار المتصدع، وهو كالمغمى عليه يصيح ولا صوت وما من مصير. رد الممثل: سأكون شاهدا فحسب على التراب والنوم والسأم والضباب. ثم أخذ يغيب في الضباب الأصفر قليلا قليلا، ومن شدة الانفعال بذلك الموقف استجمع الشيخ كل قوته واتجه صوب النافذة ليلقي بنفسه منها، لكنه عثر بخيط حذائه وكاد يقع على وجهه، فتراجع قائلا في خاطره: لن أقدم على ذلك، وما زال لي مكان شاغر في كهف آبائي يمكنني فيه أن أقضي بقية عمري مهذبا محبوبا رائعا. أقول لكم، بعد أن سقطت الشجرة خف الهواء وانبسطت الأرض وامتدت حتى الأفق، فطالت خطواتي فأصبحت أصل أحيانا إلى الأحياء المتاخمة للمدينة، ليعترضني ذلك الرجل قائلا لي في كل مرة: أنت الآن داخل مزارعي وضياعي، ولا خوف، لقد ساقتك الأقدار لترى وضح النهار وفي عتمة النهار، إنني لا نائم ولا هازل. وكنت أجيبه في كل مرة بغاية اللطف والمودة: أنا محرج، غير أن الواقع أجبرني على اقتداء أثرك لأخذ ما أمرتني بأخذه، وعلى مناواتك ليحتم علي ترك ما ينبغي تركه. وكان يجيبني في كل مرة وهو محرج أيضا: الواقع الذي هو حقيقة في نظر الناس يلزمك بإخفاء حقيقتك، أما أنا المسرح فأحتم عليك إظهارها حتى تكون مشاهدا بحق. سألته كيف؟ قال: أما لاحظت كيف اختفى الممثل وظهر بدله واقع التخيل باعتباره حقيقتك أنت بالذات؟ لكن من تكون حتى أفضي لك بسري هذا بعد أن أخفيته عن الناس كافة؟ أجبته: أنا هارب بنظراتي من عيون المحتفلين، لأنها تحرجني وهي مقورة في هدوء كاستدارة الربا في شكل آخر من أشكال عمق البحار، في الأفق مشهد آخر يقلل من واقعيتي، لكنه يعلمني كثيرا من الصبر أو الرقة أو الطيبة أو الرغبة، لا أدري. والمشهد ساكن في الأبيض والأسود.
0: من طريف القول،
1: قال أحد الزبائن لصاحب مطعم وهو يحاوره: أنا آكل لأعيش ولست أعيش لآكل. أجابه صاحب المطعم: إن كنت لا تريد أن تعيش لتأكل، بالله عليك كل لتجعلني أعيش. وقال أدولف دوداتو: أنا أحب العيون المغمضة عندما لا يكون هناك شيء يستحق المشاهدة. وقال فرانسيس دو كريسون: هل كذبون أصناف؟ فهناك من يكذب لممازحة الآخرين وهذا شعر، وهناك من يكذب بدافع الواجب وهذا قديس، وهناك من يكذب عن رغبة وهذا هو الكذاب بحق، لكن هناك من يكذب على النساء وهو الصادق الوحيد من بين هؤلاء جميعا. وقال الأديب رومان رولان: لم نكن خاطئين أبدا عندما قلنا إن المرأة هي نصف الرجل، ذلك أن الرجل المتزوج هو نصف رجل وأتم نصفه الآخر. وأخيرا قال إتيان ريي: أن تحب النساء جميعا أسهل عليك ألف مرة من أن تحب امرأة واحدة. ومن منا فكر في ماذا تسمي اللغة العربية عملية سقوط أسنان الصبي؟ تقول: ثغر الصبي يثغر فهو مثغور، إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت أسنانه تقول لقد أثغر الصبي. وقال شاعر من الطويل: بكى الناس أطلال الديار وليتني وجدت ديارا للدموع السواكب. وقال آخر على الوافر: فأمسينا كأن ما افترقنا وأصبحنا كأن ما التقينا. وقال غيره على الوافر أيضا: ومر بي النسيم فرق حتى كأني قد شكوت إليه ماذي. وأخيرا من أطرف ما قال العباس بن الأحنف على مجزوء بحر الوافر: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا.
0: حكاية من التراث.
1: هذا أنموذج طريف من رسالة بعث بها ابن التوأم إلى الثقفي، أوردها الجاحظ في كتاب البخلاء. قال: أما بعد، فقد بلغني ما كان من ذكر أبي العاص لنا وتنويهه بأسمائنا وتشنيعه علينا، وليس يمنعنا من جوابه إلا لأنه إن أجابنا لم يكن جوابنا إياه على قوله الثاني أحق بالترك من جوابنا على قوله الأول، فإن نحن جعلنا لابتدائه جوابا وجعلنا لجوابه الثاني جوابا، خرجنا إلى التهاتر وصرنا إلى التخاير، ومن خرج إلى ذلك فقد رضي باللجج حظا وبالسخف نصيبا. وأورد الجاحظ أيضا هذه الطرائف: قيل لرئيس الحكماء: العلماء أفضل أم الأغنياء؟ قال العلماء. قال: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: لأنه لا يستوي شيء يحتاجه الناس، أما العلم فلا يحتاجه كل الناس. وقال أحدهم: وكنت في منزل أحد معارفي فرآني أتوضأ من كوز خزف، فقال: سبحان الله، تتوضأ بالماء العذب وتترك ماء البئر. قلت له: الماء ليس بعذب وإنما هو من ماء البئر. فقال: أنت إذن تفسد علينا كوزنا بالملوحة. فلم أدري كيف أتخلص منه.
0: من طريف وقائع التاريخ:
1: الرحلة التي قام بها الأديب الفرنسي الكبير ألكسندر ديما إلى تونس سنة 46 و800 ألف، والتي صدرت في كتاب بالفرنسية ترجمه إلى اللغة العربية ونشره الأستاذ محمد فريد الشريف، نقرأ بالصفحتين 32 و33 بعد المئة أن ألكسندر ديما يتحدث عن ضابط فرنسي مقيم بالقنصلية الفرنسية يدعى دو سانت ميري، مكلف بوضع خرائط مختلفة للبلاد التونسية، وذلك قبل الاستعمار الفرنسي لتونس ب 35 سنة. ومن المؤكد أن ذلك تمهيدا لاستعمار البلاد. يقول ألكسندر ديما: إن السيد دو سانت ميري قبطان في الجيش الفرنسي مكلف بوضع خريطة للإيالة، وهو يسكن تونس منذ سنوات، رغم أن الأتراك لا يحبذون نشاطه في بلدهم، وهم لا يصدقون أبدا أن ذلك النشاط لمجرد فائدة تقدم العلم. فهذا ليس مبررا كافيا لتكلف الحكومة الفرنسية رجلا يخط على الورق بآلات يجهلونها، يخط رسوما لا يفقهون منها شيئا. ولكن الاحترام بل العطف الذي يلقاه الفرنسيون في هذه البقعة من أفريقيا جعل باي الكرسي يمنح كافة الرخص للسيد دو سانت ميري لوضع خريطته، بل وقد كلف الباي أحد مملوكيه ليساعد هذا الضابط الذي استطاع القيام برحلات أسطورية، حيث اكتشف مناطق لا يعرف حتى باي تونس أسماءها. المصدر: رحلة ألكسندر ديما لتونس عام 46 و800 ألف، صفحة 33 و100.
0: من طريق الشعر
1: قصيدة عنوانها لا تفارقيني، شعر جاك بريل وهو من بلجيكا، ترجمة الأستاذة مهدية دحماني. لا تتركيني، يجب أن ننسى كل شيء يمكن نسيانه، كل ما قد بدأ في التسرب والتلاشي. لا تتركيني، يجب أن ننسى كل شيء يمكن نسيانه، كل ما قد بدأ في التسرب والتلاشي. انسي زمن سوء التفاهم والزمن الضائع، كيف نتقن نسيان هزمنة السؤال التي تقتل قلب السعادة بدقات لماذا؟ لا تفارقيني، سوف أهديك حبات من المطر من أرض لا تمطر، سأحفر الثرى إلى ما بعد موتي ليغطي جسدك بالذهب والنور. لا تفارقيني، سأكف عن البكاء، سأكف عن الكلام، واختبئي هنا لأراك ترقصين وتبتسمين. دعيني أكن ظل ظلك، لا تفارقيني. ومن قصيدة لأدونيس عنوانها رؤيا، إليكم هذه المقاطع: هربت مدينتنا

زيتوني والتكوين والثقافة. أصدر لحد الآن مجموعتين قصصيتين، الأولى عنوانها المشي على الوحل، والثانية النبض في الأصابع. أخذ عن نفسه وهو بها أولى السكينة والطمأنينة والاستقامة، وتخير من الأساليب ما ماشى مذهبه في الحياة، وذلك عنده أم الفضائل. يقول في إحدى قصصه القصيرة: أنت السبب في كل ما حدث، ويغمغم الوجه بكلام لا تفهمه وتظل تحدق فيه، ويظل صوتها يدوي في أعماقها، تغمض عينيها فيرتفع، لكن يقطع مواء القط الأسود حديث وجهها، فتثب من فراشها مذعورة، وضوء الصباح يملأ الغرفة. إن كتابات عبد العزيز فاخر تحاول أن تجد التوازن أو تحققه بين التراث والحداثة، بينما يقتضيه العقل وبينما يمليه الواجب، وعلى هذا يشوّع امتياز الشريعة على الناموس كما يقال. إنها الأثر التاريخي الذي لا يمحى، إذ بإمكانه أن يتخذ عبر العصور صورا شتى توائم كل فترة وكل ظرف. وقفة مع الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي. قال يصف الشيخ علي: هو حليم لنفسه، غضوب لنفسه، وكذلك هو في الخفة والوقار والضحك والعبوس والزهو والانقباض، وفي كل ضدين منهما لذة وألم، كأنه جزيرة قائمة في بحر لا يحيط بها إلا الماء. فالناس كما هم وهو كما هو، يرونه من جفة الزمان أضعف من أن يصاب بأذى، ويرى نفسه من ظهره أقوى من أن يصيب بأذى، ويتحاشونه رأفة ورحمة، ويتحاماهم أنفة واستغناء، وهو والدنيا خصمان في ميدان الحياة، غير أن أمرهما مختلف جدا. فلم تقهره الدنيا لأنه لم يسمح إليها ولم يقع فيها، وقهرها هو لأنها لم تظفر به. وقبل أن نودعكم مستمعين الكرام، اسمحوا لي أن أقرأ عليكم أبياتا من قصيدة النفس لأبي علي بن سينا، وهي على بحر الكامل، وأبياتا من معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي لها. تقول القصيدة: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك، وهي ذات تفجع، وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بغير المطلع، فكأنها برق تعلق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع. وقال شوقي في معارضة قصيدة ابن سينا هذه 40 بيتا، نقرأ لكم منها هذه الأبيات: ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي، يا دمية لا يستزاد جمالها، زيديه حسن المحسن المتبرع، ماذا على سلطانه من وقفة للضارعين وعطفة للخشع، بل ما يضرك لو سمحت بجلوة، إن العروس كثيرة المتطلع، بان الأحبة يوم بينك كلهم، وذهبت بالماضي وبالمتوقع.

0: وبهذه المعاني مستمعينا الكرام نختم حصتنا هذه، نرجو أن نلقاكم في فرصة سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. كن داعما لكل من يلجأ إليك، وعزز قدرته على بناء ثقته بنفسه، وكن لطيفا ولا تقسو عليه، فأنت لا تعلم ما يشعر به وكم هو محبط ممن حوله، فلا تكن سببا آخر في إحباطه وتبدد آماله. حاول أن تزرع الأمل في قلبه ونور له دربه، ولا تدعه يرحل عنك وهو محمل باليأس والعناء، بل كن له سندا، فالحياة تحتاج قلوبا تنثر الحب والتفاؤل. بوح الحروف. إذاعة قفصة. مرايا تكلم.
0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.

I'll be.

0: سي هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: مرحبا بكم في الدويرات، نشرفوا بكم. من جدات جدات جداتنا، قديمة الحكاية.
3: البخنوق هذا اسمه أبحنق بالدويري.
4: أبحنق المرقومة لا بخنوق. أبحنق البخنوق الدويري.
3: أبحنق البخنوق الدويري.
1: أبحنق بخنوق الدويرات.
4: الرجال يتوارثوا الحاجات الفلاحية، ونساء نورثوا الحاجات متعلم، الفضة، المريول الروحية، البخنوق. ما نقولوش احنا شبي بابا حايل وعطى الزيتون لخواتي، وكيف كيف الخو بكل حب ما يقولش اعطيني بخنوق متاع امي. المرأة تعطي لبنتها الحاجات متاعها، والراجل يعطي يعني الفلاحة وكل يورثها لولده.
5: أهلا بكم في بلاد الأمازيغ التي تبدأ كما يقول ابن خلدون وبتصرف بسيط عنه، حيث يرتدي الرجال البرنس والنساء البخنوق، وتنتهي حيث الناس لا يأكلون الكسكسي. المجتمع الأمازيغي أمومي بالأساس، الرجل يحرس الديار والمرأة تحرس التقاليد. هن خمس نساء سينسجن البخنوق الدويري: مريم خميرة الباحثة في الأنثروبولوجيا وصاحبة الماجستير في التراث، تمسك بأول الخيوط.
6: البخنوق أو أبحنوق كما تنطق محليا في دويرات تعني القماش أو الغطاء الذي تتلحف به المرأة عند الخروج من بيتها، والحقيقة نوجدوها بنفس الاسم في ليبيا والمغرب والجزائر، وحافظوا على نفس التسمية أبحنوق. ومن سمات البخنوق الدويري أنه منسوج من الصوف.
5: أما زهرة الصابري الحرفية في المرقوم فهي بمثابة الخيميائي الذي يحول الصوفة إلى لوحة فنية بديعة.
2: نجزوا النعجة ونظفوه، بعدين نرجلوه في المغزل الصغير، نرجعوا قيام، تعملوا خصيلي وتحطوا في الماء وتشد المغزل تاني مرة باقي وتبرموا، يعني نقول احنا بكلامنا التلت، وقت اللي تحطوا انت في المنسس ما يتقطعش، وبعد تكبوا وتحط تصدي البخنوق. من الأول تبدأ في الطبيعة بالرقم، بعد ما تكمل الاسباس اللي رقمت فيه تجي 20 ولا 25 سنتي، تبدأها وكتنسس فيه ذوما في شوية بشوية وتزين مرة حوتة مرة اللوحة هذه ومرة حوتة وهكيك حتى توفوا، بعد في النهاية ترجع بالبوند هذه.
5: تلتقط الشابة آسيا الصابري خيط الحكاية لتشير إلى خاصية تميز المرقوم أو البخنوق الدويري عن غيره.
4: المناطق متاع الجبل الظاهر الرقم يتعمل في الوسط، احنا لا نعملو منا ومنا اكها، ويكون في الوسط كعبات طالعين منا ومنا، معناه ما نعملوش حاجه في وسط البخنوق ونقصبو بها.
5: غير بعيد عن الدويرات في منطقه تسمى راس الواد على طريق المرقوم، المسلك السياحي والثقافي حولت جازية الطالبي غار جدود إلى إقامة أصيلة تزدان بألوان المرقوم.
7: أمي كانت تدير في السدايل هنا في الغار هذا، يبدو بصلاع نبي ويتلموا هم الجارات، كل يبدأ اللي بالمغزل مغزل يغزل، اللي بالقرداش قرداش، وهي تبدأ تخدم في الحرير هذايا ولا في المرقوم، اللي تجيب القرداش اللي تجيب المغزل، ويبدو ناصبين مع بعضهم ويحكوا ويحطوا عام التتاي ويعملوا جو،
6: يحضروا الخيوط الجيدة للسداء، يكون يوم معلوم على خاطر يختاروا، حتى الأيام ماهيش اعتباطية، عندهم أيام يستفاولوا بيها. عادة ما تشرف على العملية جداتنا الله يرحمهم اللي طول في عمارهم الموجودين، تحاول توجه النساجات اللي أصغر منها سنا.
2: فما السامب اللي مش مرقوم وفما المرقوم، فما التعجيرة نقول احنا تعجيرة الصفرة، وفما التعجيرة اللي روج بردو قولوا لها سواكي، احنا كله مواد طبيعية يعني من نعجة من ما جميعه إلا الحرير. بطبيعة الحرير هذا كان أخذوه، بعد ما تكملوا تنحي تشد هذوما الفتول هذوما نسميهم احنا، تشد برمهم باش يوليوا هكا، خطر كانت كل كعبة وحدها، كان باش تخليه هكا أبيض تخليه، كان باش تسبو زادة تسبو عندها طنجرة متاع نحاس تحط فيها البرودوي بتبيعه. واحنا توا اغلب الاحيان ولاو يسبقوا في تونس، ما عادتش يعني توا نقول احنا نسال كبار يسبقوا يعني كيما قبل يعملوا قشور رمان الحنة ويعملوا الكركم، هذو ما كلنا نسبقوا بهم. والاخرى كل نبتة تقوفت الاعشاب اللي عندنا في جبل نجم نسبقوا بهم تطلع يعني الوان مزينة طبيعية.
5: يقول الأنثروبولوجي كلود ليفي ستراوس ترتبط درجة ذكاء المجموعات البشرية بعدد أنواع العقد التي تحسن إنتاجها واستعمالها في ربط الخيوط والحبال ببعضها.
6: حفظنا أصوات جداتنا وأمهاتنا هن يرددن عمليات حسابية دقيقة فيها الجمع والطرح وعدد الأسطر عدد الخيوط اللي تخلفها والألوان التي تتشكل كيفاش بدلها. هي عملية معقدة حقيقة ليست سهلة، ورغم ذلك هي تتوارثها بالتلقين بطريقة شفوية.
7: عندنا احنا جدتنا الاولى قبل ترعى بالغنم، نقول احنا عندنا القديم لهنا تهز القديم هكا وتبدا تحسب فيه، من وقتها دخلت حكايه المرقوم في راسها بدات عاد روحت سدت بدات عاد تعمل في هذا البامبو الحوت حشاك رسمه اخرى نقول لها العصفور التكليل والوشمه،
4: حتى الوشمه تحطها في المرقوم، حياتها العادية اليومية تحطها في الرقمة متاحها. عنا البخنوق الأبيض وعنا البخنوق الصوف الأسود، فيهم التكليل. التكليل ترمز على ثنية للجبل، الثنية للظاهر متاعنا، ثنية للزيتونة متاعنا، خاطر احنا الدويرات والأمازيغ بصفة عامة تشبثين برشا بالأرض.
6: البخنوق حفظ ذاكرة جماعية بدأت التلاشى مع الأسف، وهو كان ستر للمرأة تحتمي به من الطقس، كان هو برد ولا حرارة، وكذلك من عيون الغرباء، والرموز اللي فوقه كانت إشارات ومفاتيح الانتماء الجغرافي والانتماء الاجتماعي. ويختلف لون البحنوق وزخرفه حسب العمر، فيكون أبيض للفتيات بطبيعة علامة طهر ونقاء وعفة، وأحمر قاني للمرأة المتزوجة رمزا للحياة والخصوبة والحب والجمال. هذه القطعة ترافقها من صغر سنها حتى اليوم الممات. جرت العادة عند وفاة أي مرأة يحطوا عليها قطعة من البخنوق اللي عادة تكون نسجتها أو ورثتها عن أمهاتها ولا جدتها ولا.
5: تتكرر في كتابات المستشرقين والرحالة الذين زاروا المنطقة لحظة انبهار عندما تمر المرأة الأمازيغية ملتحفة ببخنوقها، فينفجر الأحمر والأصفر والأبيض الناصع للحظات ليربك اللون الترابي الذي يلف المكان. وكأننا ببوليكلي حين يقول لقد تملكني اللون، لست في حاجة البتة للقبض عليه، لقد غزاني وإلى الأبد أعرف ذلك، إنه برهان تلك اللحظة السعيدة.
7: احنا العروسة يجيبولها العلاقة بعد ما يخرجوا احنا نغطوها بالبخنوق هذاك الأحمر.
4: البخنوق الأسود نستعملوه في الأعراس مع العيبة ودراريها، هذه نعملوها يمكن حسب ما نعرف على العين في فم الخزانة، معنش معناتها الباب متاع الخزانة اللي هي في الغار، نعلقوها في الحجبة متاع العريس والعروسة من العادات والتقاليد متاعنا. البخنوق الصوف نلبسوه أكثر في الشتاء، الأبيض نلبسوه في اليوميات متاع المرأة، وعنا البخنوق الحرير اللي هو مخدوم بالجداد الصوف. كيف كيف فيه ثلاث ألوان، نخليوه أبيض للحياة اليومية أو نعملوه سواكي أو على الصفرة، نتوارثوهم من عند الأم من عند الجدات ونستحفظوا على القطعة تبدأ خطرها عزيزة ريحة ذيك متاع الجدة. نحب نلبس القطعة اللي عندها 100 سنة 150 سنة نجبدها من القاعة الخابية.
7: قبل البخنوق نقول لك يوصل حتى 200 سنة 300 سنة
4: اللي لبسته من عند مماتي، معناها على الأقل 120 سنة. فيها برشا ذكريات، فيها برشا ريحة، فيها برشا حب، فيها برشا حن، فيها برشا تشبث أمانة. يعني الممات وجدود القدم خلونا أمانة نحبوا نستحفظوا عليها بالحق. معناه تبدأ تشم وكي تشمها تحس فما روح رجعت لك،
6: امتداد لهالجدات، امتداد لهذا النسوة اللي لقاو في المرقوم آمالهم وآلامهم كذلك ومخاوفهم، فتلقى الحوتة اللي تحتمي بها المثلثات فيها المعين اللي هي رموز للخصب منذ القدم، وكذلك أشكال لها ارتباط باللغة التيفناغ اللي هي اللغة القديمة للأمازيغ. وإن ضاعت المعاني في غالب الأحيان ما تعرفش ما معناها، وغالبا هذه حسب دراسة اللي قمت بها حتى واحد لن تسأله وقل لك نعرف المعنى متاعها، لكنها مستقات من مرجعية ثقافية، لوحة رائعة الجمال تستحق الدراسة وتستحق الحفظ.
5: تسرح المرأة بخيالها عبر تلك الطرقات التي تنسجها فيرتفع صوتها بالغناء.
2: أمي الله يرحمها كانت تغني حسرة، راني نبدأ نسمع فيه ونبكي أمي، هم الغالب والله حاجة الوحيد اللي ندمت عليه ما تعلمتهاش جمل.
4: فما غنية غنيتها ابتسام صابري بتحكي على اللبسة، قول السالف قام التيجار، بالمعنى الأمازيغي السالف يعني هي القصة متاع المرأة، التيجار هي قطعة ملحولية متاع الدويرات. يقول السالف قام التيجار تعجيرة ماك الطيرد، التعجيرة هي أخت البخنوق، البخنوق مستطيل والتعجيرة مربعة، تعجيرة ماك الطيرد معناها كيفاش لبستها على الراس ولا حطتها على كتافها.
0: قلبه بتبد زريغتا فرخت قلبه بتبد تيرا سزيني سمحتا رغرس السالف بعد الطيقار، سزيني سمحتا التعجير تماك الطير الدزريغتا فرخت.
7: هك العام ثم مرأة عم تنسز في البخنوق هذي، دخلت عليها نقول احنا عبيت، دخلت عليها وهي تنسز ولدها الداخل، بدت تقول لي يا عبد الله يا ممي طامزة تزطي دي اشرب شو بش ده زقا تطوي النساء مزلة.
4: هي معناها يا عبد الله يا ممي، معناها يا عبد الله يا ولدي طامزة تزطي دي، معناها العبيثة هذية تنسز معايا، لازمها تحكي بكلام لغز ما تفهموش العبيثة، لازمها تنادي لولدها بكلامنا كلامنا الدويري اشوب شوبس ازوغاخ، معناها شعرها مشبشب كما نقولوا دازوغاخ معناها احمر تطاوينس امزلخ معناها عينيها كبار وحمر يخوفوا، فهمت؟ تطاوينس اي ما على تطاوين ديجا هي مسميه كلمه امازيغيه، تطاوين اللي هي العيون، وهي خاطر تطاوين تمتاز بالعيون الطبيعية الموجودة فيها. احنا لهنا المرأة تقصد بها العينين متاع العبد مش تطاوين العيون متاع الماء، دونك روحت
7: وهربت العبيطة هذيك، هربت كي سمعتها هكيك هربت.
4: هي المغارب هكيك
7: المغارب هكيك
4: تنسز تنسز المرأة راهي المرأة الحياة متاحة كانت قبل تمشي تورد للماء وتجيب الماء وطيب الفطور وتلم الغار وترب الغار وتفرش وتنظف تلهبس غارها، وعندها منسج وتنسج باش تعمل كليم باش تفرش باش تتغطى باش تلبس

0: أبحنق رفيق المرأة أدويرية في الأفراح والأتراح، قد تبيعه وقت الشدة مكرهة، لكنها تعرف أن يديها الماهرتين ستنسجان غيره.
1: أماتنا قبل محتاجي مثلا، نحن يجونا ناس يجيهم مثلا في الشارع يبيع لهم في الخرز، هما مغرمات بالسخاء، يبيع لهم أكل الخرز هذاك بالبخنوق هذاك، قداش تبيع البخنوق هذاك، يعطيها هك حفنة هذا وتبيع البخنوق. احنا امي بعت منهم ثلاثة والله، هذا محمر اللي مسبو غيره، بعت منهم ثلاثة على حكاية الخرز. احنا ما قريناش، كافحت علينا امي خدمة اول مرة، خدمة المرقوم وخدمة باش تعيشنا احنا وتقرينا وكل. بعدين احنا كي خرجنا من مدرسة انا واختي شدينا الخدمة هذه وعشنا بها، ما استحقيناش. اليوم اللي يبدا مسرجي بالقدا وسمح ياسر يوصل حتى للمليون، تو نخدموه ب700 800 كيكا، يشروا فيه البنات تو الصغار اللي ما يعرفوش يرقموا كله، ماذا بها بخنوق، ماذا بها تعجيره، ماذا بها كل شيء تحب تعمل. تخرج مثلا من هنا من راس الواد بتمشي للدويرات، تلبس اللبس العربي وتلبس البخنوق، ما تتخلش عليه، رمزة مزيغي.
2: كل بلاده بخنوقها.
1: كل بلاده بخنوقها.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
4: أبحنق بخنوق الدويرات، إعداد وتقديم فوزية ضيفة.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: قدر المدير الجهوي لتجهيز الأسكان بقفص علي عمار عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات وكذلك الجري تنفيذها بكامل مناطق الولاية في حدود 61 مشروعا باعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف عمار بأن أشغال مشروع صيانة وإعادة هيئة الطريق الحزامية بقفص الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة ستشهد انطلاقتها في شهر نوفمبر القادم. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية توزر لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع البلدية الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. في إطار دعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتطوير القطاع وبهدف الحد من استنزاف المائدة المائية في ظل انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، تم إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها وتحسين شبكة التزود بالمياه الرية. أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفتة صغار الفلاحين بولاية قبيلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد النزل الموسمية أواخر شهر أكتوبر الجاري، حيث حدد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي الدريدية. استهدفت غارة سعودية شركة نفط في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت ومقر شركة أرامكو ومصفاة الرياض ومطار الملك خالد الدولية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: استطعنا العثور على سليم مختبئا في بيت صديقه علي. قام علي على الفور بتقديم اعتراف كامل بتفاصيل كل عملية التزوير. تستطيع الاطلاع عليه يا أستاذ حسني، لقد أعددنا كشفا بالسندات المزورة، أرجو أن تلقي نظرة عليها لو أمكن. أتفضل.
1: نعم، أعتقد أنه صورة عن الكشف الموجود في مكتبي.
0: لقد أعددنا كشفا على ضوء تقرير مدير البنك وتقرير مدير مكتبك. يمكنك أن ترى سليم لو أردت يا أستاذ حسني، إنه يلح في طلب مقابلتك.
1: يلح في طلب مقابلتي؟
0: لقد ظهر شيء جديد في القضية يا أستاذ حسني.
1: أهناك تزوير جديد؟
0: تزوير بشكل آخر. لقد اعترف علي بأنه تقاضى مع سليم نصف قيمة فاتورة تجديد أثاث مكتبك. لقد أضاف صاحب الورشة مبلغا فوق ثمن المفروشات الأصلي، وقام باقتسامه مع سليم وعلي، وقبضنا عليه هو الآخر.
1: يا للابن البار بأبيه.
0: أتريد أن ترى الآن سليم؟
1: ليس هنالك ما أريد أن أقوله الآن، أستأذنك في الانصراف.
0: لقد انتهى التحقيق الآن.
1: انتهت أشياء كثيرة يا سيد الضابط.
0: كم أنا آسف على هذه القضية يا أستاذ حسني، أن يقوم ابن بتزوير السندات المالية باسم أبي.
2: أريد مقابلة أبي، أريد مقابلة أبي.
0: ألن تغير رأيك يا أستاذ حسني؟
1: كلا يا سيد الضابط، أستأذنك الآن.
0: لو جد شيء في التحقيق فسأتصل بك.
2: أريد مقابلة أبي، أريد أن أراه.

0: أريد أن أرى أبي يا سيد الضابط، أريد أن أراه ولو للحظة واحدة.
1: وما الذي تريده منه؟ ما الذي تريد أن يفعله لك ذلك الأب الذي زورت باسمه السندات المالية وأشعلت في مكتبه النيران واشتركت في سرقته مع صاحب الورشة؟ يا أيها
0: أريد أن أراه، أريد أن أراه.
1: لقد كان هنا منذ قليل.
0: كان هنا؟ إنه سيراني إذن.
1: لقد غادر المركز.
0: ولماذا لم تخبره يا سيد الضابط؟
1: لقد أخبرته ورفض مقابلتك، ولو كنت مكانه لاتخذت الموقف نفسه.
0: لست المسؤول عن التزوير، أغراني علي يا سيد الضابط، أغراني علي.
1: حينما يقع الطائر في الشرك يبدأ بضرب حبال الشرك بجناحه.
0: ولكنه هو الذي أغراني يا سيد الضابط ثم اعترف علي.
1: هل أغراك على سرقة والدك يا سليم؟ يا له من عذر أشد قبحا من الذنب.
0: كل الذي أرجوه أن تسمح لي أن أكلم والدتي بالتليفون يا سيد الضابط، ولو كلمة واحدة فقط.
1: إن استخدام التليفون محظور، والذي يجب أن تعرفه أن كل الأسلاك لا تستطيع أن تصلك بالعالم كله ما دمت تحمل اسم مزور. كف عن الصياح الآن، وتذكر أنك في مركز الشرطة.

0: ها هو ذا القناع، قد سقط يا شاكر.
1: ويا له من قناع أسود يا عم رشدي، أكنت تتصور أن يقدم سليم على مثل هذا العمل؟
0: إن صدمة أبيك ليست بالصدمة العابرة يا شاكر، يجب أن تحيطه بكل عنايتك في هذه اللحظات الحاسمة. إن مثل هذه الصدمة تكفي لكي تقضي على 10 آباء وليس على أب واحد. ليس سهلا أبدا أن تغرس شتلة في التراب يا شاكر، ترعاها وتسقيها مهجة قلبك حتى تكبر، ثم تراها جرداء من الورق والزهر والثمر.
1: ما أشد ما سيواجه سليم من عقاب هذه المرة؟
0: ليست قضية التزوير نزهة في زورق تحت ضوء القمر يا شاكر، وبالذات في مثل هذه القضية التي يقوم فيها الابن بدور المزور لسندات والده المالية.
1: إن والدتي قد تهاوت إعياء من شدة الصدمة ولم تعد تقوى على الكلام، وأختي هدى تقف إلى جانبها ولا تدري ماذا تفعل. أعاننا الله جميعا على تحمل هذه الصدمة التي سببها سليم لوالديه ولنا جميعا.
0: يا لها من فعلة شنعاء يا شاكر، لقد كنت دائما أدعو الله في سري أن يهديه إلى طريق الصواب، ولكن يبدو أن سليم قد وطد العزم على الاستمرار في الطريق الملتوي مع رفقاء السوء وخاصة رفيقه علي.
1: لقد اعترف عليه علي، إنك تذكره يا عم رشدي، إنه صديق السوء الذي اعترف عليه في المرة الأولى يعود ويعترف عليه في المرة الثانية.
0: لقد تصرف سليم كما يتصرف الغراب الذي يقع مرتين وأكثر من مرتين على شجرة الشوك يا شاكر.
1: أعتقد أنه أبي قد عاد من مركز الشرطة.
0: أعانه الله على تحمل كل هذه الأعباء التي ألقاها سليم على كتفيه،
1: بل على أكتافنا جميعا يا عم رشدي.

0: شاكر، إنك لم تذهب لكلية الشرطة بعد.
1: لقد انتظرتك يا أبتي، استأذنت من المسؤول.
0: لقد انتهى التحقيق يا شاكر،
1: والإدانة محققة.
0: هل يمكنك أن تتصور أن أخاك سليم سرقني مع صاحب الورشة؟
1: مع صاحب الورشة؟
0: الورشة التي أوصاها على مفروشات للمكتب. أين والدتك يا شاكر؟
1: إنها تهذي يا أبتي، ألا تستطيع أن تفعل شيئا؟
0: وما الذي أستطيع أن أفعله يا ولدي؟ ما الذي أستطيع أن أفعله؟
1: من منا يستطيع أن يفعل شيئا ليدفع تهمة التزوير؟ أن يدافع عن أخ يسرق أباه؟
2: ولدي، ولدي سليم، ولدي، لن تعيش أمك لتراك يا ولدي، لن تعيش لتراك.
0: اذهب، اذهب إليها يا شاكر.
1: لنذهب إليها معا يا أبتي.

0: الطيور السوداء تضرب نوافذ البيت بمناقيرها الطويلة كالحراب. اطرد مناقيرها عن سرير والدتك يا هدى. هدى ولدي، ولدي، من يعيد لي ولدي وأعطيه عيني؟ ولدي سليم، ولدي.
1: أتظل في هذا الوضع؟ الأفضل أن ننقلها للمستشفى يا أبتي.
2: ستملأ جو المستشفى بصياحها يا شاكر. إن البيت أفضل مكان لها. أعطها الدواء المهدئ يا هدى، يجب أن تنام. إذا استمرت أعصابها متوترة هكذا فستسوء حالتها جداً.

0: أتعتقد أن قرار إدانة سليم سيطول يا أبتي؟
1: لقد انتهى التحقيق يا شاكر، والقضية في منتهى الوضوح، واعترافات علي كاملة وشاملة، فلن يمضي وقت طويل على إعلان قرار الإدانة.
0: أي أغلال سوداء وضعها سليم في معصمه؟
1: بل في معاصمنا جميعا يا ولدي. ستشير أيدي الناس إلينا كلما سرنا وتقول هو ذا الأب الذي زور ولده توقيعه، ومن حق الناس أن تلقي اللوم عليه. من من الناس يعرف يا شاكر أنني حاولت أن أبني المتاريس الشاهقة لأحول بينه وبين حياة الظلام، فكانت والدتك تهدم في الليل ما أبنيه بيدي في النهار يا ولدي. حتى أنت يا شاكر ستشير إليك الأيدي وأنت في كلية الشرطة وتقول إن أخاه هو ذلك المزور، ذلك المزور.
2: أبتاه هدى، أسرعي باستدعاء الطبيب، أسرعي يا هدى.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

0: يطعمنا من خيرا.
1: تجليات
2: كلا التصوف تصفية القلب من مفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية والتعلق بعلوم الحقيقة والوفاء لله تعالى على الحقيقة وهو التقوى. والتقوى هي مجانبة ما يبعدك عن الله. ومن أهل الأحوال والحقائق والتصوف أبو محمد عبد القادر الجيلاني، ويعرف أيضا بسلطان الأولياء، ولقبه أتباعه بباز الله الأشهب وتاج العارفين، وإليه تنسب الطريقة القادرية. ألف الولي الصالح عبد القادر الجيلاني كتبا كثيرة، نذكر منها الفتح الرباني والفيض الرحماني ورسالة الغوفية وحزب الرجاء والانتهاء وفتوح الغيب، الذي نقدم لكم منه في هذه الحصة أهم ما جاء فيه، وهو يضم 78 مقالة تتناول بالشرح والتحليل العقائد الإيمانية الصوفية ويرشد السالكين إلى اعتناقها. ركز الولي الصالح عبد القادر الجيلاني في هذا الكتاب فتوح الغيب على مسألة أساسية، هي أن التصوف هو أن يميتك الحق عنك ليحييك به. يقول: لابد لكل مؤمن من 3 أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. وإذا مت عن الخلق قيل لك رحمك الله، وإذا مت عن إرادتك قيل لك أحياك الله حياة لا موت بعدها. ومن ثم امتن عن الخلق بإذن الله تعالى وعن هداك بأمر الله تعالى، وحين ذاك تصلح أن تكون وعاء لعلم الله. اخرج من نفسك وتنحى عنها وانعزل عن ملكك وسلم الكل لله لتحقق ذلك المرام. ويعتقد عبد القادر الجيلاني أن الوجود ليس سوى شكل معين لوجود الله، ومن ثم ليس في الأمر وجودان. وهو يصر على أن المتصوف لا ينبغي أن يحيد عن فكرة الوحدانية. يقول: أول ما ينظر العاقل في صفة نفسه وتركيبه، ثم في جميع المخلوقات، فيستدل بذلك على خالقها ومبدعها، ففي كل شيء اسم من أسمائه واسم كل شيء من اسمه، فأنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله، باطن بقدرته وظاهر بحكمته. وفي فصل عنوانه في من أراد الوصول إلى الله تعالى وبيان كيفية الوصول إليه تعالى، يقول: من أراد الآخرة فعليه بالزهد في الدنيا، ومن أراد الله فعليه بالزهد في الآخرة، أي يترك دنياه لآخرته وآخرته لربه، ولا يطلب على عمله جزاء أو أجرا من الله عز وجل البتة، لا دنيا ولا أخرى، فحينئذ يجد الله عز وجل فيؤتيه حسابه تفضلا منه ورحمة. حينها يرى العبد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونظم القطب الغوث الرباني عبد القادر الجيلاني قصيدة يربو عدد أبياتها عن 200، عبر فيها عن تنزه الله عن الكيفية، وتقدس عن الظرفية، وتعالى عن العندية، فهو أول شيء وليس له آخرية. يقول: لقد كان لي في ظل جاهك مرتع هني، ولي بالرقمتين مراتع، وأشرب كأس الوصل راحا براحة، تصفق براحات منها الأصابع. تسرم ذاك العمر حتى كأنني أعيش بلا عمر وللعيش مانع. فلا ورد إلا ما أقاسيه في الهوى، ولا موت إلا ما إليه أشارع. وهكذا نقول مع الغيث القطب عبد القادر الجيلاني: التصوف تسفية القلب من مفارقة أخلاق الطبيعة وإخمال صفات البشرية، والتعلق بعلوم الحقيقة والوفاء لله تعالى على الحقيقة، ليكون العبد من المجذوبين المختارين للولاية والاصطفاء والاجتباء. والحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية وأين العين وتنزه عن الأينية. فسبحانه وتعالى لا يسبق بقبلية ولا يلحق ببعدية.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة مرايا تكلم.
1: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ناصرها ووليها ومولاها.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء

0: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه وسخر الطير وألهمه وأنزل الكتاب وأحكمه، تقدست ذاته، تنزهت صفاته، صباح الخيرات والرحمات والبركات. مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم والصبح إذا تنفس، هل تريد أخي الفاضل أن تكون ممن يحبهم الله؟ تابع هذه الحلقة وتعرف على 7 علامات كبرى تدل على محبة الله لعبده. العلامة الأولى: ترك الطمع في الدنيا والزهد فيما عند الناس. إذا كنت زاهد في الدنيا وما تتبعش في الحوايج اللي عند العباد بلهفة وشراها وغيرها، راك من الناس اللي يحبهم ربي. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. والزهد باش ما نغلطوش هو عدم الافتتان بالدنيا وبشهواتها ومغرياتها، مش معناها العزوف على الدنيا برمتها. الوصفة الثانية والعلامة الثانية لمحبة الله لعبده: أن يوفق الله عبده إلى عمل صالح قبل موته. وذا يسميه النبي عليه السلام زوز تسميات، يسميها الاستعمال ويسميه التعسيل، وهو لون من ألوان حسن الخاتمة. إيش قال النبي متعنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله أو عسله. قال الصحابة: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ثم ناس يكرمها ربي تموت في الحج، تموت هي تلبي ولا هي تطوف، ولا يموت هو ساجد ولا يموت هو صائم. إذن حسن الخاتمة كان باستعماله، بأن قبض على عمل صالح يحشر به يوم القيامة بين الناس، ويكون علامة فارقة على محبة الله له. العلامة الثالثة: أن يبتلي الله عبده بالشدائد والمحن. إذا أنت مسلم وربي يبتليك، راهو مش يكرك، راهو يحب يزيد يقويك، يحب يختبرك، يحب يرفع مقامك عنده. شنو الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله. ربي حابلك منزلة رفيعة في الجنة، وانت العمل متاعك الصالح موصلكش، اش يعمل لك ربي عز وجل؟ ابتلاه الله في جسده مرض، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. العلامة الرابعة أحبتي: محبة الصالحين الأتقياء الأنقياء. إذا أنت تحب ربي يحبك، لازم تحب مجالس متاع الناس النظاف، الناس الأتقياء، الناس العلماء، الناس الصالحين. ليش؟ حتى تغمرك بركتهم وشفاعتهم، حتى تنالك محبة الله عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي لشكون؟ للمتحابين في. تحب أخوك المسلم لوجه الله، والمتجالسين في، تقعد في المجالس المباركة متاع العلم ومتاع الأتقياء والأنقياء، والمتزاورين في، تزور المرضى وتزور خوك المسلم محبة له لوجه الله تعالى. ويقول الإمام الشافعي في المعنى هذا: عندما رأى الإمام أحمد ابن حنبل، ويحب بعضهم ياسر صادقين في كلامهم، قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. العلامة الخامسة: الإكثار من النوافل وعبادات التطوع. النوافل في الصلاة كما صلاة الضحى، الرواتب قبل 12 ركعة ذوكم، التراويح في رمضان، في الصوم النوافل كما تصوم يوم عاشوراء، عرفة، ستة من شوال. يقول ربي عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى نهاية الحديث. العلامة السادسة: العمل الصالح الخالص لله في خفاء، عمل خالص ولكن في السرية بطريقة خفية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الخفي. ويكون الخفاء مثلا في إنفاق المال، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أعطى صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويكون الخفاء في الذكر، ورجل ذكر الله خاليا، قام الليل هكا والناس راقدة ووحده لمن يسمع فيه، ففاضت عيناه، بدأ يسبح ويذكر في ربي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي لين وصلت يعني عيونه تذرف الدموع، فهذه الدموع دموع مباركة، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. العلامة السابعة والأخيرة هي نفع الناس وقضاء حوائجهم، أنك تقضي حاجة أخوك المسلم المالية الدينية الإدارية. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحب الناس إلى الله، أكثر الناس يحبهم ربي شكون؟ أنفعهم للناس. وجاء في الآثار أن أقواما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار. وشكون الناس ضمة؟ ليسوا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، إنهم أقوام تقضى على أيديهم حوائج الناس. جعلنا الله وإياكم من أهل محبته ورضوانه ومن أهل رعايته وحفظه، آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

قال أحد الشعراء: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، ذاك خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء، والمرء يحيي مجده أبناؤه ويموت آخر وهو في الأحياء.

يقول أحد الأدباء: الرجولة ليست فعل أمر، وكم هناك من ذوي الأفهام المريضة الخاطئة الذين يعتبرون الرجولة إلا فعل أمر، والنساء لسن سوى خدم لهم، يطلبون فيطعن ويأمرون فينفذن، ذليلات مقهورات، لأنهن لو لم يفعلن لتهدمت بيوتهن وتشرد أولادهن.

أين بعض الرجال من تعاليم دينهم ومن قول ربهم سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ وأين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء عوان لديكم أخذتموهن بأمانة الله؟ إلى أن يقول موصيا صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا: واستوصوا بهن خيرا. هذه هي مستمع الفاضل المفاهيم الصحيحة للرجولة.

وكم يدمي قلوبنا ما نسمعه من قصص ومآسي بسبب بعض الرجال الذين لا يخافون الله في من ولاهم الله عليهن من النساء، فلا يكون حظهن منهم إلا التسلط والظلم، وهن أقرب الناس إليهم، إذ لا يسمعون إلا صخر الكلمات وسيء الأقوال، ولا تكون معاشرتهم لهن إلا بالتسلط والأوامر والتحقير.

هل نسي هؤلاء أن التعامل الأمثل الذي يجعل أجنحة السعادة الزوجية ترفرف على المنزل إنما يكون بالكلمة الطيبة وبالتعامل الحسن والإمساك بالمعروف؟ بل إن هذه المعاملة تجعل الرجل يظفر بأسرع إجابة ويحظى بأكرم تعامل. نعم، يحظى بأكرم تعامل من رفيقة عمره وأم أولاده.

أما القسوة والعنف دون أدنى سبب يوجب ذلك فهذا ظلم، والظلم عاقبته وخيمة، وبالأخص عندما يقع على أقرب الناس إلى هذا الإنسان ألا وهي رفيقة العمر.

قالوا لي جواه.

أينما كنتم نور الله صباحكم بالخير والسلامة. يا بعض الرجال، اتقوا الله واعلموا أن الرجولة ليست أوامر قاسية وتسلطا وجبروتا، ولكن الرجولة الحقة معاملة بالحسنى وصحبة بالمعروف، وقبل ذلك وبعده رعاية جناحها المحبة والحزم. نعم، جناحها المحبة والحزم في موضعهما، وليس القسوة والتسلط. مستمعي الكريم، إن أوسع مجال لتدريب النفس على فضائل الصحبة والتزاماتها هو مجال الصحبة بين الزوجين، فليس هناك معايشة أطول وألصق من معايشة الزوجين.

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع على كاهل الرجل واجبات كثيرة ليؤدي حقوق الصحبة مع الزوجة أفضل أداء. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. قال أحد الحكماء: قل ما شئت عن الشهرة وعن اقتحام الأخطار، فإن كل أمجاد العالم وحوادثه الخارقة للعادة لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية.

أيها الأب الفاضل، كن لابنك معلما وهو طفل، وصديقا حين يكبر. ليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان مثل غرفة والديه. ولا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها. نستطيع أن نشتري أي شيء إلا الوالدين. مستمعي الأعزاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها نعمة الصحة والعافية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من علمنا شكر النعم وحسن المحافظة عليها. الصحة نعمة عظيمة نعيشها كل يوم، وربما لا نشعر بقيمتها إلا عندما نفقد جزءا منها. أن نستيقظ في الصباح ونتحرك بدون ألم، ونرى ونسمع ونتنفس ونمشي ونعمل ونجلس مع أهلنا وأحبتنا، كل ذلك نعم قد نعتاد عليها فننسى أن نشكر الله عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة ليست شيئا نؤجل الاهتمام به حتى نمرض، بل هي أمانة تحتاج منا إلى الرعاية والمحافظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وهذا الحق يعني أن نراعي أجسادنا، وأن نحرص على ما ينفعنا، وأن نبتعد عما يؤذينا. فالعناية بالصحة تبدأ من أمور بسيطة ولكنها مهمة، أن نهتم بغذائنا، وأن نشرب الماء بقدر كاف، وأن نحرص على النظافة، وأن نمارس الحركة والنشاط، وأن نتجنب العادات التي تضر بصحتنا، وأن ننتبه إلى أجسادنا عندما ترسل لنا إشارات التعب أو المرض، فلا نهمل ألماً ولا نؤجل طلب العلاج عند الحاجة. والعناية بالصحة لا تعني أن نعيش في خوف من المرض، ولا أن ننشغل بأجسادنا طول الوقت، بل تعني أن نكون واعين وأن نشكر الله على ما أنعم به علينا. وكما نهتم بصحة أجسادنا، نحتاج أيضا إلى العناية بصحة نفوسنا. فالنفس تحتاج إلى الراحة، والقلب يحتاج إلى السكينة، والإنسان يحتاج أيضا إلى أن يتوقف قليلا ويستريح ويبتعد عن مصادر التوتر، ويتحدث مع من يثق به عند الحاجة. فليس من القوة أن نهمل أنفسنا، وليس من الضعف أن نقول أنا متعب وأحتاج إلى الراحة، بل من الوعي أن نعرف حدودنا، وأن نعطي أجسادنا ونفوسنا حقها. وفي الأسرة تبدأ تربية الأبناء على العناية بالصحة. نعلمهم النظافة والغذاء المتوازن والنوم المنظم وأهمية الحركة واللعب، ونعلمهم أيضا أن يخبروا أهلهم عندما يشعرون بالتعب أو الألم. ولنتذكر أن الأبناء يتعلمون من أفعالنا أكثر مما يتعلمون من كلامنا. فإذا رأونا نهتم بصحتنا ونحرص على نظافتنا ونتناول طعاما نافعا ونريح أجسادنا، فإنهم سيتعلمون أن الصحة نعمة تستحق الحفظ. وفي المجتمع أيضا تظهر العناية بالصحة في سلوكنا، فالمحافظة على النظافة واحترام صحة الآخرين وتجنب السلوكيات التي تؤذي غيرنا، كلها صور من الوعي والمسؤولية. فصحة الإنسان ليست شأنا فرديا فقط، بل هي جزء من صحة الأسرة والمجتمع. وربما ننتظر أحيانا حتى نمرض لندرك قيمة العافية، لذلك لا ننتظر فقد النعمة لنعرف قيمتها. إذا كنت اليوم بصحة فاحمد الله، وإذا كنت قادرا على الحركة فاستعمل قدرتك في الخير، وإذا كنت قادرا على العمل والعطاء فلا تبخل بجهدك، وإذا أتعبك جسدك فارفق به واعطه حقه من الراحة والعناية. فاللهم أدم علينا نعمة الصحة والعافية، وبارك لنا في أجسادنا وأعمارنا. اللهم اشفي كل مريض، وخفف عن كل متألم، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، واجعل ما أصابهم كفارة ورفعة في الدرجات. اللهم علمنا قيمة نعمك قبل زوالها، وارزقنا شكرها وحسن المحافظة عليها. اللهم آمين يا رب العالمين. الصحة نعمة، لا نشعر بها إلا عندما نفقد شيئا منها، فلا ننتظر فقد النعمة لنعرف قيمتها. وفي الختام، فلنحفظ صحتنا فإنها أمانة، ولنشكر الله على العافية فإنها من أجمل العطايا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. اليوم ستحدثوا على الملاحظات والاحتياطات في عملية التسميد لزراعة البطاطا الآخر فصلية. لأن بعد ما شفنا أهمية التسميد وكيفية تقديم التسميد بتاعنا، هذا اليوم مش نشوف ربما هيك بعض ملاحظات اللي لازم نتعرفوا عليها. أول حاجة، يمكن تعديل برنامج التسميد بتاعنا حسب نتائج تحليل التربة وتفاعل الزراعة. إذا كانت التربة أعطتنا مادة اللي هي موجودة فيها، نجم نقصه. تفاعل الزراعة زي ما بعض الأحيان تكون تفاعلت برشا مع مثلا مادة البوتاس، نقصها إلى غير ذلك، نجم نراقبه ونعدله. كذلك يمكن تعويض 20 كيلوغرام أمونيتر و40 كيلوغرام سولي البوتاس ب40 كيلو نترات برك، 40 كيلو من نترات البوتاس خلال مرحلة تكوين الدرنات. ماذا بينا زادة، يلزم أن نحدد الكميات حسب نسبة التركيز والكثافة عند استعمال السماد الفوسفوري اللي عنده خاصيات مختلفة عن الحامض الفوسفوري، رمش كيف كيف. كذلك التوازنات اللي حكينا عليها يلزمنا نحترمها، لكن التوازن بين العناصر متاعنا الام بي كي راهو يلزم نحافظ عليه بما يتلائم ومراحل نمو الزراعة عند استعمال الأسمدة المركبة. كذلك يجب التشخيص الدقيق لتقديم عنصر السماد المناسب عند ظهور أعراض غير مألوفة على الزراعة. كذلك يجب الحرص على توفير كميات الأسمدة خلال مرحلة نمو الجهاز الخضري ومرحلة تكوين الدرنات، وعدم التفكير في تعديلها لاحقا في طور نمو الدرنات. يعني إذا كان الدرنات بتاعنا بدأت تنمو، رغم ماذا بينا ما عادش نعدلوا أكل الموازنة بتاعنا. ثم زاد احتياطات ناخذوها لضمان نجاح التسميد بالري قطرة قطرة. أول حاجة ماذا بينا ديما الصيانة الدورية لمعدات الري والتسميد. تو نشوفوا مع بعضنا الاحتياطات لضمان نجاح التسميد بالري قطرة قطرة. أول حاجة لازمنا الصيانة الدورية لمعدات الري والتسميد. أكيد يلزمنا نحط مصفات ذات الغرابيل الفلتر أتمي مباشرة بعد حقن الأسمدة لتفادي الانسداد متاع القطارات متاعنا. إنجاز عملية التسميد على النحو التالي: الشروع في الري، بعد شوية طاقة إضافة الأسمدة مع المياه الري، وبعد الانتهاء من عملية التسميد يلزمنا على الأقل نواصل الري لمدة 20 دقيقة مش نتفادوا هكاكا ضرر الأسمدة الكيميائية على شبكة الري، والحرص على تواجد الرطوبة بصفة متساوية بالتربة لضمان انتشار الأسمدة بصفة متجانسة. يعني كل القطارات متاعنا يسيبوا نفس الكمية متاع الماء، خاطر إذا كان بقعة تخرج أكثر ماء أو فيه الأسمدة تولي بطبيعة الحال البقعة ذيك مش تولي تاخذ أكثر أسمدة. آخر حاجة هي احترام تسلسل وضع الأسمدة في إناء الخلط، وذلك ابتداء بالسماد الأقل ذوبان. معناها اللي يذوب فيسة فيسة خلوه التالي، نبدأ بالما يذوبش فيسة ونبين هنا كمية الأسمدة ذوبانها في 100 لتر من الماء، مش نعرفه كيفاش نحطوا هالعناصر بتاعنا في درجة حرارة في حدود 20 درجة. عندنا لامونيتر 100 لتر ماء نجم نذوبه فيها 192 كيلو، بالنسبة للسلفات البوتاس والتيلو البوتاس 100 لتر ماء نجم نذوبه فيها 11 كيلو، وبالنسبة للنترات البوتاس 100 لتر ماء نجم نذوبه فيها 31 كيلو. تو ما قالي كان نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمام. السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار يفيد بأن عدد المشاريع المبرمجة والجاري إنجازها في مجال الجسور والطرقات بكامل مناطق الولاية تبلغ 61 مشروعا باعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف بأن أشغال صيانة الطريق الحزامية بقفصة والذي يعد من أهم هذه المشاريع المبرمجة ستشهد انطلاقتها خلال شهر نوفمبر القادم. صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المستجرين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزا بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 من جانفي القادم. المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين يشرع في تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، شملت عدة مناطق بمدينة القصرين بالشراكة مع عدد من الهيكل المحلية والجهوية وفق المنسقة الجهوية للمكتب جيهان الغرسلي. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لإفادة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابسة في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها والعناية بالواحات. برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقته سنة 2022 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجية وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية وفق رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمنجم والطاقة عفاف الشاشي. مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان في تونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية والإيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للمتوسط مع التغيرات المناخية. أخيرا وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأنه ربما يطلب من تركيا تدخل في اليمن، ورجح أن تكون عودة الحوثيين إلى التحرك عسكريا تم بتحريض من إيران، متهما الجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذا قفص معاك نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير
6: يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
7: مستمعينا الكرام، صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع في نسائم الصباح، متواصل من توا حتى للتسعة كالعادة، متابعات مختلفة، أخبار، خدمات وأنغام واستضافات، تكونوا حاضرين معنا في أكثر من مجال، متابعة يومية دائما لكل المستجدات في هذا الصباح. تحية نزار رويس وكل زملائنا من الأخراج الرقمي وغرفة الهاتف، في تحية رياض الحدور، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: صباح الخير فاكره بان.
1: صباح الخير، مرحبا بكم من جديد. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع عبر موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم في نسيم الصباح متواصل إلى حدود التاسعة صباحا، متابعات مختلفة. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، موافق لثلاثة من جمادى الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 287 من سنة 2026، الأسبوع 42 من نفس السنة. اليوم هو 46 من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت الصلاة لأذان الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 5:03، الشروق 6:27، الظهر نص النهار 18 دقيقة، العصر 3:24، والمغرب يكون على الساعة 5:56، العشاء على الساعة 7:18. هذه بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

26 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم، مازلنا موصلين معكم في المتابعات، ومتابعتنا تخذنا إلى حوالي الطقس. الطقس اليوم من المتوقع أنه يشهد سحب عابرة في مختلف الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، أما الحرارة في استقرار بالنسبة للبحر، باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية البلاد. على www.meteo.in أكثر تفاصيل على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بعد أخبار السبعة يكونوا حاضرين معنا الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي وأكثر تفاصيل دقيقة عن طقس اليوم وبقية هذا الأسبوع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
0: الأجندة الإذاعية.
5: تحياتي لكم من جديد في الأجندة الإذاعية، متابعة لأهم البرامج اليوم عبر موجات إذاعة قفصة. برنامج المراية يأتيكم من 9 إلى حدود 11 صباحا مع رمزي أفضل. تكونوا حاضرين في متابعات مختلفة. نحكوا على صابة التمور في ولاية توزر وتراجع صابة التمور وبطء في عمليات البيع على رؤوس النخيل. أكثر تفاصيل يكون حاضر محسن المعيتي رئيس الاتحاد الجهوي الفلاح والصيد البحري بتوزر. أيضا إطلالة على مدينة نفطة في جهة توزر، دائما المجلس المحلي بنفطة. نحكو أيضا على السياحة في توزر أو في قبلي. نعمل إطلالة على الموسم.

السياحي لاستعدادات الموسم السياحي الشتوي في ولاية إقبيلية. أيضا التبرع بالأعضاء اليوم في لقاء تكويني جهوي حول الموضوع بين حفظ النفس البشرية بين الدين والعلم. عماد همامي المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر ومتابعات مختلفة دائما في المراية من 9 إلى 11 صباحا مع رمزي أفضل في برنامج المراية في المتابعات بعد مباشرة برنامج في خدمتكم للمتابعات اليوم خدمات إدارية مع وسيلة الغول استفسارات حول عديد المواضيع اللي تهم المواطن. نحكو على دور البلديات في تمكين المواطنين من رخص أو وثائق لربط المنازل بالماء والتيار الكهربائي. يكون حاضر رئيس بلدية أو كاتب عام بلدية سند سيد نبيل السندي وأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع في إجابة عن الاستفسارات الخاصة بالمواطنين. المشهد اليوم يأتيكم في متابعة يومية للمستجدات المحلية الجهوية والوطنية في قراءة لزملائنا من قسم الأخبار مجازين سبور آخر الأخبار الرياضية رياضات وطنية دائما جماعية وفردية وتتويجات وصعوبات أيضا إشكاليات تعيق الأندية. نرجع لها بأكثر تفاصيل مع زملائنا من قسم الرياضة في مجازين سبور مباشرة بعد النشرة الإخبارية نشرة الواحدة بعد الظهر. في برنامج عيش الفن أكيد الأخبار الفنية والأنغام مع فاتن خليفة ومتابعات يومية في برنامج عيش الفن صحتك بالدنيا اليوم مع زميلتنا ريم محمد وأكثر تفاصيل على مواضيع تهم القطاع الصحي. اليوم نحكو على سرطان الثدي وعنق الرحم دائما مواصلة للحديث عن الموضوع هذا في إطار أكتوبر الوردي. استضافة أيضا للدكتورة كوثر أحرابش مكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية ونسقت البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب وجملة من التوصيات الخاصة بتلقيح الحيوانات وحديث أيضا عن هذا المرض من خلال التوعية والتحسيس من 3 إلى 4 صحتك بالدنيا. في المتابعات أيضا مسيكم بالخير كالعادة المنوعة مع زميلتنا إيناس حمادي الرويسي تكون حاضرة معكم دائما كل يوم 4 من 4 للـ7 متابعات مختلفة استضافات وأنغام إلى جانب العناصر والأركان المختلفة في متابعة للمستجدات الثقافية والحركية اللي موجودة في عدد من الجهات وأخصائيين يكونوا حاضرين أيضا في البرنامج وضيوف في كل الجهات. في المتابعة أيضا من الجامعات اليوم برنامج من على مدارج الجامعة مع زميلنا رياض دبوبي من 9 للـ11 ومتابعات يكون حاضر ذكر باعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. أيضا دورات تكوينية خاصة لفائدة الطلبة في علاقة بالمهارات الشخصية إبراهيم الدريدي يكون حاضر أيضا مؤطر في هذه الدورات التكوينية. نحكو أيضا على أكتوبر الوردي لفائدة الطالبات المبيتات الجامعية يكون حاضر السيدة سميرة عيسى عن الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة. نحكو أيضا على جديد المنحة الجامعية الموجهة للطلبة وكل المتابعات في علاقة باستفسارات الطلبة من 9 إلى 11 ليلا. هذه المتابعات دائما موجودة من خلال ذبذبات إذاعة قفصة أيضا من خلال الصفحة الرسمية بعض المقتطفات من الاستضافات لمن فاته الاستماع لأبرز المواضيع تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة متواصل دائما نساء الصباح.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: أجندة الثقافة،
1: أجندة الثقافة،
3: أجندة الثقافة في نسائم الصباح. العودة على أهم التظاهرات الثقافية في تونس، نحكي على أيضا التتويجات، مسلسل المطبعة فاز من إنتاج التلفزة التونسية بتبيعة بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان الأعمال التلفزيونية الدرامية بإيطاليا، وماتيرا فيكشن. ويأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل هذه اللي تم عرضه في رمضان 2026 من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي لهميلي، وكان أخذ عديد الجوائز في الفترة الأخيرة. ويأكد بالطبيعة حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول للتظاهرات الدولية والمنافسة عليها. هذا ما جاء في الصفحة الرسمية الخاصة بالتلفزة الوطنية. المنتج المنفذ والمخرج مهدي لهميلي سعد لانطلاق في التصوير أو التحضير لتصوير الجزء الثاني من المسلسل، مقرر عرضه شهر رمضان 2027 على التلفزة الوطنية التونسية. في المتابعات أيضا بمشاركة 66 دار نشر تونسية وتحت شعار اقرأ الحياة تشرق، تنتظم الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بعد انقطاع دام أكثر من سنتين. إذن يعود المعرض من جديد، المعرض الوطني للكتاب في تونس. الندوة الصحفية انتظمت يوم الثلاثاء، تم فيها الإعلان عن تفاصيل هذه الدورة، ومدير المعرض بالنسبة لهذا هذه السنة قال أن الموعد هذا باش يصبح قرار لتنظيم المعرض، مبينا أنه تم اختياره بطريقة ديمقراطية وتوافقية بين مختلف المتدخلين في تنظيم هذا الحدث الثقافي. واليوم نحكي على الدورة هذه، فيها عديد المشاركين وعديد الجوائز في هذا المهرجان، ومن المنتظر أن تسجل عودة المعرض الوطني للكتاب المخصص للناشرين التونسيين بميزانية تقدر ب 570 ألف دينار، من بينها 500 ألف دينار من وزارة الشؤون الثقافية. هذا ما أعلنه عضو الهيئة المديرة للمهرجان سليم الدرقاشي. ومساحة كبيرة فيها كيف ما ذكرت 66 دار نشر تونسية بعد عودة وانقطاع دام أكثر من سنتين. أيضا في المتابعات في الفترة الأخيرة تم الكشف عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتم إبراز أبرز التفاصيل دورة 47 المقررة إقامتها من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، مشاركة فيها 145 فيلم وعمل سينمائي من 64 دولة، بالتزامن مع احتفالية بمرور 50 عام على انطلاق دورته الأولى. جدل بشأن تصميم الملصقة وموقف من مشاركة الأفلام المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، هذا مزوز للنقاش بالنسبة لهذا البرنامج الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 47 في أعداد الفترة الأخيرة. أيضا نحكو على ملتقى قطوف 2026 جربة أداب الجنوب 15-16 أكتوبر في فترة الفارتة، ونجاح الدورة الفارتة بالنسبة في تونس. ونحكي أكثر على المهرجان هذية، يلتقى فيه بالمناسبة كتاب وشعراء مفكرون وفنانون قادمون من المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وجنوب الصحراء وباقي الدول. زوز أيام حافلين باللقاءات والنقاشات والقراءات والعروض. هذه الدورة الثانية فيها أسماء بارزة، بينها أميرة غنيم، موحى حرمل، عفيفة سعودي سميتي، وسوفيان رجب، محمد عيسى المدب، وبشرة فورتي، وداني الكوتاي، وسليمان بشير ديان، وغيرها من الأسماء باش تكون ضيفة هذا المهرجان جربة ملتقى أداب الجنوب من 15-16 أكتوبر 2026. أيضا من المنتظر افتتاح الموسم الثقافي في عديد من الجهات، نحكو على كورال الموسيقى باش يكون في جدليان، دار ثقافة جدليان نهار 18 أكتوبر نهار الأحد 10 متاع الصباح. ذي بالنسبة للعرض لأول مرة عرض موسيقي متميز باش يكون كورال المعالي من حقي نعيش. المتابعات مازالت متواصلة عبر موجة إذاعة قفصة، هذه فكرة عن الحركية الثقافية اللي تعرفها البلاد في عدد من الجهات.

0: المراية. أسباب تراجع صابة التمور وبطء عمليات البيع على رؤوس النخيل بتوزر. الاستعدادات للموسم السياحي بيكبلي. المجلس المحلي بنفطة يهتم بحملة النظافة بالمدينة. لقاء تكويني جهوي بتوزر حول أهمية التبرع بالأعضاء بين الدين والعلم. المراية من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5.
2: بانوراما
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: السابعة صباحاً، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: بولاية قفصة تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الكتارة على طول 1.4 كيلومتر بكلفة جملية تقدر بأكثر من 568 ألف دينار. صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فملخنجة من معتمدية تمغزة من ولاية توزرة إلى انتخابات محلية جزئية، وذلك يوم الأحد 17 من جانفي القادم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد بأن الأضرار الناجمة عن تساقط البرد بمختلف معتمديات الولاية تراوحت نسبتها بين 15 إلى 100% بحسب المناطق والمحاصيل الزراعية. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وجابسة في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها والعناية بالواحات. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار موفى سبتمبر الماضي مقابل 2.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار وبنسبة مئوية بلغت 37.4% وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء. بمقر ديوان التربية الماشية وتوفير المرعى انعقدت بداية الأسبوع جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئة الهشة من المضاعفات والأخطار وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وكذلك النساء الحوامل ومهنيي الصحة. أخيرا وفي أخبار العالم، إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، حيث أشارت الخارجية الإيرانية لأن هذا الاتفاق يختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز وأن أي آلية مستدامة لإدارة المضيق يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لكل من إيران وكذلك عمان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي متابعة لطقس اليوم وأيضا باقي الأيام. الأستاذ سرحان الرحالي المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي ينضم لنا للحديث عن آخر التطورات بالنسبة للطقس لنهر اليوم وباقي الأيام. أستاذ سرحان صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شكرا لك، نأخذ معك فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لنهر اليوم.
1: نعم، هو في حالة الطقس هذه الأيام سنهتم أكثر بدرجات الحرارة. علاش؟ على خاطر لا نتوقع وجود أمطار في الحقيقة، نمر بحالة من الاستقرار في العوامل الجوية، هذا إذا استثنينا أحيانا قوة الرياح اللي باش تكون اليوم حاضرة قرب السواحل الشرقية، وبالتالي بحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية يكون متموج بالشمال، سحب عابرة لغير تميز كامل البلاد تكون أكثر كثافة مساء قرب السواحل الشرقية، مع درجات حرارة قصوى تتراوح عامة بين اليوم وغدوة بين 26 و30 درجة عموما، تكون في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. يوم الجمعة في الحقيقة تزيد شوية، معناها نتوقع ارتفاع طفيف ما بين 28 إلى 32 درجة عموما. هذه الأرقام يعني اللي بتصير اليوم باش نزيدوا عليها شوية، ما هيش حاجة كبيرة، ولكن نهار الجمعة باش نحسوا باللي الطقس باش يدفع بالباهي، خاصة مع تغير اتجاهات الريح اللي تصبح من القطاع الجنوبي، تتغير يوم السبت تصبح من القطاع الشرقي، وبالتالي نسجل تراجع طفيف. هذه هي حالة الطقس، ملامح الطقس أكتوبر بملامح ربيعية. نعم. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع في القريب العاجل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك ديما على www.meteo.in. أكثر تفاصيل ديما على الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي ومن خلال المتابعات اليومية لأحوال الطقس من الخبراء الحاضرين معنا يوميا من المعهد الوطني للرصد الجوي.

تحياتي لكم من جديد في المتابعات. بعد شوية نعملوا إطلال على تمغزى من ولاية توسر، نحكي على قطاع النقل الإحداثات الجديدة، قبلها نحكي على بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قليم قبلي تعلن أنه باش يتم قطع التيار الكهربائي اليوم من 8 متاع الصباح ل 11 متاع الصباح على منطقة تلمين في معتمدية قبلي الشمالية، باش يقع أرجاعه بطبيعة قبل الوقت المحدد في صورة انتهاء الأشغال، كما يمكن أنه يتأخر بعض الشيء في صورة حدوث موانع على قدر الله. على كل البلاغ يشير إلى بعض الأشغال الصيانة اللي بشتكون في الخطوط ذات الضغط العالي صنف A في منطقة تلمين من 8 إلى 11، هذا بالنسبة لمستمعين اللي يسمعوا فينا في قبلي، خاصة في تلمين في قبلي الشمالية حول انقطاع التيار الكهربائي. نرجعكم بعد قليل نواصل معكم المتابعات.

0: متابعات.
1: مرحبا بكم من جديد في المتابعات. متابعاتنا تأخذنا إلى قطاعات حيوية. نحكي على قطاع النقل، مطالب ديما بتحسين وإضافات ديما لقطاع النقل في الجهة. نحكي على توزر تمغزة، تحديدا خط تمغزة توزر ديما. الأهالي طالبوا بحافلة باعتبار أنه تم إشكال على مستوى التنقل من إلى تمغزة وتوزر. أكثر تفاصيل عن إضافات جديدة حصلت هذه الفترة مع محمد بن صالح رئيس المجلس المحلي بتمغزة. حاضر معنا سي محمد، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور خويا رياض، ومرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا ليك، نحيو كل من يسمع فينا في تمغزة في ولاية توزر. شتوى جديد بالنسبة للخط؟ يبدو لي ثم انفراج على مستوى أحد الخطوط تمغزة توزر.
2: صحيح خويا رياض، وثم انفراج، باش نعطيك التفاصيل نتاع الانفراج. وديما نعتبروه خطوة مهمة الانفراج اللي صار.
1: نعم.
2: على أمل أنه ديما مازلنا نطالبوا بتحسين الوضع وربط معتمدية المغزى بولاية توزر. هو وش صار في المدة الأخيرة؟ تم حافلة جديدة دعمت الخط نتاع مغزى توزر. باش نوضحوا حاجة نحن للسادة المستمعين، أنه هو كار النقل من تمغزة لتوزر هو موجود من 8، موجود في مربوط معناها مربوط بالحافلة نتاع التلامذة.
1: نعم.
2: حافلة
1: نقل المدرسي
2: نتاع الصباح.
1: نعم.
2: وترجع ل 11، هذا الخط اليومي. معناها هو وقع تدعيمه بخط مسائي بالحافلة الجديدة. خط المسائي معناها خط الصباح يحافظ على توقيت، وخط المسائي أصبح ينطلق 3:30 من ولاية توزر في اتجاه تمغزة، وفي 5:30 ينطلق من تمغزة في اتجاه توزر. هذا جديد، معناها ثم تدعيم الخط هذا، على أمل أنه ما زلنا نطالبه بحافلة جديدة باش يكون الخط هذا مستقل، خط تمغزة توزر مستقل، معناها
1: بعيد حتى على فترة النقل المدرسي.
2: يعطيك الصحة، ما عادش يكون مربوط بالكار نتاع النقل المدرسي. وهذه الخطوة المسؤولة نحن معناها، وليش لا؟ معناها النقل أكيد الدعم بحافلة وحافلتين يكون يراعي حتى خصوصية العمادات الأخرى. كما نعرف معتمدية تمغزة عندها خصوصية معناها ممتدة برشا من الفريد البنجشة. في خطوة أخرى، ليش لا الحافلة معناها جديدة تراعي حتى تراعي خصوصية
1: تتنقل في اتجاه
2: تتنقل
1: في اتجاه
2: العمادات،
1: وهذا مهم جدا. إضافة به خط جديد يخفف حتى شوية من العزلة، لأنه كما ذكرنا تقريبا الإشكال هذا منذ سنوات متواصل في الجهة.
2: والله الإشكال هذا متواصل منذ سنوات بالطبيعة، وهو بداية الانفراج هي وهذه الخطوة الأولى كيف ما قلت لك.
1: نعم.
2: وإن شاء الله في الأيامات القادمة يكون هدف نتاعنا هو السعي كما قلت لك تدعيم الخط هذا حتى يكون ثم خط مستقل.
1: نعم.
2: تمغزة توزر. وبطبيعة ليست حبيت أن نشير أنه الحافلة هذه جت بعد برشا مجهودات انطلاقا من معناها من المجتمع المدني بتمغزة إلى معناها نواب الأقاليم والجهات ومجلس المحلي ولاية توزر. نائب المجلس معناها نائب مجلس نواب الشعب على دائرة تمغزة الجيش.
1: نعم.
2: عمد جديد. نعم. مجهود
1: تاع الناس الكل ما فيها المصلحة. نعم. هذا هو واجبهم بطبيعة في إطار أنه يوفروا أكثر راحة للمواطن اللي انتخبهم لأجل الشيء هذا، أنه يوصلوا يحققوا له مطلب اللي هو مطلب التنقل، اللي هو حق لكل المواطنين. فقط حبيت نذكر معك بالتوقيت، توقيت بالضبط نعاود نذكروا به للسادة المستمعين. الحافلة هذه تمغزة توزر
2: نذكروا به هو ما بالصباح صفرة معناها المعتادة من 8 يخرج الكار 8:11. أما توقيت مساء اللي الحافلة جديدة 3:30 في اتجاه انطلاقا من توزر في اتجاه تمغزة.
1: نعم.
2: و5:30 انطلاقا من تمغزة في اتجاه توزر. وإذا يقع أي تعديل بطبيعة بشي
1: يكون
2: نعلمه مواطنين.
1: شكرا.
2: الخطوة الجاية وديما إضافة بركة صغيرة، ديما الهدف نتاعنا ديما تحسين النقل، مش مربوط كم بالنقل في حد ذاته، أما مربوط بتحسين البنية تحتية. وديما الهدف الأول ديما هو في معتمدية تمغزة، هو الإشارة إلى أنا تعبيد الطريق الوطنية بين ديما يزم نذكره بها على خطر يحسن يسهل التنقل، اللي هو مشروع المعذب السفلي ومشروع تعبيد الطريق الوطنية رقم 16 رابطة بين معتمدية تمغزة وحامد الجريد.
1: تحياتنا ليك، يعطيك صحة سي محمد. محمد صالح كان حاضر معنا من تمغزة، رئيس المجلس المحلي محمد بن صالح، للحديث عن الإضافات الجديدة. الخط ده إن شاء الله يتواصل، ما يكونش مرتبط فقط بالعودة المدرسية وإلى النقل المدرسي، إن شاء الله يكون متواصل على امتداد العام وسير ليامات لما فيه خير بالنسبة لهذه الجهات، ليبقوا مواطنيها ديما يبحثوا أكثر عن الرفاهية ويبحثوا أيضا على التواصل والوصول إلى أكثر ما يمكن من الجهات في عمادات تمغزة. شكرا لك، احنا مازلنا مواصلين معكم في المتابعات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد. من المنتظر أن يختتم اليوم بالمدرسة الابتدائية العيون في مغيلة السبالة من ولاية سيدي بوزيد فعاليات المشروع الثقافي الرياضي سفوح مبدعة، مشروع تشاركي بين عدة أطراف، وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة وجمعية المنظمات الوطنية وقطاع خاص مع عدد من الإدارات الجهوية. المشروع هذا متوج في الإقليم الرابع ويكون ضمن مختبر مغرمين الإقليمي وتحت شعار تعلم ومشاركة، مدعوم من برنامج مغرمين في إطار إدماج الشباب في وضعيات الهشاشة عبر الثقافة والرياضة. والمشروع أيضا في إطار دعم تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والجمعيات والمنظمات الوطنية. كان تم افتتاحه يوم 8 أكتوبر في عين جفال في جلمة متواصل في عدد من الجهات. احنا ما زلنا مواصلين معكم دائما المتابعة، نرجعكم بعد أخبار الرياضة مع زميلنا أحمد معاطي وجديد الأخبار خاصة الأندية الجهوية.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج إشهار.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أخير تحية طيبة لكل أحباء الرياضة في أخبار الرياضة. المنتخبات الوطنية لكرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات في تصفيات كأس الألعاب الأولمبية 2028 لعب البارح المباراة الإياب في الدور الثاني ضد المنتخب السنغالي. في المباراة الأولى في الذهاب ضد السنغال كان خسر 1-0، والبارح كان انهزم كذلك أمام السنغال بهدفين مقابل 0، وهكا يغادر تصفيات الألعاب الأولمبية 2028 منذ الدور الثاني. بعد الاجتماع لدار عشيت يوم أمس اللي عقدته الهيئة المديرة للنجم المتلولي يخصص لتدارس الوضعية الحالية للفريق، تقرر تعليق نشاط النادي في جميع الأصناف بسبب الأزمة المالية الحادة اللي تعيشها فريق نجم المتلوي وعدم صرف المنح المخصصة للفريق. كذلك لاعبو هلال الرديف يضربون على التمارين أمس العشية رغم حضور كامل إطار الفني لإضراب جاء احتجاجنا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. في برنامج مقابلات نهاية الأسبوع للمحترف الأولى وكذلك المحترف الثانية بالنسبة لمباريات المحترف الأولى، مباريات الجولة السادسة من منافسات المحترف الأولى، ساعتين ونصف المقابلات نهار السبت 17 أكتوبر، مباراة وحيدة في حمام سوسة أمال حمام سوسة مع اتحاد بن قردين، يوم الأحد 18 أكتوبر في ساعتين ونصف مستقبل مرسى مع نجم المتلوي نادي حمام لنف شبيبة العمران اتحاد المونستيري تقدم ساقية الدير الأولمبي البيجي والنجم الرياضي للساحلي. يوم الخميس 29 أكتوبر النادي الأفريقي مع نادي البنزرتي نادي الصفاقسي، الترجي والملعب التونسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، الفرق التونسية تشارك في الكؤوس الأفريقية باش تلعب نهاية الأسبوع. في رابطة الأبطال الأفريقية تيبي مازامبي مع نادي الأفريقي 17 أكتوبر، وسويحلي الليبي مع الترجي 18 أكتوبر بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في ملعب الطيب لميري بصفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي.

الثاني نهار 30 القادم المقابل في الساعتين ونص نادي القرب مع أولمبيك الكيف وقوافل القبس أولمبيك مدينة ملعب جيبس هلال الرديف تقبل القصرية شبيبة القيروان جنوب الرياضية من بوشمة القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين حد قصر السيف مع جمعية أريانا. نعطي بعض نتائج لدارة البارح في رابطة الأبطال الأوروبية. أتلتيكو مدريد كان فاز على مانشستر يونايتد 2-0. جلاتا سراي ينهزم أمام البارسا 4-1. أرسنال ينهزم أمام ليل 3-0. والإنتر ينهزم أمام كلوب بروج 4-3. فياريال يفوز على نابولي 3-1. مقابلات اليوم أهم المباريات روما مع ريال مدريد ومانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان. لاسكا النمساوي مع ليفربول.

إذا اليوم روما مع ريال مدريد، مانشستر سيتي باريس سان جيرمان، ولاسك لنسي مع ليفربول. البارح كما ذكرت أرسنال فاز على ليل 3-0، الإنتر كلوب بريج 4-3 لكلوب بريج، وفيريال فاز على نابولي 3-1. تواصل ديما الهزائم النتائج السلبية للفرق الإيطالية. هذه أهم أخبار هذا اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في نسائم الصباح، والكيد الموعد حديثنا على النصائح والتحسيس والتوعية في علاقة بالسير والحركة المرورية. في برشا جهات نعرفوا يصير ثم اكتظاظ خاصة في ساعات الذروة، ناجم عن الوقوف والتوقف في غير محله. الاكتظاظ هذا يسبب برشا إشكاليات، نرجع له بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. الخبير في السلامة المرورية سيد عمار حويته حاضر معنا. سي عمار صباح النور، مرحبا بك.
7: صباح النور سيارة، صباح النور ليك ولجميع العاملين في الإذاعة، جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
6: هذا أغلب ما نراه يوميا، ثم اكتظاظ أحيانا في ساعة الذروة ناجم عن عملية توقف ووقوف خاطئة.
7: شكرا سيارة، هو موضوع مهم جدا عليك، على خاطر بكل صراحة ما نحسه اللي العديد من الأوقات اللي ثم ربما اكتظاظ غير مبرر. مبرر يعني علاش؟ يعني هو ربما من تصرفات السواق اللي ربما ما هيش منضبطة، وبالتالي حبينا نذكره خيانة السواق اللي له الوقوف وتوقف عند القواعد وعندها معناها شروطه، مش وين يجي نوقف. ونلاحظوا اللي ربما العديد من السواق خاصة كما كنت تحكي توفي معناها الخروج خاصة للعمل، أو ربما أكثر شيء معناها لاصطحاب ربما الأطفال للمدارس ولا الخاصة ولا العمومية، ولكن نشوفوا اللي في الأوقات هذيك كل الوقوف وين يجي ونحطه كيما يجي، وبالتالي معناها نحسوا اللي تم ربما كما قلنا اكتظاظ غير مبرر. ثم كذلك زاد نشوفوا اللي حتى ربما معناها ثم سيارات تبقى معناها وقت العمل كامل محطوطة في أماكن مش صحيحة، ما فيها ممنوع الوقوف، وحتى مش ممنوع فيها الوقوف، ولكن هي معناها نحس في أماكن ضيقة، في أماكن ما يجيش فيها معناها، وبالتالي من المستحسن ديما نبعدوا على خاصة الطرقات الأنهج الكبيرة والشوارع الكبيرة اللي هي ربما تعدى منها العديد من السيارات، وديما معناها فيها اكتظاظ. لاحظوا اللي في العديد من المدن اللي ما نحترموش الوضعية هذه، نحطوا وين يجي سيارة، ثم شكون يوقف معناها على اليسار اللي هو اتجاهين اللي هو ممنوع منعا باتا، راهو ساعات معناها تتفاجئ بسيارة، ساعات تتفاجئ بشاحنة ثقيلة أمامك معناها عرضتك أنت تمشي في يمينك، هو عارضك يحب يوقف على اليسار. زيادة على ذلك كما ربما بعض الشاحنات ولا اللي هما معناها يفرقوا في السلاع وكذا، زاد كيف يحب يوقف ويجي وكيما يجي وأينما اتفق معناها، المهم برك يوقف قدام المحل متاع اللي مشيله. وبالتالي نحسوا بصراحة اللي يلزم الناس تحاول تنضبط شوي، تحاول ربما تحترم بعضها شوي، تحترم القانون بداية ثم تحترم بعضها، لأن احترامك القانون هو احترامك لنفسك وللناس، وبالتالي يحاولوا أكثر ما يمكن أن ربما يخففوا شوي من الأشياء هذه، أن يبتعدوا على أماكن ضيقة. معنى حتى كيف نحب نوصل السيد الباصة ماذا بيه نوقف في مكان بعيد ونهبط ونوصل ما نمشيش، لكن الخطوات اللي مشيت هذيك اللي فيها ربما معناها خير، خير مني أن نوقف في مكان معنا نعطل ساعات في المرة في نقول الحين دوزيام بوزيسيون، ساعات دوزيام بوزيسيون، ساعات ثلاثة، معناها تحس اللي الناس غير مهتمة بالقانون وربما غير مهتمة بغيرها. وهذاك علاش حابين نذكروا خيانة السواق بجاه ربي معناها بكل لطف وبكل محبة، حاولوا تحترموا بعضكم شوي، حاولوا تحترموا القانون، راهو القانون معناها الطرقات مش تعمل فقط باش تعدى به السياقة، ولكن لا هو باش يطبق، هو تعمل باش هو الأساس باش نجم نسوقوا به، وبالتالي ماذا بينا وخيانا كل عاود يرجعونا الموضوع هذا. شوية زادة كيف إذا كان معناها نشوفوا ربما الأمن ولا البلديات ولا كذا تعمل بعض الحلول، زادة كيف ربما تخفف شوية الوضعية دي، تلقاش معناها أماكن أخرى للوقوف ربما قانونية، تلقاش ربما كذا، وبالتالي ماذا بينا هذا الكل باش نقصوا شوية من الاكتظاظ اللي يشنج الأعصاب واللي يقلق ربما يصير في بعض الحوادث، ربما يصير في بعض معناها الخلق اللي نحن في غنى عنه، إن شاء الله ربي يسترنا كل إن شاء الله ديما سالمين.
6: تحياتنا ليك، يعطيك الصحة، شكرا ليك. هذه فكرة عن واحد من بين المواضيع اللي موجودة في الحقيقة في تونس في عدد من الجهات، ومرات يبدأ وين ثم وين تنجم توقف بطريقة قانونية، ولكن المواطن أحيانا يخير أنه يتوقف وين ما يحب هو. 47 دقيقة بعد 7:00.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد في المتابعة. تجديد في تونس باش يكون في القطاع الفلاحي تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال موسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية 2027-2028. يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرة رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. من المنتظر أن يتيح هذا المشروع الوطني تجميع معطيات شاملة حول هيكلة القطاع الفلاحي، خصائص المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي في ما يوفر أيضا مؤشرات حديثة تساعد على تحديد الإمكانيات الإنتاجية وتقييم حاجية القطاع على المستوى الوطني والجهوي. و من المنتظر أيضا أن تسهم مخرجات التعدد هذا في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين وتوجيه الاستثمارات والبرامج التنموية وتعزيز قدرة الهيكل المعنية على إعداد سياسات تستجيب بخصوصية المناطق الفلاحية وتحدياتها سيما ما يتعلق بالموارد الطبيعية واستدامة الانتاج. هذا إذن حدث منتظر في تونس لأول مرة باش يكون إن شاء الله في تونس هذا التعداد الفلاحي، كما ذكرت مهم جدا خاصة فيما علاقته بالتوجهات العامة للقطاع الفلاحي مستقبلا. نحن نرجع لكم بعد أخبار 8 ونواصل معكم المتابعات الثقافية، أخبار النات وغيرها من المعتاد.

0: شهر. عيد ميلاد امجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
1: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكل ها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج
0: إشهار.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام الثامنة صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: في هذه النشرة، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية يقول إن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يتضمن توجها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. البنك التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار للفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابسة في شكل قروض لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. في العالم، السعودية تتوعد الحوثيين في اليمن بمواجهة عواقب هجماتهم المتكررة على المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. أهلا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مسهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. كما تعرض رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالي للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحيات الشهداء وألام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي. كما أكد رئيس الجمهورية لأن الشعب التونسي ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاتها، وهذه الانتظارات لن تخيب، والدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد بعون الله تعالى على أرض الواقع. في موضوع آخر، أعلن البنك التونسي للتضامن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابسة، وذلك في شكل قروض موسمية مواجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها والعناية بالواحات، وفي إطار استعداد الموسم الفلاحي 2026-2027. وسيتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ البنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجل مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم الفلاحي. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال الفلاحي، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم في الغرض. في شأن فلاحي أيضا، تشرع وزارة الفلاحة والموارد المائية قريبا في إنجاز أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تونس، يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية حول القطاع الفلاحي بحسب ما فاد به المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية نبيل زروق.
7: التعداد العام للفلاحة الأول بتونس هو مشروع وطني بامتياز، هو تعداد أول صحيح في تونس لكن بصيغة رقمية باش تمكن من حفظ المعطيات هذوما على مستوى قواعد حفظ البيانات، وباش يساهم في رسم ووضع بيانات محايدة تمكن الإدارة التونسية من مزيد رسم ملامح سياستها المستقبلية وحوكمة المشاريع والبرامج التنموية لوزارة الفلاحة الرئيسية. احنا مش نقوم به خلال موسم 2026-2027 ان شاء الله، مدة الانتهاء منه مش تكون قبل انطلاق موسم 2027-2028.
5: في إطار دعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتطوير القطاع وبهدف الحد من استنزاف المائدة المائية في ظل انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للأبار، تم إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها وتحسين شبكة التزود بالمياه الرية. أكثر تفاصيل حول هذه المبادرة يقدمها طاهر بن منصور عضو لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب.
8: نقاش قانون تحت عنوان التثخيف في الأبار وتنظيم الأبار العميقة الغير رخصة، لأن عندنا حقيقة اليوم هو ثم هدر للمياه، عشرات الآلاف من الأبار الموجودة في كل تراب الجمهورية، هذه أبار فرها الفلاح بمجهود الفردي خارج الأطر القانونية من تمكش الترخيص. ساهم أبار ذي اليوم في منتوج كبير ياسر، سواء كان في الغلال الخضروات في أعلاف. تم اليوم السؤال كيفاش نحولوا اللا قانوني هذا نحولوا إلى قانوني وتستفيد منه المجموعة الوطنية وتستفيد من الدولة. المبادرة التشريعية اللي قدمها النواب قانون هذا قطع مراحل كبيرة في النقاش بتاعها، تعدى على اللجنة من استماعات لكل الجهات ذات الصلة من الإدارة العامة للموارد المائية الهام السرية كارة نهوض الاستثمارات الفلاحية، وعدمنا فيه صار يوم أكاديمي ويوم برلماني من أجل تعميق النقاش وتقبلت فيه مداخلات سواء كان من مختصين أو من النواب. اليوم هو يستنى في التقرير النهائي من أجل أن يحال على مكتب المجلس من أجل أن يحدد موعد لإحالة على الجلسة العامة. القانون هذا هو في يتكون من أربع فصول، أهم ما فيها هو أن في أجل سنة من تاريخ إصدار الأوامر التركيبية يوقع تقديم مطالب من أجل التسوية في كل الآبار العشوائية من حقها أنها تسوى، ونفس الوقت صاحب البئر من حقها يتمتع بكل الاستثمارات اللي يضمنها قانون الاستثمار الفلاحي، يعني عن طريق لقيا عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بإمكان الفلاح اليوم أنه يعمل قرض، أنه يعمل تجهيزات، أنه يعوضونه، أنه يقتني الآليات والتجهيزات اللازمة من أجل أن يطور مستغلة الفلاحية اليوم بتاعه. اليوم هنا كان ثم تحديات وذي كل الدراسات، وثم حقيقة أن ثم شح مائي وثم ندرة مائية كبيرة، بس بقى ثم استنزاف للمائدة المائية في الإطار هذا في حاجة لأن أنقرنوا استعمال المياه والرشد ووجهوه من أجل إنتاج حقيقي يلبي حاجيات المستهلك التونسي ويحفظ الثروات سواء للجيل هذا أو للأجيال القادمة.
5: من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية أواخر شهر أكتوبر الجارية، حيث حدد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي الدريدية، والذي أوضح أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة إلى جانب النساء الحوامل والأطفال والحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة.
9: فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجريب سيزونيير، إن شاء الله تبدأ الحملة هذه في آخر شهر أكتوبر، تاريخ المبدئي هو تاريخ 27 أكتوبر إن شاء الله، يقع التأكيد على التاريخ هذا في الأيامات المقبلة بإذن الله. ويمكن سبب التأخير الطفيف اللي صار السنة هو اللي تونس منذ سنتين ولا ثلاثة انتقلت إلى التلقيح ذو ثلاث تكافؤات فيروسية، يعني فاكسان تريفالون، وهذا حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة، ونفهم الطلب الكبير في العالم فيما يخص التلقيح هذايا. على ذلك يمكن وخرنا الجمعة، لكن جيما هذاك هو شهر أكتوبر هو التاريخ اللي يصير فيه التلقيح متاع الجريب سيزونيير. هو تلقيح بسيط وفاعلية كبيرة، آمن، نفكروا الناس كل بالثلاثة نقاط هذية، ونثمنوا على مجهود وزارة الصحة والتدريب المركزية باش يوفروا الجرعات اللازمة اللي هما كل عام يزيدوا، بما أنه العدد نتاع الناس والحملات التحسيسية تعطي الأكل نتاعها. صحيح نعرفوا اللي ساعات الجريب سيزونيير ما عندهاش تأثير كبير على عدد أغلبية نتاع المرضى، يعني تعديوا عوارض بسيطة، لكن هنا نكونوا منتبهين اللي فما تعكرات كبيرة تنجم تصير خاصة عند الأشخاص اللي فوق 65 سنة، الناس اللي عندها أمراض مزمنة كيما أمراض القلب والتنفس والكلى والسكري والناس اللي عندها نقص في المناعة، هذه مهم على الأخر. المرأة الحامل، الناس تشتغل في ميدان الصحة، هذه حماية لهم. وزارة الصحة خرجت بيان تذكر بالتلقيح وبالأهمية نتاعه، زاد الأولاد الصغار ابتداء من 6 أشهر ينجموا لقحوا، لكن لازم يكونوا معناها عندهم خوف من شكل خطير للجريب، دونك هذوكم نجموا لقحولهم. التلقيح يبدا كما قلنا اخر اكتوبر ونجم يوصل حتى في الفيبري.
5: جهويا، لأن أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص علي عمار بأن عدد المشاريع المبرمجة والجاري إنجازها في مجال الجسور والطرقات بكامل مناطق ولاية قفصة في حدود 61 مشروعا باعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف أن أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزمية بقفصة، والذي يعد من أهم هذه المشاريع المبرمجة، ستشهد انطلاقتها خلال شهر نوفمبر القادم.
10: إدارة جهوية للتجهيز بقفصة في قطاع الجسور والطرقات تشرف حاليا على عدد 61 مشروع بطول 607 كيلومتر وبكلفة جملية 173 مليون دينار. من أهم المشاريع اللي باش تشهد الانطلاق خلال الفترة القادمة صيانة الطريق الحزامية لانطلاق الأشغال إن شاء الله خلال شهر نوفمبر. سيتم تدعيم 5 كيلومتر من الطريق بقيمة 8 مليون دينار. على العلم أنه الإعلان عن طلب العروض الخاص بصيانة بقية الطريق بطول 4 كيلومتر سيتم خلال شهر أكتوبر بكلفة تقديرية 6 مليون دينار.
5: نبقى في قفصة، أين أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية وطنية موجهة إلى الهيئات الجهوية بمختلف أنحاء الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي. رمزي يحيى، أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي وكاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقفصة، يقدم برنامج الاحتفالات الجهوية بهذه المناسبة.
11: بمناسبة التبعينية نتاع الهلال الأحمر التونسي، تم إطلاق شهر في عدة أنشطة متنوعة. نفس الأنشطة موجودة في كامل الولايات بجمهورية التونسية. الانطلاق نتاع الحملة هذه بداية من يوم 7 أكتوبر اللي هي يوم تأسيس الهلال الأحمر التونسي 7 أكتوبر 56. عندنا المجال الصحي باش نعملوا قافلة صحية في قافلة جهوية. عندنا باش نعملوا توزيع لبسة مستعملة لسبعة نسوة لإنشاء مشاريعهم الخاصة لبيع لباس المستعملة. باش نقوموا بغراسة 70 شجرة إن شاء الله في كل هيئة محلية بعد إقامة حملة نظافة. ثم باش يتم تكوين فيها الإسعافات الأولية لعمال البلديات. هذا باش نقوموا بتركيز فريق لمجابهة الكوارث الجهوي وفريق جهوي للإسعافات وفرق محلية للإسعافات. هذه الأنشطة إن شاء الله باش تكون خلال شهر كامل.
5: في القصرين، تسبب تساقط البرد مؤخرا في أضرار جسيمة، طالت المحاصيل الزراعية خاصة أشجار الزيتون وعدد من الخضروات وسط تقديرات ببلوغ نسبة الأضرار 100% في بعض المناطق. عدد من الفلاحين بالقصرين تحدثوا عن هذا الموضوع للزميلة فدوى أي كرمسية.
12: موسم صعب جدا، استبشرنا بالامطار الاخيره لانه رفاقه من الحجر منعت زوج عمادات من 7 عمادات في سبيبه تالا وسبيطلة، هذوما البلايص اللي كان فيهم ضرر. نحكوا على سبيبه، تو عندنا في منطقه عين خميسيه ضرر 100%، عندنا الشيرات هذه ضرر 50% 70% متفاوت. انا من مكان الى اخر الحقيقه الفلاحه الكل تضرت، حتى الزيتون اللي قعد طيح منها على الأقل 30%، فما 20% باش تلحق لأنه وجود الضربة في الكعبة. الكعبة باش تفسد، طالبين منها من الجهات المختصة من وزارة الفلاحة أنهم يعاونوا الفلاحة البسطاء هذوما اللي الحقيقة ضروا ضرر كبير. فلاح في سبيبة بالنسبة للأضرار كبيرة برشا، إن شاء الله وزارة الفلاحة على الأقل يبعثوا لنا للإرشاد يقولوا لنا واش نعملوا في الزجر في الخضروات. برشا فلاحة ما يعرفوش مثلا الدويات، على الأقل الأخر يرشدونا واش نعملوا بعد الأضرار هذه. الفلفل والطماطم والقراعة والواحد ذيك أكثر من 90% مضرور. بالنسبة للأشجار ثم من 50-70%، الزيتون مضرور أكثر من 50% خطر الشطر الصابة اللي ما زالت في الشجرة مش تعاود تطيش خطر مضرورة وهي ما زالت في الشجرة.
13: طماطم ما بقاش طماطم جملة حاشت الله، لكن نحن حاشتنا إنسان يجي يشوف الأضرار بعين المكان.
5: هذا وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصري محمد حسن الأزهري بأن أضرار البرد شملت عددا من معتمدية ولاية القصرين وتراوحت نسبتها بين 15 إلى 100% بحسب المناطق وكذلك المحاصيل الزراعية، لكنه أشار في المقابل إلى الأثر الإيجابي للأمطار على الزراعات الكبرى.
14: ما شهدته ولاية القصرين في بعض المناطق من أمطار وبرد، بالنسبة للأمطار كانت متفاوتة من منطقة إلى أخرى، كذلك حجر البرد كان متفاوت من منطقة إلى أخرى، وهذا بادر من بوادر موسم جديد، موسم زراعة الكبرى. يبقى مخلفات هالبرد في بعض المناطق ونسبها كانت عالية نوعا ما، خاصة اللي ريناه في سبيبة خاصة وبعض من سبيتلة. للمندوبية مصلحة الانتاج النباتي خرجوا إلى بعض المناطق كما سبيبة، شاهدناه في سبيبة أيضا في تالة، رفع المساحة الجملية المناطق المتضررة من العمادات، نسبة الأضرار سواء خضر سواء أشجار مثمرة. إن شاء الله في أقرب الأجيال اللي يتموا هالمسح هذا ونطلعوا عليه من 25-30% إلى مناطق 100% في الخضروات، كما شاهدناها في الطماطم في سبيبة اللي هو تو آخر الفصل، وكما شاهدنا بعض في تالة مش مناطق كبيرة كذلك وصلت حتى 90%.
5: في أخبار العالم الآن، أعلنت المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات أطلقت باتجاه مناطق مختلفة في المملكة بينها العاصمة الرياض وكذلك المنطقة الجنوبية وظهران، مشيرة إلى اعتراض 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية، وأضافت أن شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض سقطت في منطقة سكنية في الظهران. في المقابل، أعلنت السعودية تنفيذ ضربات استهدفت منشآت نفطية ومرافق لتخزين الوقود ونقلت في صنعاء وصعدة والحديدة وذمارة، وقالت إن هذه المواقع تستخدم لدعم العملية العسكرية للحوثيين. كما توعد مجلس الوزراء السعودي الحوثيين بمواجهة عواقب الهجمات التي وصفها بالاعتداءات المتكررة على المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. وردا على الضربات التي طالت صنعاء، توعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعا بالرد على أي استهداف للعاصمة بضربات، قال أنها ستكون قاسية ومؤلمة في الرياض. كما دعا الموظفين والمواطنين الموجودين بالقرب من منشآت أرامكو النفطية السعودية إلى إخلائها. ويأتي هذا التصعيد في ظل حرب في اليمن أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وكذلك مضيق باب المندب الاستراتيجي. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية يقول إن مشروع قانون المالي للسنة القادمة يتضمن توجها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. البنك التونسي لتضامن يخصص 20 مليون دينار للفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابسة في شكل قروض لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. وفي العالم، السعودية تتوعد الحوثيين في اليمن بمواجهة عواقب هجماتهم المتكررة على المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: في حالة الطقس هذه الأيام سنهتم أكثر بدرجات الحرارة، علاش؟ على خاطر لا نتوقع وجود أمطار في الحقيقة. نمر بحالة من الاستقرار في العوامل الجوية، هذا إذا استثنينا أحيانا قوة الرياح اللي باش تكون اليوم حاضرة قرب السواحل الشرقية، وبالتالي بحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية يكون متموج بالشمال، سحب عابرة لغير تميز كامل البلاد تكون أكثر كثافة مساء قرب السواحل الشرقية، مع درجات حرارة قصوى تتراوح عامة بين اليوم وغدا ما بين 26 و30 درجة عموما، تكون في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. يوم الجمعة في الحقيقة تزيد شوية، معناها نتوقع ارتفاع طفيف ما بين 28 إلى 32 درجة عموما. هذه الأرقام يعني اللي بتصير اليوم باش نزيدوا عليها شوية ما هيش حاجة كبيرة، ولكن نهار الجمعة باش نحسوا باللي الطقس باش يدفع بالباهي، خاصة مع تغير اتجاهات الريح اللي تصبح من القطاع الجنوبي، تتغير يوم السبت تصبح من القطاع الشرقي، وبالتالي نسجل تراجع طفيف. هذه هي حالة الطقس، ملامح الطقس أكتوبر بملامح ربيعية. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع في القريب العاجل.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
5: اليوم في المراية، أسباب تراجع صابة التمور وبطء عمليات البيع على رؤوس النخيل بتوزر، الاستعدادات للموسم السياحي بيكبلي، المجلس المحلي بنفطة يهتم بحملة النظافة بالمدينة، لقاء تكويني جهوي بتوزر حول أهمية التبرع بالأعضاء بين الدين والعلم. المراية من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: جرائد.
1: تحياتي لكم من جديد مواصلين معكم في المتابعات في جرائد في نسام الصباح طليلة على أبرز العناوين الخاصة بالجرائد التونسية والأخبار في صفحة الغلاف في لاين في الصباح. نحكي على عيد الجلاب، مناسبة عيد الجلاب رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 سجين في المتابعات. أيضا الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح المؤسسة الاقتصادية، دعوة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار، الانتصاب الفوضوي وتحرير الأرصفة. دائم بين المتابعات حملات ميدانية متواصلة لفرض احترام القانون مع تواصل التقلبات الجوية، انتشار الإنفلونزا الموسمية، ووزارة الصحة تحذر. أيضا في الاقتصادي، بقايا البلاستيك تزهر والنفايات تتجمل في قلب المدينة العتيقة، فضاء للمنتجات المرسكلة، نموذج الاقتصاد الدائري. هذه تجربة تونسية في الحقيقة جديدة منذ فترة. في إجابة عن أسئلة كتابية، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يكشف تفاصيل حول أملاك الأجانب بتونس. اقتصادي أيضا، قبل أيام من انطلاق الموسم، موسم جني الزيتون في المتابعات للصحيفة، رسل استعدادات من مختلف الجهات في المتابعات الثقافية بمشاركة 66 دار نشر وبميزانية 570 ألف دينار. المعرض الوطني للكتاب التونسي يستعيد موعده ويكرم أعلام نابل في المتابعات. أيضا رياضيا، لحساب الجولة الثالثة من البطولة، الرابطة تعين مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي يوم 5 نوفمبر القادم، والبقلاوة تطالب بالتأجيل. في المتابعات أيضا، تونس تنهي مشاركتها في البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال ب 147 ميدالية، منها 24 ذهبية عربية و 19 ذهبية إفريقية. ترجي التحول إلى ليبيا يوم السبت القادم، 9 ملاعبية أجانب في الموعد على ذمة الفريق رابطة الأبطال الإفريقية دور تمهيدي الثاني بالنسبة للرياضي. في شريط الشروق، متابعات أيضا متواصلة في قضية ذات صبغة ديوانية، 10 أعوام سجن المتصرف القضائية بكاكتيس وخطية لسامي الفهري، هذه أسباب فقدان بعض الأدوية. حوار الصحيفة مع أسمى السلامي المديرة العامة لشركة الأدوية. أيضا في المتابعات، في علاقة بعيد الجلاء، معركة الجلاء أسقطت سردية موازين القوى. أيضا الحديث عن اللحوم الحمراء في الصحيفة، أسعار اللحوم الحمراء متباينة، لماذا؟ ذي سؤال الصحيفة. ومتابعات أخرى في علاقة بالاجتماعي، ملاحقة تجار المخدرات ما زالت متواصلة في تونس، الحرب على المخدرات متواصلة في الحقيقة منذ فترة. في المتابعات أيضا الرياضية، المباريات في علاقة بالترجي ذي تونسي النادي الإفريقي والإعداد لرابطة الأبطال الإفريقية. نحكي على أيضا على الإشكاليات الخاصة بالنادي الرياضي الصفاقسي، إلى جانب المتابعات العالمية موجودة في الصحيفة. هذه الأخبار وغيرها، أخبار أخرى عبر موجة إذاعة قفصة والصفحة الرسمية للإذاعة. زوروا الموقع الرسمي أيضا للإذاعة، بإمكانكم تنزيل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، أب ستور، وهواوي ستور. تشاهدون جميع المحطات الإذاعية صوتا وصورة، ولمن فاته الاستماع بعض المقتطفات من البرامج تلقوها يوميا من خلال إذاعة قفصة. بعد شوي نتواصل معكم دائما، المتابعات الثقافية.

0: إشهار عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي بلافو ريكتانجولير 2.7 لتر بيركس برمستاجنا 1990 جاو 22990.
1: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
0: إشهار. نساء الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معاكم في 37 دقيقة بعد الثمانية، ضيف الصباح في نساء بالصباح كالعادة من مختلف المجالات. اليوم ثقافي، نحكو على افتتاح الموسم الثقافي في جدليان من ولاية القصرين. ناخذ فكرة مع السيدة زمردة دربالي مديرة دار الثقافة في جدليان. صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور سرياز، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا اللقاء الفني الجميل. الحقيقة أنا أول مرة باش نكون على إذاعة
1: قفصة.
2: نعم. كل شكر للإذاعة ومرحبا بك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم. الحدث افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027، وأيضا في حد ذاته ثم حدث آخر يتزامن مع الافتتاح هذا.
2: اي احنا سنين ان شاء الله كنا سباقين باش ناخذ افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027. الحقيقه عمناه وما خدمناش خاطر انا كنت في مهمه بالخارج في اليابان.
1: نعم.
2: سنين ان شاء الله عندنا حركيه لافتتاح الموسم الثقافي، وايضا الاحتفال باكتوبر الموسيقى واكتوبر الوردي، هما كلهم تظاهرات مهمه.
1: نعم.
2: ان شاء الله باش يكون الافتتاح نهار 18 اكتوبر، باش يكون برشا عنا موسيقى، عنا مسرح، عنا زادة وقاية من مخاطر المحفوفة، من المخاطر
1: السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
2: نعم. ولا عنا برشا أنشطة ثقافية في إطار افتتاح الموسم الثقافي.
1: نعم، مهم جدا باش ناخذ معك أيضا، يبدو لي ثم غدوة عندكم أيضا نشاط في علاقة بعيد الجلاء أيضا في ولاية القصرين في دار الثقافة. نعم، ناخذ معك فكرة عن البرنامج ثم نحكي شوية عن افتتاح الموسم الثقافي. تفضل.

0: يعيشك. بالنسبة لنا نحن في افتتاح الموسم الثقافي عندنا برشا محطات ثقافية، نهار 15 أكتوبر اللي هو غدوة عندنا الاحتفال بعيد الجلاء، أيضا حضرنا زادة برمجة للاحتفال بهذا العيد الوطني. عندنا فقرات متنوعة إن شاء الله نخدموها على تلت الفترة الصباحية.
1: نعم
0: عندنا كلمة افتتاحية حولها ميت عيد الجلاء ودلالته التاريخية والوطنية. عندنا أيضا تنظيم مسابقة ثقافية حول تاريخ البلاد التونسية،
1: نعم
0: تقديم عرض شريط سينمائي حول عيد الجلاء وأحداثه التاريخية. عنا زيادة تقديم أغاني وطنية وإلقاء قصائد شعرية وطنية. أيضا عنا زيادة ورشة في الفنون التشكيلية. هذوما الكل إن شاء الله باش يكونوا تلت الفترة الصباحية، بطبيعة بمشاركة المجتمع المدني وبالسلطات الموجودة، السلطة المحلية، الأمن. نحن ديما نخدموا في التكافؤ مع بعضنا.
1: نعم، نرجع معك إلى أكتوبر الموسيقي تحت شعار هيا نغني. يبدو لي ثم
0: أي.
1: أيضا حدث كبير في الجهة حسب متابعة يومية حسب
0: أي.
1: الصفحة الخاصة بدار الثقافة بجدلين، ثم حركية في الحقيقة.
0: أي.
1: نعم تفضلي.
0: الحقيقة نحن معناها نثمنوا مجهودات نوادي الاختصاص بالمؤسسة، وأنا الحقيقة من منبري هذا دعوة إلى الأولياء. دار ثقافة جدليان تزخر بعدة نوادي اختصاص متميزة ومتنوعة، وأيضا فما بعث نوادي جديدة سنة عن نادي الروبوتيك وعن نادي الإعلام. نادي الروبوتيك تحت إشراف إيمان الجلولي مرحبا بها ضمن الفريق، أيضا عن نادي الإعلام وصحافة الجوال تحت إشراف الأستاذ سمير القاسمي أيضا مرحبا به ضمن الفريق.
1: نعم.
0: نحن نخدم على تنوع النوادي لأنه مهم برشا، راهو سي رياض اليوم ولينا نشوفه في حاجات بالحق معناها ما كناش نتوقع أن صغيراتنا في المدرسة معناها ولوا، أنت تلاحظ معناها وعنا صغيراتنا والكل لاحظوا في برشا سلوكيات سلبية راهو.
1: نعم.
0: احنا من منبرة، احنا كمؤسسات ثقافية، احنا رانا لازمنا نستقطبوا الصغيرات هذوما وتأثيرهم، ماذا بينا نبعدهم على السلوكيات هذه
1: مش في المدرسة، حول المدرسة، خارج مش نحكو على وسط المدرسة، خارج حول المؤسسة، في المحيط، أحيانا في المحيط، أي في المحيط، باش يسمعنا على الأقل يبدأ بممنهج شوية، رو حول
0: أي حول المحيط المدرسي، ما هو في المدرسة،
1: جاي جاي نعم
0: بالطبيعة حول اللي باش نبدو عفوا حول المحيط المدرسي.
1: نعم.
0: المؤسسات التربوية الكل حقيقة.
1: نعم.
0: باش تكون عنا عرض الحدث في إطار الاحتفال بأكتوبر الموسيقى. عرض الحدث هو لأول مرة باش يكون في ولاية القصرين تحديدا بدار ثقافة جدليان تحت الشعار هيا نغني. حابين نختاروا شعار الناس الكل هيا نغنوا مع بعضنا هيا نفرحوا. العرض هذا عرض كورال موسيقي للأستاذ المتميز نبيل مقدم، إن شاء الله باش يكون هذا في الافتتاح نهار 18 أكتوبر بدار ثقافة جدليان على الساعة 10 صباحا. نعم. والدعوة موجهة للناس الكل، مرحبا بهم معنا.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة، احنا نكونوا في المتابعة ديما والمختلف الأنشطة في دار ثقافة جدليان. حيوا من خلال كل العاملين فيها بطبيعة، واللي يسمعوا فينا الكل في جدليان وفي ولاية القصرين والمناطق المجاورة في تونس وخارج حدود الوطن. يعطيك صحة سيدة زمردة الدربالي مدير دار ثقافة جدليان على حضورك معنا اليوم، تحياتنا ليك، شكرا على الحضور.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: كالعادة نختم معكم بأخبار النت وأبرز المتابعات وحديث السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي. فاتن خليفة حاضر معنا لتأمين هذا الموعد. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الفل والياسمين، تحية ليك لكافة الفريق اللي تتبع فينا عبر أثير إذاعة جفصة. في أخبار النت باش نبدو بنفذة على الذاكرة الوطنية للاحتفاء بذكرى عيد الجلاء المجيد. تتجه أنظار التوينسا غدا إلى مدينة بنزرة الباسلة لإحياء الذكرى 63 لجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية في 15 أكتوبر 63. وعلى منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تحول هذا الموعد الوطني إلى ترند متصدر في الساعات الأخيرة. الدولة التوينسا عبر هاشتاجات كما هاشتاج عيد الجلاء وهاشتاج تونس حرة، منشورات وصور تاريخية نادرة لمعركة بنزرة الشهيرة. والملاحظة في تفاعل زاد رواد الفضاء الافتراضي أثناء أنه الشباب يربطوا بين جلاء الأمس وتحديات اليوم، نقاشات تركزت على السيادة التكنولوجية والاقتصادية.
2: نعم،
3: هذا في الترند الأول اللي خاصة بعيد الجلاء. ثم باش نمشوا نحكوا زادة كيف على ترند آخر متصدر النقاشات في الفضاء الرقمي. بعد القرار اللي كان صدر على وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاتصالات، جاءت سلسلة من الاجتماعات مع مزودي خدمات الانترنت في تونس، وقرر تنظيمي يصدر المشهد الرقمي اليوم ما يسمى بتطبيقات الرقابة الأدوية. تقرر أنه باش مزودي خدمات الانترنت والهاتف الجوال في تونس أصبح ملزمين باش يوفروا حلول وتطبيقات رقابة أدوية للكنترول بارونتال بشكل إجباري ومجاني لكافة المشتركين. القرار الحكومي هذا جاي يهدف إلى حماية الأطفال والقصر من المخاطر السبرانية، وأحدث هذا الحقيقة تفاعلية كبيرة عبر السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة. الشارع الرقمي يتحدث من خلال هاشتاج احمي أولادك ولا هاشتاج الوعي قبل الحظر، عبروا فيها آلاف من الأولياء على ارتياحهم الكبير وقالوا إنه الفضاء الافتراضي ولا مهدد لسلامة الأطفال النفسية بسبب الخوارزميات السوشيال ميديا اللي تعرض محتوى ما يتناسبش مع أعمارهم من غير فلترة. واعتبروا زادة كيف إنه توفير الخدمة هذه خصوصا بشكل مجاني ومدمج من المزودين هو خطوة حاسمة باش يساعدهم على ضبط أوقات الإبحار وحجب المواقع الخطيرة. في جهة أخرى التقنيين اللي موجودين زادة كيف في السوشيال ميديا وعندهم رأي وزادة كيف من الأولياء يقول لك إنه الحظر التقني وحده ما يكفيش، لخاطر الجيل اليوم جيل متمكن من مهارات رقمية ينجم يتجاوز الحجب بسهولة. وركزوا إنه الحل الحقيقي زادة إلى جانب الخطوة هذه التقنية لازم التربية الرقمية وبناء الثقة، زادة كيف دور العائلة، وهنا يرجع الحديث على دور العائلة والتربية الرقمية.
2: شكرا لك فاتن، يعطيك الصحة. هذه من بين المتابعات دائما والحديث حول حماية الأطفال من هذا الفضاء السيبرني كما ذكرت فاتن، بعض المحاولات من أجل الحد من الانعكاسات السلبية خاصة في التعامل مع هذه الأجهزة. احنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من أسئلة الصباح، المتابعة تبقى متواصلة عبر موجة إذاعة جفصة. تحية نزار رويس عبد بيمولة، زميلتنا سامية الحراثي، فاتن خليفة كانت معنا في أخبار النات. هذه تحياتي رياض الحدوري، رمزي أفضل يجيكم بعد قليل في المراية. واصلنا معه المشوار اللقاء.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيتي.

0: إشهار.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
0: إشهار
2: اليوم في مسيكم بالخير، الدورة الجديدة للمهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز، يوم تحسيسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة حول تثمين قيمة العلم، التجربة الفنية وآخر أعمال النحات يامن عبدلي، نشاط المكتبة الجهوية بقفصة. مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
4: التاسعة صباحا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار يفيد بأن عدد المشاريع المبرمجة والجاري إنجازها في مجال الجسور والطرقات بكامل مناطق ولاية قفصة تبلغ 61 مشروعا باعتمادات جمهورية تفوق 173 مليون دينار. صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدي تمغزى بولاية توزرم إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 من جانفي القادم. المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين يشرع في تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية الرامية لتعزيز السلام المروري، شملت عدة مناطق بمدينة القصرين بالشراكة مع عدد من الهيكل المحلية والجهوية. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وقابسة في شكل قروض موسمية مواجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها والعناية بالواحات. برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقته سنة 2022 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي. مرصد الصحراء والساحل والوكالة التونسية للتنمية يوقعان بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للمتوسط مع التغيرات المناخية. أخيرا وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن، ورجح أن تكون عودة الحوثيين إلى التحرك بتحريض من إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها، كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء. أحياناً نشر الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه تنجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم بصفة عامة. نعرفوا مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجر؟ الشاحن المقلد ولا الشارجر هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير جودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على الأجهزة نتاعنا؟ نجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف ولا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد، وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم ليسيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي نجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة، كسوة في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيهش حتى كتيبة، ما فيهش حتى اسم تاع مصنع، ما فيهش حتى كود. نتجنبوا زاد الشواحن الرخيصة أكلي موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على للسلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تلف كيف دونك. هذه نصائح عامة نجمو زاد نوجهوها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بداف التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا باينة، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب الامبيراج اللي يستحقه وحسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقول الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمي الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
4: وين كن؟ إذا قفص معاك المرايا. المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما يسمعوا فينا على موجات الاف ام، لتابعوا فينا على صفحة رسمية على الفيسبوك، لتابعوا فينا أيضا على ترواد بولفيا راديو قفصة بوانتيان. اليوم الأربعاء 5 و14 أكتوبر 2026، من 9 إلى 11 في المراية. المراية اليوم باش تحدثوا فيها على تراجع صعبة التمور ب 12% وبطء في عملية البيع على رؤوس النخيل. أكثر التفاصيل باش يكون معنا رئيس الاتحاد الجوي الفلاح حسين البحري بيتوزر سي محسن معيتي. أيضا اليوم باش نحكوا على التبرع بالعظائم من أجل حفظ النفس البشرية بين الدين والعلم من خلال اللقاء التكويني الجهوي من تنظيم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. باش يكون ضيفنا سي عماد الهمامي. أيضا باش تحدثوا على نمشوا لماجل بالعباس والقصرين مع زميلنا جمال فرحي. صابة الزيتون، هل انطلق جني الزيتون، موسم جني الزيتون مازال، شنية التحضيرات، هذا كله نشوفوه مع زميلنا جمال فرحي من القصرين، إضافة إلى عديد المواضيع الأخرى. خليكم معنا من توا حتى الـ11 في المرايه.

مرحبا بكم من جديد في المراية. المراية كالعادة ديما نبدوها بأخبار 24، نبدو ديما بأخبار الطقس، أهم الأخبار الأخرى الجهوية والوطنية. نبدأ بأخبار أحوال الطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026. اليوم باش تكون سحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر، الرياح حورية من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات، البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. درجة الحرارة اليوم باش تكون ما بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. هذا بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026. نمشي للأخبار الأخرى، نمشي الأخبار الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس أشرف على اجتماع مجلس وزراء حيث تحدث وتناول الجملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة 2027. رئيس الجمهورية أكد في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، وشدد على توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات حسب الأولوية. أيضا تعرض الجمهورية لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط الجبائي. كذلك شدد رئيس الدولة حسب ما جاء في صفحة رسمية لرئيس الجمهورية على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لهم حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها. أيضا تحدث وأكد رئيس الجمهورية على أن الشعب ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. نمشي من الأخبار الأخرى، نمشي للمستشفى المحلي بالسند من وليد قفصة، دعوة لحضور يوم مجاني للتقصي بالمستشفى المحلي بالسند. العيادات الخارجية بمشاركة طبيب وحضور طبيبة نساء. العيادات الخارجية المستشفى المحلي بالسند ابتداء من 8 صباحا غدوة 15 أكتوبر 2026 تحت شعار صحتك غالية والفحص المبكر ينقذ حياتك. أيضا في أكتوبر الوردي يوم مفتوح لصحة المرأة بزنوش، نهار الأحد جاي 18 أكتوبر بمعتمدية زنوش بمشاركة 3 أطباء اختصاص نساء وتوليد من مستشفى وسيلة بورقيبة والنخبة من القابلات وإطارات طبية وصحية بالجهة. بشكون ثم فحوصات طبية متنوعة، فحص بالصدى بليكو، إرشادات صحية. هذا الكل إن شاء الله من الحد الجاي 18 أكتوبر بمعتمدية زنوش، يوم مفتوح للصحة للمرأة بزنوش. هذه مجموعة من الأخبار الأولية، بعد شوية نرجع مجموعة أخبار أخرى ونبدو أيضا مع ضيوفنا. باش نمشي لتوزر مع التبرع بالأعضاء من أجل حفظ النفس البشرية بين الدين والعلم من خلال لقاء تكويني جهوي بتوزر من تنظيم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية والإدارة الجهوية للصحة. باش يكون ضيفنا عماد الهمامي مدير جهوي للشؤون الدينية بتوزر، باش يعطينا تفاصيل على اللقاء التكويني هذا.

0: المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية. اليوم باش نمشوا للخبر. الخبر من توزر: التبرع بالأعضاء من أجل حفظ النفس البشرية بين الدين والعلم. هذا باش يكون اليوم في لقاء تكويني باش حكينا عليه المدير الجهوي للشؤون الدينية سي عماد. صباح النور.
2: خير، مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بإذاعة قصة، مرحبا بالمستمعين إذاعة قصة.
1: مرحبا بك سي عماد المهيدي. تعطينا فكرة اليوم على اليوم التكويني هذا، كيف جتكم الفكرة وعلاش اخترتوا التيمة والموضوع هذا اليوم لمناقشته؟
2: بارك الله فيك. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، أنا الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة العمومية بولاية توزر تم تنسيق الجهود تحت إشراف السيد ولي توزر، معناها باش نكونوا مساهمين إن شاء الله في الحدث هذا. ومعنا في وبية بطبيعة الحال تبع لتوصيات السيد وزير الشؤون الدينية وعلى أساس تكوين السادة الأئمة الخطباء، فبذلك وبما أنهم هم مدرسي الأفاق، بما أنهم هم المسؤولين على التوعية وغيره، فتم سيتم معناها عقد اللقاء التكويني مع ثلة من الأطباء والإدارة الجهوية وفي الصحة العمومية في توزر. أما جانب أول هو الجانب الديني بطبيعة الحال، باش تكون مداخلة يقدمها الشيخ محمود الزبيدي إمام خطيب في توزر هنا على من التبرع بالأعضاء، معناها من الجانب الشرعي ومن الجانب الديني. ثم المداخلة اللي هي الثانية اللي هي مع تم الصحة العمومية، الجانب العلمي والجانب، ويتم التكوين هذا في إطار معناها حفظ النفس البشرية تبرع بالأعضاء، لأن ضرورة هي حفاظا على النفس البشرية وحفاظا على الإنسانية بصفة عامة. معناها وهذه حاجات معناها تم معناها البت فيها منذ زمان، وأن تبرع بالأعضاء هو جائز شرعا حفاظا على النفس البشرية. فلذلك معناها تكون مساهمة الأئمة الخطباء والمدرسي الأفاق في توعية الناس بضرورة التبرع بالأعضاء.
1: سي عماد، الحاجة الباهية اليوم أنه التنسيق جيد بين الطرف العلمي والطرف الديني، الدرجة والشؤون الدينية والدرجة والصحة، باش تخرجوا خلاصة اليوم، مش بيبقاش ثم شك ولا تساؤل. الزوز الأطراف اللي لاهيين بالموضوع هذا، الجانب الديني برشا تخوفات وبرشا كان ثم جدل في الموضوع هذا، اليوم الجانب الديني بالتنسيق مع الجانب الصحي حاجة باهية اليوم التنسيق هذا.
2: وبطبيعة الحال فما ربما ثم بعض الناس اللي هم ربما مش مقتنعين، احنا مش نقول مش مقتنعين، وربما مش موعيين بالضرورة الشرعية هذه اللي هي حفظ النفس معناها مقدم على غيرها. فلذلك معناها يكون معناها زرع يكون التبرع بالأعضاء هو جزء من حفظ النفس البشرية، ومن أحيا نفسه كأنما أحيا الناس جميعا. فلذلك من هذا المنطلق يكون معناها الجانب الديني في خدمة الجانب العلمي، والعلم يكون في جانب في خدمة الدين إن شاء الله بحوله. هذا إن شاء الله نخدم عليه في إطار التوعية للمواطنين سواء في الخطب الجمعية أو الدروس في اللقاءات اللي هي يومية تكون مع السادة المصلين ورواد المساجد والجوامع والمستمعين بصفة عامة.
1: واضح النقطة هذه. مادام موجود معنا سي عماد، نستغل الفرصة بخصوص الحج، التحضيرات الحج، الجوانب الصحية، قاعدين تحضروا توا الحجيج ولاية توزر؟
2: بالنسبة لولاية توزر احنا اتممنا معناها الفحوصات الطبية اللي تمت معناها في على مرحلتين. المرحلة الأولى معناها في مدينة محرس من ولاية الساقص يوم 30 سبتمبر الفوج الأول، ثم الفوج الثاني كان يعني يوم 7 أكتوبر. بذلك معناها كملنا بالنسبة للفحوصات الطبية للفوج للحجيج والمترشحين للحج بالنسبة لولاية توزر. فإحنا في انتظار صدور القائمة النهائية لبعض الفحوصات الطبية اللي باش إن شاء الله بحول الله ننطلق في عملية التوعية وعمل الشباك الموحد وأنا لمسات هذيك اللي هي تعتبر تبعا معناها بعد الفحوصات الطبية. وأنا عموما الفريق الطبي اللي رافق الحجيج نتاعنا قام بالواجب أنا في مدينة صفاقس، والحجيج بطبيعة الحال معناها تحولوا على عين المكان، وأنا كنت على حسب اللي موجود وحسب الإحصائيات اللي موجودة، وأن العدد محترم اللي تحول إلى مدينة صفاقس سواء على وسائل خاصة وإلا بمبادرة خاصة من سيد وادي توزر، لتم تسخير حافلة نقل مشكورة شركة القوافل اللي هي معناها تم نقل الحجيج من ولاية توزر إلى ولاية صفاقس حتى حيث أتموا معناها الفحوصات الطبية، وإن شاء الله معناها في انتظار معناها صدور القائمات النهائية باش إن شاء الله نمشوا للمرحلة الثانية هي الشباك الموحد والتوعية إن شاء الله اللي باش تكون على جزئين، الجزء الأول هو ما قبل رمضان إن شاء الله، والجزء الثاني هو ما بعد رمضان
1: إن شاء الله. في سؤال أخير سي عماد، الكتاتيب اليوم قاعدين ترقبوا فيها، رقبتوها في أول عام، الأنشطة متاعهم كيفاش تبعوا فيها موضوع الكتاتيب؟
2: بالنسبة للكتاتيب احنا عندنا كتاتيب معناها مستمرة العمل، خاصة معنا حتى في فصل الصيف خدموا الكتاتيب الصيفية لتحفيظ الناشئة القرآن، ثم في بداية السنة الدراسية اليوم معناها تبعا توصية سيد الوزير تم معناها مراقبة ومتابعة انطلاق السنة الدراسية التربوية بكل الكتاتيب ولاية توزر، والحمد لله انطلقت في ظروف طيبة معناها ومعناها مراعاة لخصوصية المنطقة ومراعاة للحاجيات الخصوصية. أنا ثم كتاتيب فيها معناها أطفال لك الضعفاء الحالي اللي هم المعوزين، وفما اللي فيهم اللي هم معناها ذو الاحتياجات الخصوصية، ومعنى هذه عملنا اليومي يكاد يكون معناها مراقبة وتفقد الكتاتيب، ومعناها يتم مراقبتهم ومتابعتهم، كذلك التكوين هو مستمر شهريا معناها بالاستعانة بمفقدي التعليم ومرشدي البيداغوجيين والجانب الصحي والجانب النفسي، معناها كل ما هو معناها يهم الأطفال ويهم تكوينهم ويهم كذا، إلا والإدارة الجهوية ما تبخلش على السادة والسيدات المؤدبين في تكوينهم الشهري من حين لآخر معناها حتى تكون معناها إن شاء الله الناشئة في أيدي أمينة، ويكون معناها أطفالنا إن شاء الله عند يعني أطفال أجيال المستقبل تكون إن شاء الله في أحسن حال.
1: شكرا لك، يعطيك صحة سي عماد المهدي مدير جهة الشؤون الدينية بتوزر، يعطيك صحة لكل هذه المعطيات. احنا مازال مواصلين معاكم، بعد شوية نمشوا للقصرين مع زميل جمال الفرحي على موسم جني الزيتون.
3: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلا فور ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15,990 جاو 22,990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
4: ما فيناش

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

ما زال مصير معكم في المراية حتى ال 11. بعد شوية باش نمشوا للقصرير مع زميلنا جمال الفرحي بخصوص انطلاق موسم جني الزيتون. توا نمشوا لمجموعة من الأخبار الأخرى، الأخبار 24 في كل مرة نقدموا مجموعة من الأخبار. في الرائد الرسمي إسناد الجوائز الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية بعنوان سنتي 25-26، هذا حسب جاء في الصفحة الرسمية اللي ذاعت قفصة، حيث أسندت وزارة السياحة الجوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعة التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 ومسابقتي قطع عنوان 2026 بذلك مقتضى قرارين صادرين بالرائد الرسمي 13 أكتوبر 2026. الحرفية عزيزة سلاوي من ولاية القيروان، الجائزة الأولى لمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 قيمتها 4000 دينار، فيما الجائزة الثانية قيمتها 3000

دينار الحرفية رجاء الفرجاني من ولاية تمدين، والجائزة الثالثة للحرفي علي العابد من نابل. المسابقة الخاصة بالقطعة الأولى بعنوان سنة 2026 استند الجائزة الأولى لحمادي سنان من ولاية المهدية، الجائزة الثانية أحمد فاخت من ولاية تونس، وتحصلت حنان خفير من ولاية صفاقس على الجائزة الثالثة. أما في المسابقة القطعية الثانية فاز محمد بوغامر من ولاية المسير بالجائزة الأولى، والجائزة الثانية سهيلة عونالة من ولاية نابل، وتحصلت مروة دريدي من ولاية بنزرت على الجائزة الثالثة وقيمتها 1000 دينار. هذا بالنسبة كما قلنا للجوائز الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية بعنوان سنتي 2025 و2026.

0: مرحبا بكم من مني جديد في المراية 49 دقيقة. نمشي مباشرة للقصرين مع مراسل إذاعة قفصة جمال الفرحي. جمال صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في القصرين.
1: صباح النور رمزي، تحية لك وتحية لكل مستمعين.
0: الانطلاق هل انطلق موسم جني زيتون؟ سنا برشا فلاحة جمال يتحدثوا أنه نظرا للعوامل المناخية، السخانة بتاع الصيف شهري جويلية وأوت، الأمطار وغيره، أنه باش تنطلق بكري شوية موسم جني زيتون. برشا فلاحة طلبوا من المعاصر أنه تحل بكري سنا، زيتون قاعد طايح مثلا، اللي الطيب طيح، الإشكاليات هذية تحكينا فكرة على القصرين. الموسم الفلاحي خاص بجني زيتون انطلق لا، والمعطيات الكل نعرفها من عندك، تفضل.
1: كما كنت أحكي رمزي، إذا وقع التبكير السنة بموسم انطلاق جني الزيتون نظرا لسميه الإجهاد الحراري اللي عانت منه شجرة الزيتون، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وقد درجات الحرارة مرتفعة حتى بعد خروج
0: فصل الصيف
1: وتسارع نضج الثمار خاصة في مناطق جنوب الولاية. إذن موعد جني الزيتون وقع تبكير به لينطلق تقريبا غدا منتصف شهر أكتوبر. الحجم الانتاج المتوقع والصابة تقدر بنحو 100,000 طن من الزيتون مع تراجع طفيف والحقيقة مقارنة بالموسم الماضي نتيجة الظروف المناخية. جهة القصرين تضم تقريبا رمزي 37 معصرة، منها 26 معصرة جاهزة وفي حالة نشاط، إضافة أيضا إلى مساحات شاسعة أخرى مخصصة للزيتون البيولوجي تناهز نحو 4,000 هكتار تتركز معظمها في جنوب الولاية وخاصة في معتمدية مجمع العباس. إذن موسم الزيتون السنة في ولاية القصرين هو الصابر وتوقع أقل من العام اللي فات، رغم ذلك فما تحديات قائمة ككل عام خاصة في ما يتعلق بالتخزين والتحديات اللوجستية اللي تعترض الفلاحة في كل عام، خاصة التحديات اللوجستية، وهنا نتحدث على صعوبة توفير اليد العاملة الموسمية وتأمين نقلهم، إشكال متكرر كل عام، وتقريبا كل عام يولي فما التحدي أكبر لأنه مساحات اللي باش تدخل في الإنتاج تزيد كل عام، يعني عندنا نسبة بتاع إنتاج كبيرة وعدد العمال باقي وينقص، واللي نعرف أنه معظمهم من النساء. فما أيضا مشكلة بتاع التخلص الآمن خاصة من مادة المرجين رمزي، يعني فما تحديات بيئية. نحن نحكي على ولاية القصرين الكل، مشكلة بتاع محدودية بتاع طاقة التخزين، فما طاقة الخزن تقريبا ما تفوتش 10% يعني من حجم الانتاج، يعني الفلاحة لهنا ما يجبوش يتحكموا في معناتها في الصابة بتاعهم ما يتعلق، لنا نحكي على التسويق، وبالتالي سيكون هناك تحويل للإنتاج خارج ولاية القصرين. يعني
0: جمال بالنسبة لليد العاملة، جمال اليد العاملة كل عام ثم إشكالية، سنا باش تبدأ كما قلت على بكري باش تبدأ وغدو مثلا في القصرين موسم جاني الزيتون، هل اليوم جاهزة اليد العاملة موجودة بالعدد المناسب لهذا الموسم، ولا كالعادة ثم إشكالية كما باقي الولايات؟
1: كالعادة ثم إشكالية كبيرة، وكما كنت تحكي أنه كل عام تكبر الإشكال هذه، لأنه كل عام رمزي تزيد المساحة،
0: تزيد المساحة وتنقص اليد العاملة هذه الخاصة في موسم
1: اليد العاملة، والفلاح مجيء أخرى يتشكى من أنه اليد العاملة باعتبارها باش تنقص، يعني باش يزيد
0: التكلفة
1: بتاع اليد العاملة، معناتها إشكال كبير باقي يطرحوه الفلاحة. أثناء زاد قبل الموسم بيانات فما معتمدية تضرت برشا خاصة من حجر البرد، خاصة في معتمدية سبيبة وسبيطلة وجيتجين ثم مساحات فلاحية كبيرة ضرت وصلت حتى 70% في سبيبة، لكن صابة الزيتون تجاوزت نسبة الخسائر في 70% خاصة في مقاسم الفلاحية في سبيبة جراء تساقط الثمار أو التلف النهائي يعني تقريبا قبل اكتمال النضج أو بشوية. نعرف أنه الأضرار هذه عندها تأثيرات صحية على الشجرة باعتبار شجرة الزيتون باش تضر بالحجر البرد هذا، وفما جروح بتصير في الأغصان والتكسر في الفروع. الجروح هذه نعرف فما مرض تو اسمه مرض سل الزيتون، وقع تسجيل بعض الحالات في جنوب ولاية معتمدة مجلع باش تقريبا
0: موجود المرض هذا. شفناه في المهدية جمال، شفناه كأنه انطلق في المهدية المرض هذا. هل اليوم موجود في مجلع في القصرين في مجلع عباس؟
1: موجود في مجلع عباس، هناك تقريبا 4 مقاسم فلاحية وقع التفطن لها وقع التعامل معها من قبل المصالح الفلاحة بولاية القصرين، وهناك دعوة كبيرة للفلاح أنهم يقع الإعلام على أي يعني ملاحظات غير عادية في المقاسم نتاعهم، وفورا التفطن لها يقع إعلام بالمندوبية باش تعمل معها.
0: السبب هو البرد، السبب هو البرد ذاك اللي يجرح الأغصان جمال. السبب تاع المرض
1: هو هو هو حسب المصالح الفلاحية انه مرض فلاحية مرض سل الزيتون، هذه هي بكتيريا تعيش على الأوراق ولا على الأغصان يعني من برا فور انه يتجرح
0: العرف
1: تاع الضابط، فانه يدخل قلب الشجره وانه يعرضها يعني المخاطر كبيره. لذلك وزاره الفلاحه والمصالح المندوبيه الفلاحيه دعت انه يقع تقليم الاغصان المصابه او مدواتها يعني بسرعه الأدوية
0: لعدم انتشار المرض هذا.
1: يعني هو يعني مرض خطير جدا، نعرف أنه في ولاية أخرى في ولاية المهدية انتشر بسرعة ووقع القضاء على برشة مساحات
0: زيتون
1: شجرة الزيتون. إن شاء الله صعبة يعني تكون
0: إن شاء الله
1: جالية في أحسن الظروف ولاية القصرين. نعرف أنه رمزي يعني الكاليتي بتاع الزيت
0: نوعية الزيت جودة جودة جودة ممتازة
1: جودة عالمية وأيضا جودة عالمية. وأيضا نعرف مثلا في جنوب الولاية ومجلس العباس ماخذة كمصنفة كمنطقة نموذجية بيولوجية على مستوى وطني، وفما إنتاج أصلا يعني زيتون وفستق ولوز وغيره يقع تصديرها باعتبارها مناطق بيولوجية.
0: واضح. شكرا لك زميلنا جمال الفارحي من القصرين، إن شاء الله ربي يحمي صابة الزيتون وربي إن شاء الله يعوض لبعض الفلاحين اللي جتهم أضرار. احنا في ساعتنا الثانية باش نمشوا نبقوا في قطاع الفلاحي مع موسم جني التمور، باش نحكوا على تراجع صابة التمور ب 12%. أكثر تفاصيل إن شاء الله مع محسن المعيطي رئيس اتحاد جهوي الفلاحة وصيد البحر، ونمشوا أيضا القطاع السياحي في قبلي باش نشوفوا مع المدير الجهوي للسياحة المندوب الجهوي للسياحة على الاستعدادات لموسم الشتاء 2026 لهذه السنة من الموسم السياحي خاصة في العطل المدرسية والجامعية.

0: ضيوف على مدارج الجامعة الليلة: ذاكر رباعي، المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، إبراهيم الدريدي، المؤطر في المهارات الشخصية، سميرة عيسى، ممثل عن الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: العاشرة صباحا، المواعيد تجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من المعتمدين تتمغزى من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية، وذلك يوم الأحد 17 من جانفي القادم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد أن الأضرار الناجمة عن تساقط البرد مؤخرا بمختلف معتمدية الولاية تراوحت نسبتها بين 15 إلى 100% بحسب المناطق والمحاصيل الزراعية. البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لإفادة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وقابسة في شكل قروض موسمية مواجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها والعناية بالواحات. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار موفى سبتمبر الماضي مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وزارة الصحة تؤكد على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والأخطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وكذلك النساء الحوامل ومهني الصحة. تونس تستعد للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال سنة 2026 الذي سينتظم من 16 وحتى 22 من نوفمبر القادم بمشاركة أكثر من 180 دولة وبرمجة عالمية تضم أكثر من 40 ألف تظاهرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع ودعم المبادرات الريادية. أخيرا وفي العالم، الدفاع المدني السعودي يفيد بأن الشظايا سقطت عقب اعتراض صاروخين من نوع كروزا أطلقا باتجاه الرياض مما أدى إلى أضرار مادية في 15 منزلا سكنيا في العاصمة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

كن إذاعة قفصة معاك. المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

اليوم في مسيكم بالخير، الدورة الجديدة للمهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز، يوم تحسيسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة حول تثمين قيمة العلم، التجربة الفنية وآخر أعمال النحات يامن عبدلي، نشاط المكتبة الجهوية بقفصة. مسيكم بالخير، بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة. المرايه

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: المرايا صوت وصورة، 10:17 في استوديو إذاعة قفصة، مازال مصير معكم حتى الأحداش. موضوعنا الآن هي السياحة الشتوية، السياحة في الجنوب الغربي وتحديدا في قبلي. أكثر تفاصيل مع ضيفنا سياسر سوف المدوب الجهوي للسياحة بقبلي. سياسر صباح النور.
3: صباح النور، تحية ليك وكيف فريق العمل معكم وكيف مستمعي
2: دابس. مرحبا بك سياسر. أكيد بدأت الاستعدادات على بكري هذه السنة للعطلة الشتوية والسياحة في هذا الشتاء، خاصة في ولاية قبلي مع المهرجانات مع التظاهرات الثقافية وغيرها، وثم أكيد استعدادات خاصة بكم كمندوبية جهوية للسياحة.
3: بالضبط، وطبعا المساعدات انطلقت من اواخر شهر جويليا وشهر اوت، حيث قمنا معناها بعديد الجلسات التنسيقيه مع مختلف المتدخلين في القطاع السياحي من السلطه الجهويه، السلطات الامنيه والعسكريه، وكل وخاصه نحكوا على رحلات سياحيه بالعمق الصحراوي، وكذلك مع مختلف منظمي المهرجانات الدوليه ووطنيه كما مهرجان التمور بقبلي ومهرجان دول الصحراء بدوس، وكذلك معناها حسن الاستعداد لاستقبال العديد من الانشطه الرياضيه الكلفيه. كما تعرف معناها تونس هي قبله ل معناها اشهر الراليات واشهر منظمي الرياضات الميكانيكيه الرياضيه. كذلك كثير زاد انطلقت منذ اواخر شهر اوت عمليات التفقد لمختلف المؤسسات السياحيه للحرص على جودة الخدمات السياحية المقدمة للحرفاء. كما تعرف تو معنا انطلق الموسم بتاعنا والمؤسسات السياحية معنا تشهد أخذ كبير، ومتواصلة طبعا عملية التفقد وعملية المراقبة، وكذلك تأطير مختلف الناشطين في القطاع السياحي. عملنا جلسات قطاعية مع مديرين نزل، مع مراكز التنشيط السياحي، مع الجامعة الجوية لكثير الأسفار، وان شاء الله نتوقع ان شاء الله السنين معناها يكون فما معناها عام جيد ويكون على خير من 2015
2: ان شاء الله. سياسر، واكيد الوحدات الفندقيه واكيد الاقامات اكيد في متابعه ومراقبه وتحذير للموسم السياحي.
3: طبعاً حال متابعه دوريه للمؤسسات السياحيه بمختلف انواعها، مش كان عن نزل نحو عن نزل عن إقامات المسافات العائلية، الإقامات العائلية وكذلك الأسفار، الرحلات بالعمق الصحراوي، منطقة السرجلان، كل المواقع والمسالك السياحية، ونحكو حتى عن المجال البيئي، فمتنسيق كبير ما بين المصالح المندوبية وخاصة البلديات السياحية بلدية وبلدية.
2: وهذا هو المهم سياسر، هذا هو المهم، النظافة يعني الصورة الجمالية متاع المدينة. نمشي لدوز، نمشي للقبلي، نمشي للسوق لحد، نمشي للي بلاصة في ولاية قبلي، يجب نلقى كسائح اليوم جاي من تونس جاي من خارج تونس يلقى يعطي الصورة باش نجم يرجع عام آخر، نجم يشجع أصحابه وعائلته باش يرجعوا لقبلي كي يلقى البلاد نظيفة.
3: بالضبط، هو اصلا هو من حرص معناها وزاره السياحه والدوله التونسيه للسياحه، كما تعرف ان صندوق حمايه المناطق السياحيه يتعامل مع البلديات السياحيه وخاصه بلديه قبلي وبلديه دوس، اللي مصالحنا تقوم بزياره دوريه بالشراكه مع مصالح البلديه لمعاينه بعض ربما تكون فما خلالات بالمواقع السياحيه والمنطقه السياحيه والمسالك السياحيه المعروفه. هذا معناه مجهود متواصل، وإن شاء الله معناها نحصل الهدف متاعنا أن تكون المسالك متاعنا والمواقع السياحية تكون معناها بيئيا سليمة.
2: إن شاء الله. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد نحن إن شاء الله في كل مرة نذكركم ونشوفوا مدى تقدم الاستعدادات هذه، إلى حين نكونوا في متابعة مباشرة لكل التظاهر الثقافية في ولاية قبلي بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية، وبمناسبة أيضا الحركة السياحية في هذا الشتاء. شكرا لك سي ياسر سوف المندوب الجهوي للسياحة بقبلي، تحية لك، إلى اللقاء.

0: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة. إذاعة قفصة في توزر على 89.2.
1: مرحبا بكم من جديد، 10:28 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. المشغل اليوم في المراية هو قطاع التمور، صابة التمور. إن شاء الله ربي يوصل بالسلامة الصابة هذه، إن شاء الله تكون صابة قياسية، صابة خالية من المشاكل، صابة يعني تعاون فلاح، ترجع مصاريف ويكون عنده هامش ربح، ينجم يكون كافي ليه في حياته، لأنه حياته العادية كيف أي شخص الفلاح بطبيعة عنده مصاريف وعنده ضغوطات وتاع حياة يومية وغيره، ويستنوا دائما في الصابة هذه. كم بكر حكينا صابة الزيتون، أيضا تونحكوا على صابة التمور. أكثر تفاصيل نعرفوها مع سي محسن معيدي الاتحاد الجهوي الفلاحة بتوزر. سي محسن، صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح النور إذا قفصة، صباح النور إلى كل مستمعين إذا قفصة. إذا قفصة دائما ترافقنا وترافق الفلاح وتستمع بنا وتسمع في صوتنا، وصار ده ونسمع معها.
1: شكرا لك. إن شاء الله إن شاء الله تحكين طمنا على الصابة. أولا سي محسن،
2: صابة تقديرا معناها هي بتكون حوالي تقريبا 62,000 طن كينتاج، معناها كم واحد زراعي منتج، ثم تراجع بسيط اللي هو تقريبا يقدر ب 12% على صابة النوي.
1: تراجع شنو الأسباب اللي خلت تراجع ب 12% الصابة سي محسن؟ الأسباب مناخية، أسباب متاع فلاحية، شنية اليوم الأسباب اللي خلت الصابة؟
2: يعني هي لعدة أسباب. السبب الأول هو معناها ارتفاع درجة الحرارة، معناها هو شفيته معناها يصنع تغيير مناخي، كذلك معناها حتى في فنيا معناها في سقي في كاد متأثرة، خاطر ثم أبار معناها ما عطتش معناها تم بس أمور معناها متداخلة في تراجع الصابة.
1: باش نبدو بالنقطة سي محسن، باش نبدو باليد العاملة. بكي ثم إشكالية في كل عام نشوفوها في اليد العاملة في قطاع الزيتون، في قطاع التمور مثلا في ولاية توزر، ثم مشكل اليوم في اليد العاملة، ولا اليد العاملة اليوم موجودة في هذا الموسم؟
2: اليد العاملة متوفرة، معناها من الفلاح نشكي من الكلفة معناها اليد العاملة
1: اليوم الكلفة ولت كبيرة برشا.
2: كلفة أكيد معناها هي أفقدت كاهل الفلاحة، راهو مش معناها اليد العاملة هي اللي أغلقت، معناها هو راهو معناها الفلاح كي ما يبيعش معناها الصابة نتاعو بالسوم اللي هو معناها قاعد يتكلف عليه، والسوم اللي هو يحب عليه واللي هو يعيش عيشة معناها باهية وكريمة، ساعتها يتسمى معناها ويشتكي من اليد العاملة، يشتكي معناها من
1: الأسمدة، الغلاء بتاع الأسمدة وغيره. الأسعار اليوم هل تم تحديد السعر اليوم، الأسعار اللي باش تتباع بيه ولا مازالت ولا شنو؟
2: لا مازالت معناها هو في العادة أنه معناها توقع جلسة معناها بين هيكل المهنية المصدرين وزارة الفلاحة، ويوقع معناها تسعير معناها سعر البيع، لكن لحد الآن ما وقعت الجلسة دي معناها.
1: يعني اليوم راهو 14 أكتوبر، هل نعتبره هناك تأخير ولا هذاك هو مازال وقت الجلسة؟
2: هو تم تأخير نسبي معناها، تم تأخير معناها. خاطر التيت معناها السنة معناها السوق محلي بدا يتعذب، السوق محلي بدا يتعذب
1: إذا بدأ يتعب على الأقل يتم تحديد الساعة.
2: حتى الصوم زاد أنا أتراجع مش كما الذكور هذول كما توم أنا. فيتراجع.
1: ويكون وين يكون العرض معروف وين يكون العرض برشا اكيد باش يكون وطلب شويه باش اكيد باش يتراجع باش يتراجع صح. ثم ثم ايضا اشكاليه البيع على رؤوس النخيل في كل عام ديما ثم مشكله هذه ثم تاخير فيها والفلاح يقول لك لازم نبيع ومجانيش الشاري بالجمله هذه ما زالت لليوم الاشكاليه هذه البيع على رؤوس النخيل
2: مشيت لحد الآن معناها تقدير معناها نسبة البيوعات على رؤوس النخيل تقدر 21% ثم تراجع كبير
1: شوية بصراحة 21% البيع أقل أقل من ثلث متاع ربع أقل من ربع متاع الصابة الموجود
2: مصابة ثم تراجع
1: اللي هي شنو الأسباب اليوم علاش اليوم هل
2: أسباب هي اللي قدرة السوق معناها في التصدير معناها لابد من فتح أسواق جديدة معناها في التصدير لابد من حتى في على مستوى السوق المحلي لابد من وجود معناها مشارك تعاون أنه معناها يكون تلك الأمور معناها يكون كواجبا
1: تنويع الأسواق المحلية وأيضا الخارجية ما نبقوش في نفس الأسواق التقليدية حتى على المستوى المحلي كما كنت تحكي لابد تفتح كامل الأسواق الولايات كلها التاجرين الفلاح نجم يمشي ويهز والتاجر كيف كيف وتسهيلات أيضا تسهيلات اليوم هذه باش تشجع اليوم أنه باش تبقى الأسعار محافظة على يعني اللي تساعد الفلاح وتساعد أيضا المواطن وأيضا الأسواق الخارجية ما نبقوش دائما في الأسواق التقليدية الذي خدمة كبيرة هذه اليوم سي محسن
2: لابد حتى من الإخبات الأسواق المحلية والأسواق الخارجية لابد أنه معناها منتج الثمور معناها أو معناها من المتاخبين معناها في انتاج الثمور والابتداء فيها أنه معناها

0: مساعدات مهما كان معناها تساعد الفلاح حتى انه يتحصل على قرض موسمي بطريقه ميسره بطريقه معناها سلسه
1: من غير تعقيدات اداريه وثائق وغيره.
0: تعقيدات اداريه او معناها هيك بركه يتسمى معناها انهم نساهموا في دوره السوق معناها.
1: أكيد أنه باش تسهل الفلاح اليوم باش تشجعوا باش يخدم. عاد شوفوا تراجع اليوم 12% لقدر العام الجاي زيد شوفوا تراجع. هذه تولي مشكلة كبيرة اليوم في خيرة بلادنا. على الأقل نحبوا ديما ثم نسبة يعني زيادة لما لا زيادة. ويعني وزارة الفلاح اليوم والتجارة ورئيس الحكومة والناس كل اليوم تتكاثف لأنه ربي أعطانا خيرات كما الدقلة كما الزيتون كما الفصدق وغيره كما الفصفات وغيره. لابد من حسن استثمار هذه الثروات سواء الفلاحية ولا الباطنية والبحرية باش على الأقل يكون ثم ميزان تجاري وميزان اقتصادي جيد. وهذه كلها تطلب خدمة كبيرة من أول موسم مش في وسط الموسم كما كنت تحكي توا. اليوم هو 14 أكتوبر ومازال ما ثمش تحديد السعر متاع الدقلة, مازال ما البيع على الدقلة في على رؤوس النخيل مازالت ما مشتش يعني تقريبا 11%. هذه كلها كانت تصير من الصيف سي محسن.
0: المفروض معناها كانت ديما خدمتنا معناها خاصة هو الاستعداد أو يكون ديما في آخر موسم.
1: في آخر موسم كملت الموسم نبدأ في الموسم الجديد.
0: في آخر الموسم يجبنا نستعد معناها ويجبنا معناها نحضر وشنو هو اللي
1: بيخنام شنو اللي مشاش شنو اللي مشاش
0: وشنو اللي مشاش شنو اللي مشاش معناها راهو نبدو في ال نحن تو ديجا معناها انطلقنا معناها لازم نفلح في شيء انه نولي حلول ترقية
1: حلول فصل الموسم وسط جاني التمور ما عادش تولي حلول تولي الفلاح يولي حتى الفلاح يولي على اعصابه اليوم يقول لك يعني الصابه حضرت وكذا وما ثماش شكون يشري تولي اشكاليه. اما كل شيء يتحضر السعر والاسواق والتوزيع وكيفاش والتعامل مع التعاونيات فكره باهيه. راه اليوم التعاونيات تنجم تشري كميه كبيره كي صار ثم تسهيلات ما بين الفلاح والتعاونيات ومن المنتج المستهلك يتم فتح الأسواق في مختلف الولايات 24 ولاية يتم فتح من المعتمديات من المنتج المستهلك. الفلاح ولي نجم يهز ويبيع السلعة متاعه ويبيع المنتج متاعه المواطن وكل فلاح يبيع وتتحل جزء من الإشكاليات هذه. كما قلت هذه تكون تحذيرها من انتهاء الموسم اللي فات يعني دوب ما يكمل الموسم نبدأ في تحذير جديد مش نبدأ في أكتوبر في نوفمبر في وسط الموسم.
0: والله هو ريثما ثم بوادر معناها من السلطة ومن هيك المهنية وأنها حاولت أنها تستعد للموسم لكن هي ثم ظروف مناخية ثم ظروف معناها تاع السوق راه ما تقدرش تعكس فيها دولة
1: صحيح. على الأقل تعمل بريفيزيون ثم يعني نشوفوا تحذيرات نشوفوا يعني نعملوا مقاربات في صورة ما الموسم راهو كذا يعني الحل موجود الناس تفكر الناس هذه خدمتها في وزارة الفلاحة في وزارة التجارة مش تبقاش السنة اللي تجي الصابة راهو تعمل احصائيات على تقديرات الصابة كيفاش باش تكون هما يعرفوا هذا اختصاصهم.
0: والله حتى المعارض اللي حكيت بندوة اللي نظمناها نحن طالب 8 على رهانات السوق معناها كيفية الترويج وكيفية معناها والله يقترى الاقتراحات نتاع الحلول لأن إن شاء الله عام جديد كيف أوكل أنا إن شاء الله خاصة نحن معناها دعينا أن معناها المجمع المهني للتمور أنا معناها جديد يلزم معناها الدخل في تعديل السوق يجزم لها وحدات الناموسية تتعطى للفلاح مجانا تجزيع عن بيه وتجزيع عن خاطر رو تجزع الفلاح رو هو من اللي تعطيه شحنة أنه معناها ما يسلمش بالإنتاج بتاعه ما يسلمش معناها في يولي حافظك على الجودة يولي حافظ معناها على برش أمور رو تجزيع ما يلزموش يمشي للبلايس الاخرى يمشي كامل الفلاح اللي هو معناها تاعب وشاقي معناها والله ما نحكي لكش ايش صاير فيه الفلاح معناها في خلال هالمسيره دي انه باش يوصل لكن
1: المنتوج هذاك
0: للسوق

0: ليش يوصلك طماط السوق او الزيتونات او او او او, أو, أو.
1: واضح. يعطيك الصحة سي محسن معيتي الاتحاد الجهوي الفلاحة بتوزر، يعطيك الصحة كل المعطيات، إن شاء الله الصابة تكون جيدة، إن شاء الله تكون الأسعار أيضا في متناول الفلاح وأيضا المواطن التونسي، نجم يأكل دقلة بلاده بأسعار مناسبة ما غير قشارة ما غير مضاربات في الأسعار اللي هي خاطية الفلاح وخاطية المستهلك. يعطيك الصحة سي محسن، تحية ليك ولكل الفلاحين في ولاية توزر، في ولاية قبلي، في مختلف ولايات الجمهورية.
2: لمرايه

0: المراية.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية 10:48 في استوديو إذاعة قفصة. من بكري حكينا على السياحة، كنا السياحة الشتوية وخاصة في ولاية قبلي. توثم أخبار بخصوص بداية من اليوم تونس تشارك في معرض السياحة الوافدة والمغادرة بكيم الصين. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة بكين الذي ينتظم اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 حتى 16 أكتوبر 2026 بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. معرض يعد المعرض منصة مهنية تجمع ممثلين عن وجهات سياحية من بلدان مختلفة مع منظمي الرحلات السياحية ومشتري خدمة السفر في الصين. منتظرا تجمع الدورة 2026 ممثلين عن أكثر من 30 وجهة سياحية ونحو 200 عارض، إلى جانب حوالي 3000 من المهنيين والزوار والمشترين من الصين وخارج الصين. سعرض الديوان وفق بلاغ صادر عن منظم المعرض خلال تظاهر الديوان الوطني التونسي للسياحة. خلال التظاهرة منتجات السياحية التونسية أمام منظمي الرحلات السياحية في الصين ومزودي خدمة السفر حسب الطلب ومشغلي سياحة الاجتماعات الحوافز والمؤتمرات المعارض، إلى جانب بحث فرص تعاون وشراكة مع مهني القطاع في الصين. أيضا سيقدم الديوان معطيات حول إجراءات الدخول إلى تونس والخدمات السياحية المحلية، أوجه الدعم والتعاون المتاحة بما في شأنه المساهمة في تطوير منتجات سياحية موجهة للسوق الصينية، تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، وتعد سياسة الإعفاء من التأشيرة لفائدة السياح الصينيين من بين العوامل الداعمة للتبادل السياحي بين تونس والصين، إذ دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023 وتتيح لحاملي جوازات السفر الصينية العادية دخول تونس دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل 90 يوم وفق الشروط المعمول بها. إن شاء الله تكون ناجحة المعرض هذا ونقدموا فيه منتوج يخلي اليوم وكالة الأسفار الصينية وغيرها اليوم تتوجه نحو تونس خلال هذا الشتاء وأيضا في الربيع وفي الصيف، وتكون إن شاء الله عدد كبير من السياح يزوروا بلادنا اللي فيها مناطق سياحية من جنوبها إلى شمالها، من الصحراء إلى الشواطئ التونسية، من أقصى جنوب لأقصى الشمال إلى الغابات، إلى يعني ما شاء الله على تونس، يعني منطقة بصراحة سياحية ناقصة شوية خدمة بصراحة، وخدمة وتسويق وبرشا حاجات نجم تسوق للسياحة بطرق متطورة اليوم وطرق تخلي اليوم السائح يتوجه إلى تونس وترجع عائدة السياحة تساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة. هذه من آخر أخبارنا اليوم حكينا فيها على السياحة، وأكيد احنا في كل مرة ليمات القادمة إن شاء الله وباش نحكوا على الموسم السياحة في توزر وأيضا في قبلي. هكا نكون وصلنا اليوم لنهاية المراية، كان معكم رمزي أفضال. اليوم زميلنا نزار ويسي كان معكم في ساعتنا الأولى، التعقد بين زميلتنا كوكب، زميلنا عبد النبي في الإخراج الرقمي يعطي صح، زميلنا عبد النبي، زميلتنا سامية في المكالمات الهاتفية، وأيضا زميلنا جمال الفارحي من القصرين اللي أعطانا موسم جني الزيتون بالقصرين. نمشي لبعد موجز الأخبار، أكيد تلتقون كالعادة مع زميلتنا وسيلة الغول في الخدمات الإدارية. الخدمات الإدارية اليوم دور البلدية في تمكين المواطن من رخص أو وثائق لازمة للربط بالماء والكهرباء، باش يكون ضيفها سيد نبيل السندي كاتب عام بلدية سند، إضافة إلى عديد البلاغات الخدماتية الأخرى. خليكم متابعين أوفياء لإذاعة قفصة، إلى اللقاء وشاهي طيبة.

0: تحدي الناس كلها جرب شبيك خوف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خوف
1: منش خوف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي يلا يلا تلقاو غدو
3: لا للمخدرات نعم للحياة
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
5: تمام 11 صباحا
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
5: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز تواصل مصالح الإدارة الجهوية لتجهيز بقفصة تدخلاتها باستعمال الآليات الماسحة خاصة بالمناطق التي شهدت صعوبات في التنقل إثر التقلبات الجوية الأخيرة وشملت التدخلات الموجزة معتمدة قفصة الجنوبية ومسح مسالك الصعيدي بمنطقة كف دربي والمسلك الرابط بين كف دربي والواد الأصفر كما شملت التدخلات أيضا مسح المسالك بالمناطق الريفية أعلن البنك التونسي لتضامن أمس عن تخصيص استعدامات مالية تقدر بنحو 20 مليون دينار لإفادة صغار الفلاحين بولايات طوزر وقبلي وقبصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها وذلك في إطار الاستعداد الموسم الفلاحي 2026-2027 ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة لتقديم دراسته الأخيرة حول التنقلات البيئية في تونس تشخيص الواقع والمقترحات وذلك يوم 20 من شهر أكتوبر الجارية وتتناول دراسة ظاهرة تنقل الأشخاص لأسباب بيئية ومناخية في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية وظواهر المتطرفة على غرار الفيضانات والحرائق وموجات الحر إلى جانب ندرة المياه وتصحر الأراضي والتلوث تستعد تونس للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 والذي ينتظم من 16 إلى 22 من نوفمبر القادم بمشاركة أكثر من 180 دولة وبرمجة عالمية تضم أكثر من 40 ألف تظاهرة تهدف لتعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع ودعم المبادرات الريادية في أخبار العالم تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز إلى ذلك أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة هذا الموجز إلى اللقاء

نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم في خدمتكم. خدمات إدارية.

أربع دقائق بعد الأحداث. صباح الخيرات، صباح النور لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت رواد والفيب وراديو قفصة بوينتين. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر، خدمات إدارية اليوم، وكما تعودتوا كل نهار أربع من الأحداث حتى نصف النهار معاكم طبعا في هذا الفضاء المباشر، خدمات إدارية نحاولوا نقدموا لكم الخدمة اللي انتم في حاجة لها، الخدمة اللي تهم حياتنا اليومية، نحاولوا معناها ناخذوا فكرة على كل ما يهمكم بطبيعة من وثائق، من معناها من شروط، كل التفاصيل طبعا اللي تهم الخدمات واللي من شأنها أنها تسهل عليكم مأمورية التصرف. مرحبا بكم الكل، إذن حتى نصف النهار مرحبا بالجميع. وسيلة من أمام الميكروفون، كوكب على جهاز الكونسوليت، عبد النبي مولا في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، سامي حراتي في غرفة الهاتف.

0: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في هذا الفضاء المباشر في خدمتكم. نحكو خدمات إدارية. في الخدمات الإدارية اليوم في الحقيقة حبينا نمشوا الموضوع مهم برشا وباش تاخذوا فكرة كبيرة برشا عليه. بطبيعة نحكو على دور البلدية في تمكين المواطن من الرخص والوثائق اللازمة للربط بالماء الصالح للشراب والكهرباء. تعرفوا برشا تفاصيل لهنا، برشا وثائق، برشا معناها شروط، برشا حاجات لازمة بطبيعة حتى تتمكنوا من هذه الخدمة. فاحنا حبينا اليوم هكا ناخذوا فكرة معاكم، شنية الوثائق المطلوبة، كيفاش يتحصل المواطن على الرخص اللازمة، شنية ربما الإجراءات بالنسبة للمنازل الجديدة وإلا البنائات الموجودة وغيرها من التفاصيل. باش نتعرفوا أكثر على هذه التفاصيل حاضر معنا سيد نبيل سندي الكاتب العام لبلدية سند. مرحبا بك سي نبيل، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي وكيف مستمعي إذاعة دف.
0: شكرا ليك، نورتنا اليوم حاضر معنا عبر الهاتف. أما باش نشدوك شوية بطبيعة في بعض الأسئلة حتى نسهلوا الخدمة لكل السادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. راهو الخدمات هذه راهي موجهة وهي نفسها في مختلف البلديات وفي مختلف الجهات والولايات. يعني كي نحكوا معناها مثال سي نبيل مسند، أما باش يعطيكم فكرة على الوثائق هذه اللي تهمكم وين ما كنتم موجودين. هات ننطلقوا سي نبيل من دور البلدية ساعة في ملف الربط بالماء والكهرباء. شنو بالضبط دورها؟
1: أول حاجة نحب نشكر إذاعة دف مريتا الفرصة هذه، نحب نشكر أنت أختي.
0: مرحبا.
1: أنا من إن شاء الله يقدرنا ربي باش نوضح المواطنين الإجراءات اللي تعتمدها بلدية سند وباقي بلديات الجمهورية فيما يتعلق بتراخيص الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء.
0: نعم.
1: وفسروا زيادة الصعوبات اللي تعترضنا في دراسة ملفات ومعالجة دور. نعم. البلدية هو الدور المركزي والمحوري، هي اللي تقبل الملفات وهي اللي تجمع اللجنة وهي اللي تقوم معاينات الفنية واجتماع عندها اللجنة وهي اللي تقوم بالتراخيص الأولية
0: وتصدر. نعم.
1: للسلطة الجهوية باش تم المصادقة عليها وهي وبعد نفسها زيادة باش تعطي المواطن الترخيص هذاك.
0: واضح، يعني تعتبر النقطة الأولى أو النواة الأولى اللي معناها نحط معناها البلدية هي المركز الأول اللي نضع فيه الملف.
1: أكيد
0: هذا هو.
1: أكيد البلدية هي المركز الأول باش يقدم فيها المواطن المطلبة وطلب الخدمة بتاعه وهي تقوم بكافة الإجراءات إلى حين ما قبل الربط.
0: واضح.
1: يعني الترخيص هذاك تاخذ من بعد ثم اجراءات اخرى مع
0: سيد
1: الصنيد معناها.
0: نمشوا قبل ما نمشوا للوثائق في الحقيقة نحب نعرف الاختلاف، وين يقع الاختلاف تحديدا، اختلاف الإجراءات بين مثلا نقولوا منزل جديد وإلا منزل موجود من قبل، شنية الاختلافات لهنا؟
1: هي تختلف، أكثر اختلاف يكون بمنزل معناها تتوفر فيه شروط لرخص بناء. نحن تعرف وضعيتنا العقارية قطعة ضد عشر كامل مجال ترابي المنطقة البلدية هو قطعة ضد عشر، يعني ما عندناش لي تيتر بلي الملكية ذيك اللهمش ثم شكون عملها اختياري على حسابها. وعندنا زادة مناطق ريفية اللي زادة امتداد المجال الجغرافي تاع معتن بيت سند، المناطق الريفية زادة تتبعنا اللي تفرق معناها هي خاصيتها فلاحية. حتى التيتر يكونوا فلاحية.
0: أيه.
1: معناها تختلف الصبغة من حسب المكان وحسب الإجراءات.
0: واضح.
1: بالنسبة للمنطقة اللي ما عندهمش معناها تيتر بيها في المنطقة البلدية إجراءات تختلف في وثيقة الملكية. وثم شكون مثلا نطلب عليه رخص بناء اللي عنده تيتر بيها في المنطقة البلدية، نطلب عليه رخص بناء ورخص البناء تتعدى على اللجنة الجهوية لرخص البناء ومن بعد يختلف المعلوم تعمد ترخيص. معناه المعلوم في الجماعة اللي عندهم رخص بناء بعشرة دنانير كان سواء كان ترخيص ماء أو ماء صالح شرب أو كهرباء. بالنسبة للمجموعة الثانية الترخيص تكون 100 دينار. المعلوم هذا بمقتضى قرار بعد حل المجالس البلدية بعد ما وضحونا سلطة السلطه المركزيه والسلطه الاشراف وضحوا لنا الاجراءات اللي يلزمنا نتبعوها. من ضمن الاجراءات بعثوا لنا مقرر تاع لجنه تاع اسناد التراخيص ومقرر تاع التعريفه. التعريفه المتفق عليها تريسك في معناها لا موين كانت 100 دينار في الترخيص.
0: واضح.
1: حكم ثم مداخيل اخرى مش تدخل بلديه بحكم كذا. ولا مشينا في الاجراء هذا. معناها المقتضى مقرر. بالنسبه للمناطق الفلاحيه الاشكاليه وين؟ في جماعه ثم تلقى عندها تيتر فلاحي تنجم تتراتي، ثم ما تلقاش عندها تيتر فلاحي تلقى عندها مثلا وثيقه وهي ما زالت ورثه. وفي نفس الوقت تكون الاراضي مجوره. معناها ما تنجمش تعتمد بالوثيقه هذيك نتاع الكتب البلديه ولا كذا، خاطر انت تعرف فيها قوانين يلزم يستخلصوا التيتر تاع مشواء. عند باسم المالك الاول اللي يكون الوالد نتاعهم مثلا. كيبدا على قيد الحياه. هو اذا مثلا تعرفي انت الوالد يعطي مثلا الولد برا ابنه في المكان المعين هذاك، الاخر ابنه في الارض الاخرى بالكلمه. هو يولي في الحاله هذه يعملوا لهم ترخيص باش يعملوا له في باش يدخلوا الماء ولا الكهرباء في المسكن اللي في ارضه، او يقوم باخراج منابات ومعناه يعمل لهم عقود بيع او غيره يخرج تيتر باساميهم. هكاك نحن نسهلوا نولوا نعرفوا مع شكون نتعامل. في صوره ما اذا كان الوالد متوفي بقيه الورثه مطالبين اما يجيبوا مع المطلب يجيبوا حجه وفاه، ومطالبين ان الورثه الكل مولودين في حجه وفاه يرخصوا للسيد ولا للسيدة باش تدخل في منزل والدها الكهرباء أو الماء، أو يعملوا لهم زادة نفس الكاتب يخرج هو التيتر باسمه. ثم إشكالية أنت عباد مش مخرجة تيتر نتاع يجيك يقول لك رانا عندنا خصام في بعضنا وكذا التيتر باسم الوالد. ثم إشكاليات معناها ما نجموش نتريتوها، نحن ما نجموش نتناولوها ويقع رفض المطالب هذيك. خاطر وثيقة الملكية هي السند الأول
0: وبالتالي يتعطل هو في تمتيعه بالرخصة هذه.
1: يتعطل هو ثم شكون ثم مواطنين فاهموا في الوضعية يفهم. ثم مواطنين أنا ما راح نشوف نسبة الوعي زادة ونسبة معناها زيد فاهمة في وضعيات قانونية مش ينجم يساو، خاطر المواطن هو مطالب الخدمة يحس أنه بلدية مع الثلاثة. وهو أنا إجراءات لازمنا احترامها.
0: طبعا سي نبيل، البلدية هل ترى هي معناها تسلم الرخصة مباشرة وإلا يلزم المرور زادة بإجراءات أخرى؟
1: أكيد يتم المرور بإجراءات منذ توجه المواطن إلى البلدية إلى حين تسليمه في الأخر الترخيص نتاعه.
0: معناها ما ياخذهاش مباشرة من البلدية، يعني فما إجراءات أخرى وفما إدارات أخرى باش يمر عليها باش يرجع ياخذ الترخيص.
1: لا هو شوف البلدية ضمن النوايا نتاع كل شيء، هي تستقبل المطلب وهي اللي تعمل معاينة وهي اللي تعمل كل شيء وتستدعي اللجنة، واللجنة تتحضر في البلدية فيها بقية الإدارات يعطوا آرائهم واللي يوافقوا عليه يتم إمضاء الترخيص، نخدموا الترخيص نخدموا له ترخيصه ونبعثوا للسيد الوالي سلطة الإشراف باش للمصادقة. بعد ما الصادق يرجع لنا نمدوا المواطن أنا طول إجراءات شوية.
0: نعم نحب نرجع للوثائق. أنا خاطر مهم برشا زيدا يتعرف المواطن على الوثائق اللي يلزم المواطن يوفرها باش يقدم هالمطلب هذايا.
1: بالنسبة للإجراءات المواطن يلزم في البداية يقدم مطلب كتابي باسم السيد كتبان بلدي سند لأي بلدي
0: أي بلدي
1: يكون مطلب مرفوع بالوثائق المطلوب واللي تتمثل في نسخة من بطاقة تعريف وطنية، نسخة من قرار رخصة بناء، ووثيقة تثبت ملكية العقار أو الصفة القانونية نتاع الشخص اللي يقدم، ونسخة من شهادة الملكية المعروفة بالتيتر بلي، إضافة إلى شهادة إبرام القبض المالي. هذوما الوثائق. بعد حسب الوثائق المطلوبة في الملف المعني معنا. بعد ما يتم إيداع المطلب ونشوف الإجراءات اللي تصير بعد. بعد ما يتم إيداع المطلب ما يتعداش مباشرة المرحلة الترخيص كما قلت. يلزم أولا القيام بالمعاينات الفنية، لازم يخرج عندنا مكتب فني يخرج يقوم بالمعاينات مرفوقة بصور بتقرير معاينة باش يتم التثبت من وضعية العقار ومكان الربط. بعدها يقع إعداد الملف الإداري الفني أنا نفس المكتب يقوم بإعداد الملف الإداري الفني اللي باش يتم عرضه على اللجنة. اللجنة دي اللي قلنا معمولة بمقتضى مقرر معنا من الوزارة. لجنة بالدورة تتولى دراسة الملفات والتثبت من الشروط من استيفاء للشروط المطلوبة، وتعطي رأي كل عضو في اللجنة يعطي رأيها أنا بالموافقة أو عدم الموافقة. أما اللي يبدأ عنده مخالفة للترتيب العمرانية، ثم شكون يبدأ مثلا غير الشجار في الطريق، ثم شكون يبدأ بني معتدي على الرصيف وغيره. يتم إعداد يتعرض على اللجنة، بعد تبت فيها اللجنة كل عضو يعطي رأيه، بعد يتم خدمة أخرى زيادة من المكتب الفني إعداد التراخيص وإمضاءها من الكاتب العام للبلدية. ثم آخر المرحلة قبل الأخيرة يتم إحالتها إلى أنظار السلطة الجهوية للمصادقة. بعد كي تتصادق ترجعنا التراخيص هذيك، نتصل نحن بالمواطن ونسلموا ترخيص، يجي يدفع المعلومة ونسلموا ترخيص.
0: به اي ومن بعد طبعا بعد ما يتحصل على الوثائق البلديه هذه يقول معناها شكون يتكفل ببقيه اجراءات الربط؟
1: به المواطن كي ياخذ ترخيص من هنا يتوجه بصحبه خدمه الشركه التونسيه كهرباء الغاز ولا الشركه الوطنيه للاستغلال التوزيعيه. انا المواطن يجي الترخيص ويجمع نسخه من حجه الملكيه او وثيقه الملكيه مطابقه للاصل. ويهز معاه نسخه من طاقه التعريف ويتوجه للاداره المعنيه، هم باش يقوموا له باجراءات الدراسه، يصب ملفه فم يقوموا له باجراءات الدراسه، وهم اللي يحسبوا له معنى الكلفه ويعطوا له شنو المبلغ اللي باش يخلصه يخلصه، وبعد يتم الربط وما ينسقوا. انا هي شوف اجراءات كلها بطيئه جدا. نحن الاجراءات اللي نخدموا بها كبلديات يلزمنا نخدموا بها بالطريقه هذيك لكن بطيئه جدا.
0: اي تقريبا قديش تقريبا قديش يتطلب الوقت سي نبيل؟
1: والله هو
0: قديش كي نبدا تبدا معناها مسترسله والوثائق موجوده واموره واضحه السيد تقريبا قديش؟
1: هو ما يتمش دراسه كل ملف على حده عكس ما كان قبل في المجالس البلديه. تو واللي ما يلزمنا ما تنجمش نادي لجنه كل العضو من بلاصه على مطلب الاثنين، احنا يتمنا نحن نجمعوا مجموعه من المطالب. جديد المطالب اللي عندنا في الكتاب مثلا انت الشهر هذا باش تعمل جلسه للتراخيص، عندك مثلا 10 فعليين، 6 في ماجوره كذا، فهمتني؟ وكل دار تبعد على الاخرى، الطابع الفلاحي كل دار تبعد على الاخرى، معناها ساعات نبقوا جمعه في المعاينات الفنيه الاوليه، فهمتني؟ يتم تجميع مطالب. نحن مثلا اخر جلسه عملنا فيها 96 مطلب ترخيص. اخر جلسه عديناه من المصادقه ومازلنا نستنوا، فهمتني؟ اجراءات طويله ومش كما قبل
0: تاخذ وقت،
1: معناها تريتي كل مطلب نجم تخرج اي واحد يخدم لك مطلب تخرج له بالوقت، تعمل المعاينه الفنيه، خاطر قبل كانت مقتصره كان على البلديه.
0: ايوه
1: سوت فيها لجان اخرى وفيها خدمه اخرى خدمه بطبيعه الحال بشكل الوقت. في نفس الوقت نقص العنصر البشري، ندخل في المشاكل تو في عندنا كبلديات. اغلب البلديات تو مش نحكي على بلديه سند مثلا، نقص كبير في العنصر البشري. انا عندي عون واحد نجم نسميه الاخت ملك ناصر، عون واحد في مكتب فني هي اللي تقوم بجميع شو اسمه الخدمات اللي تتبع المكتب الفني من التراخيص ماء صالح الشراب والنور الكهربائي.
0: وهذين زاد نتصور ينطبق على برشا بلديات زاد في جهتنا للاسف الشديد. اي سي نبيل، بعض الاشكاليات المطروحه وبعض الوضعيات العقاريه خاصه كي نحكوا على مواطن عنده ارض وباش يبني، شنو هي الاجراءات اللي يلزم يقوم بها قبل الربط؟ يعني هو عنده أرض وباش يبني ومن بعد باش يقوم بعملية الربط، شنية الإجراءات أو المحاذير ربما اللي يلزم ياخذها بعين الاعتبار باش ما يتعطلش؟
1: يلزم قبل ما يبني ساحة يقدم مطلبيه لطلب رخص بناء أو ترخيص، فهمني؟ باش نثبتوا نحن من الوضعية العقارية، نثبتوا من الحدود نتاعنا، نثبتوا من الملك نتاعنا البلدي، من طرقاتنا من غيره. من بعد باش نحكوا على تراخيصنا، يبني هو كي نعطوا له نحن الترخيص يبني، بعد نحكوا على ماء وكهرباء. خاطر من الشروط لازم البناء يكون كامل، فهمتني؟ ثم صحيح شويه تسهيلات انه يكون على الاقل مصبوب ومقسم وكذا، فهمتني؟ معناها كي نمشوا نلقوا مسكن ما نلقوش نحن حاجه اخرى،
0: أي
1: فهمتني؟ اما الاجراءات الاولى هي البناء، يجب نسوي وضعية البناء نتاعه قبل ما يبني، من بعد باش نحكوا على تراخيص ماء أو كهرباء.
0: واضح. اللي عنده دار قديمة وما عندوش رخصة بناء، كيفاش يتصرف المواطن هذايا؟
1: المنشور اللي جاء من السلطة المركزية وسلطة الإشراف وضح هذه تراخيص استثنائية للربط بالشبكات. معناها اللي عنده جد خصيصا باش تسوي وضعيتك البناءات القديمة، فهمت؟ ما فيهاش مش مسويه وضعيتها معناها من ناحيه البناء، بشرط معناها ما يكونش معتدي على الملك العمومي او في مخالفه ضمن التراتيب العمرانيه او غيرها، فهمتني؟ هذاك اللي سوى وضعيتها. لكن المشرع والسلطه المركزيه معناها اعطتنا الحل، بعد حل المجالس اعطتنا الحل واعطتنا منشور توضيحي فيه كل شيء.
0: واضح. يعني الوضعية العقارية للأرض وإلا للبناء نجم تعطل إجراءات الربط
1: أكيد
0: إذا تبدأ الوضعية مش واضحة.
1: هي المعاينة الفنية، ليش؟ معاينة الفنية للتثبت من سلامة جميع الإجراءات الأولية، منها البناء ومنها كما قلت لك احترام التراتيب العمرانية وغيرها
0: أي
1: وصحة وثيقة الملكية وغيرها. هذه المعاينة الفنية الأولى اللي تقوم بها البلدية وحدها. بعد انت كي تعمل لجنه تعطيها حسب كل بطاقه معاينه مع كل مطلب. في بالضبط؟ معناها بطاقه معاينه مع كل مطلب، خاطر اللجنه ما خرجتش باش تشوف المعاينه، حسب معاينه البلديه هي باش تخدم، حسب الصور الموجوده هي باش تخدم. هي باش تعطي رايها.
0: اي يعني لهنا نجمو نطمنوا مواطنينا انه ديما فما حلول معناها متاحه وقت اللي تكون فما هالاشكاليات هذه، خاصه كي تبدا فما اشكاليات في الوثائق. سي نبيله.
1: أكيد نحن نحاول ديما نجتهدوا في إطار القانون، نحاول نفسروا لأقصى حد للمواطن، ونحاولوا زيدا والله ساعات تجينا وضعيات معناها نحاولوا نتراتوه حتى من قلت لك شاسعة المجال الجغرافي. حبينا نعملوا موازنة بين المنطقة البلدية وبقية المناطق معناها في جلسات موحدة، ونحن تحت طلب المواطن في أي استفسار أو أي مسألة يحب يدخل منها فيها استفسار يسهلوها له، وإلا باش زاد تسهيل الإجراءات زاد نحاول نضغط على أرواحنا أقصى ما يمكن باش نوصل ونقدم الخدمة هذه للمواطن.
0: وهذا هو، وأنا ديما في سؤالي الختامي معناها نصيحة هكا من المسؤولين ومن الإدارات للمواطن اللي يهمه قبل كل شيء يعرف الإجراءات الصحيحة وحتى يتفادى هالمصاريف والتنقلات الزايدة. وتعرف احنا في التنقلات والإدارات معناها اللي تبدأ معناها تشتغل مع بعضها في مثل هالمسائل هذه، شنية ربما النصيحة اللي توجهها لهم قبل ما يودع مطلب الربط بالماء والكهرباء حتى كما ذكرت يتفادى المصاريف والتنقلات الزايدة؟
1: أنا نحب نقدم دعوة للمواطنين باش يقدموا مطالبهم، لازم تكون مطالبهم مستوفية الوثائق المطلوبة. يتواصلوا مع البلدية باش يستفسر على وضعياته، فهمني؟ قبل ما يقدم مطالبه باش يسأل على الوثائق اللازمة، خاطر استكمال الوثائق من البداية هو اللي يسهل الإجراءات يخلينا من نتفادى التأخير. وزاد نحب نطمن المواطن هو أن البلدية حريصة أكثر ما يمكن على متابعة المطالب نتاعها، لكن زيادة مع احترام القانون والإجراءات الجارية بها العمل.
0: هذا هو.
1: إن شاء الله نتمنى تتوفر الإمكانيات البشرية اللازمة حتى نرتقوا بجودة خدمات.
0: نعم صحيح، وحتى تتطور الخدمة شوية في طريقة التعامل مع الخدمات هذه في شكل منصات رقمية، في شكل معناها متطور أكثر، لأنه كما ذكرت سي نبيل الخدمات الإدارية في البلدية تقريبا بقت هي على نفس الروتين، معناها على نفس التمشي وعلى نفس البطء، وهذا ربما اللي قاعد يخلي معناها التعامل مع المواطن بطيء شوية. فمهم برشا أنه تتطور الخدمة البلدية.
1: أكيد هو شوف أختي، هو المنشور اللي جاء والإجراءات هذه الكل بناية للبلدية، بس في ظل حل المجال في البلدية، معناها حماية البلدية باش يكون الرأي مش مقتصر على كاتب عام أو مكتب فني في البلدية، باش يكون الرأي بتاع جميع الأطراف، عبارة بلغة أخرى لجنة مؤقتة، عبارة لجنة مؤقتة هي باش تنظر في المطلب هذا، معناها يكون قرار مشترك ويتعدل سلطة الإشراف للمسابقة، معناها هذا كل في المقابل الحماية هذه تشد وقت، فهمتني؟ يعني الحمد لله تو معناها نشكر سلطة الإشراف والسلطة المركزية على حمايتنا كبلدية كمكلفين بالتسهيل بتاع البلديات بالطريقة هذه، لكن الإجراءات تشد برشا وقت
0: أيه.
1: وطول، معناها
0: أيه.
1: المواطن زاد لازم يتفاهم هذه، رغم ان المواطن عمرها البلديات ما كانت ضده، عمرها البلديات ما تحب تعطله، انت ملفك كامل وثائق، رانا في اول جلسه تحدد، رانا باش ناخذوه بعين
0: واضح
1: الاعتبار ونقدموا لك الخدمه اللي انت
0: إن
1: طلبتها.
0: شاء الله. شكرا لك سي نبيل، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات والتبسيطات في هذه الخدمة اللي قريبة قريبة برشا للمواطن وين ما كان، راهو سواء في المدن وإلا في الأرياف، سواء في قفصة وإلا في تونس، راهي نفس الخدمة تقدم ونفس الإجراءات ونفس الوثائق، فقط معناها أنه كما ذكر أنه الوثائق هذه يكون على بينة بها، يكون على دراية بها حتى ما يتعطلش، ومعناها ياخذ الورقة هذه ويتمتع بالخدمة هذه في أقصر وقت. شكرا ليك على كل التبسيطات هذه. شكرا سي نبيل.
2: خدمات إدارية.

0: خدمة إدارية.
1: كارول وحشتيني، عاملة إيه؟
2: أكيد كويسة.
1: كويسة وإحنا مش مع بعض.
2: وإحنا من إمتى كنا مع بعض؟
1: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
2: سوري طريقنا مش واحد.

في بعضك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم.
1: خمسة وأربعين دقيقة بعد لحديش بنواصلوا طبعا مع الخدمات. البنك التونسي للتضامن أعلن أمس 13 أكتوبر عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات إقبلي توزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وهذا طبعا في إطار الاستعداد الموسم الفلاحي 2026-2027. يتم إسناد هذه القروض حسب البلاغ، بلاغ طبعا عن البنك، بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات كما ذكرت بصفة مباشرة. التمويلات هذه تهدف إلى المساهمة في توفير الظروف الملائمة لانطلاق موسم التمور وإنجاحه من خلال مساعدة لصغار الفلاحين عن تأمين عملية جمع المحصول وتخزينه إلى جانب صيانة الواحات والعناية بها. وهذه المبادرة تندرج في إطار تسهيل حصول صغار الفلاحين عن القروض البنكية وتبسيط إجراءات إسنادها وصرفها في الأجال المناسبة، بما يساعدهم على تلبية حاجيات الموسم الفلاحي وتعزيز ظروف استغلال الواحات والمحافظة عليها. إذا نعود نذكركم إقبلي توزر قفصة وقابس، تنجموا حتى تاخذوا أكثر تفاصيل تمشوا للبنك التونسي للتضامن لترجعوا له بالنظر بالطبيعة وتزيدوا تستفسروا أكثر بخصوص هذه الاعتمادات المالية.

هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم الكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق. بعد شوي يجيكم أحمد في تقديم لفلاش سبور. نهاركم زينة.

0: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. تصفيات كاس الالعاب الاولمبيه، تصفيات كاس العالم الاولمبيه 2028 لكرة القدم للسيدات الخاصة بمنطقة إفريقيا. الدور الثاني للمنتخب التونسي للسيدات ينهزم أمام المنتخب السنغالي بهدفين مقابل صفر في مباراة الإياب. مباراة الذهاب كذلك كان ينهزم منتخبنا بهدف مقابل صفر، وهكذا منتخبنا يودع التصفيات منذ الدور الثاني بعد الهزيمة أمام السنغال. بعد الاجتماع اللي دار عشية أمس اللي عقدته الهيئة المديرة لنجم المتلوي واللي خصص للحديث عن الوضعية الحالية للفريق، تقرر تعليق نشاط النادي في جميع الأصناف بسبب الأزمة المالية الحادة اللي تمر بها فريق نجم المتلوي، وكذلك احتجاجا على عدم صرف المنحة المخصصة لفريق نجم المتلوي. كذلك لاعبو فريق الرديف يضربون على التمارين عشية أمس رغم حضور كامل الإطار الفني احتجاجنا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. ذكر ببرنامج مقابلة الجولة السابعة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد اللي بشدور مقابلتها نهار 17 أكتوبر السبت في مادي ساعة، مباراة وحيدة بشدور في مادي ساعة دون حضور الجمهور. النادي الافريقي يستضيف نادي ساقيت الزيت. بقيه المقابلات في الاربعاء بعث بني خيار مع نجم الساحلي، سبورتينغ المقنين الترجي، جمعيه الحمامات ميكير المهديه، حدا تميمي المنزل الرياضي، نادي كره اليد بجمال مع نصر بولباه. مباريات الجوله السادسه ذهاب من منافسات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم، ساعتين ونصف المقابلات السبت، مباراة وحيدة باش تدور يوم السبت أمام حمام سوسة مع اتحاد بن قردين في ملعب حمام سوسة. يوم الأحد مقابلات مستقبل مرسى في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى مع النجم المتلوي، ولقاء نادي حمام لمف شبيبة العمران، اتحاد مونستيري وسقيط الدير، الأولمبي البيجي، النجم الساحلي. كذلك نهاية الأسبوع باش تدور مباريات رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ذكرت أجل مقابلة الفرق المعنية إلى يوم الخميس 29 أكتوبر، نادي الإفريقي مع نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي تحديدا ملعب تونسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي. مقابلات المنافسات الإفريقية رابطة الأبطال يوم 17 أكتوبر تي بي مازيمبي الكونغولي مع نادي الإفريقي، و 18 أكتوبر السويح الليبي والترجي الرياضي التونسي، الترجي الرياضي الجرجيسي ريال باماكو المالي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 17 أكتوبر نفس التوقيت أو نفس اليوم. كذلك 17 أكتوبر أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية مع النادي الرياضي الصفاقسي 17 أكتوبر. بالنسبة لمباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الساعتين ونصف المقابلات الحد والاثنين، المباريات الحد المجموعة الأولى جمعية ميغرين الملعب السوسي، هلال المساكن مستقبل جابس، هلال الشاب نجم الخلادي، بعث بوحاجلة مع سبورتينغ بن عروس، كوكب عقارب مع مكير المهدية، رالوي مستقبل سليمان، حتى الطويل محيط قرقنا، والاثنين 19 أكتوبر نادي قربة مع أولمبيك الكيف، جندوبة الرياضية ملبو شمة، قلعة السبورتينغ المكنية اتحاد قصور السيف جمعية ريانا، مستقبل القصرين يستضيف شبيبة القيروان ملعب قبصة يلتقي إلى رديف، وقواف القبصة في ملعب قبصة يستضيف أولمبيك مدنين. هذه أخبار رياضة، إلى اللقاء.
1: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة، اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الانترنت اسأل روحك شنو هو الهدف من طلبها وشكون باش يوصلها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني. أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام، منتصف النهار.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار شهر أكتوبر الوردي، بلغ عدد العيادات المنجزة بولاية القصرين منذ غرة أكتوبر وإلى غاية اليوم حوالي 2500 عيادة بمختلف مراكز الصحة الأساسية بالجهة، فيما تم توجيه 150 امرأة لمواصلة الفحوصات التكميلية وإجراء فحوصات التصوير الإشعاعي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. وفي هذا السياق، انتظم اليوم يوم مفتوح بمركز رعاية الأم والطفل بمدينة القصرين بهدف تقريب الخدمات الصحية من النساء وتمكينهن من الاستفادة من الفحوصات المجانية. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول المجلس جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، كما شدد على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مقدمة الأولويات. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي خلال يوم دراسي عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 أبار في 2010 إلى حوالي 3229 بئر في 2024، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب في 2010 إلى 827 مليون متر مكعب خلال 2024. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين الذي ينتظم بداية من اليوم إلى غاية 16 من هذا الشهر بالعاصمة الصينية، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. أخيرا، لقي 5 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في سوريا وليبيا والأردن بين الأمس واليوم جراء حوادث مرتبطة بالسيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة وسط تقلبات جوية تشهدها عدة دول عربية، تسببت في غمر الشوارع والمنازل بالمياه وتعطيل حركة السير. نهاية هذا الموجز الإخباري المشوار، ينطلق الآن في المشهد اليوم مع الزميلة هيفاء سلوغا. في أمان الله.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. في مواضيع المشهد اليوم، التقلبات الجوية الأخيرة تسببت في أضرار فلاحية متفاوتة بمناطق واسعة بولاية القصرين، ومطالب التدخل العاجل لجبر الأضرار ومساعدة الفلاحين. أبرز النقاط اللي تم التطرق إليها خلال اليوم الدراسي بمجلس نواب الشعب حول الآبار العشوائية غير المرخص لها في تونس واليمن، بين الحرب الداخلية والتصعيد الإقليمي وتداعيات الملف اليمني على الشرق الأوسط، مواضيع نطرحها في برنامج المشهد اليوم. معي هيفا سلوغا من أمام الميكروفون في تأمين هذا البرنامج، تقنيا كوكب إبراهيمي، رقميا كمال عبادي. اليوم لمتابعة الأضرار اللي تسبت فيها التقلبات الأخيرة بولاية القصرين، باش يكون معانا روبورتاج مع عدد من الفلاحين بولاية القصرين من تأميل الزميلة فدوى القرمازي. أيضا فدوى القرمازي التقت أيضا رئيس الاتحاد الفلاحة بالقصرين للحديث على مجمل ربما الأضرار وتحول الفرق الفنية لحصر هذه الأضرار. أيضا من ضيوف الحصة باش يكون معنا إن شاء الله النائب عمر بن عمر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب لبحث ملف الأبار العشوائية في تونس. وأيضا في الجزء الأخير من برنامجنا باش يكون معنا الباحث والكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي لفتح ملف اليمني من مختلف الجوانب متاعه.

0: إذن أضرار كانت تتسبب فيها التقلبات الجوية اللي حصلت خلال منذ أيام بمناطق مختلفة من ولاية القصرين. فدوى القرمازي كانت التقت عدد من الفلاحين.
1: موسم صعب جدا، استبشرنا بالأمطار الأخيرة لأنه رفاقة من الحجر منعت زوج عمادات من سبع عمادات في سبيبة تالا وسبيت لهضم البلايس اللي كان فيها مضرر. نحكو على سبيبة، تو عندنا في منطقة عين خميسية ضرر 100%، عندنا الشيرات هذه ضرر 50% 70% متفاوت. أنا من مكان إلى أخر الحقيقة الفلاحة الكل تضرت، حتى الزيتون اللي قعد طيح منها على الأقل 30%، فما 20% باش تلحق لأنه وجود الضربة في الكعبة. الكعبة باش تفسد، طالبين منها من الجهات المختصة من وزارة الفلاحة أنهم يعاونوا الفلاحة البسطاء هذوما اللي الحقيقة ضروا ضرر كبير.
2: فلاح في سبيبة بالنسبة للأضرار كبيرة برشا، إن شاء الله وزارة الفلاحة على الأقل يبعثوا لنا للإرشاد يقولوا لنا واش نعملوا في الزجر في الخضروات. برشا فلاحة ما يعرفوش مثلا الدويات، على الأقل أخر يرشدونا واش نعملوا بعد الأضرار هذه. الفلفل والطماطم والقراعة والواحد هذيك أكثر من 90% مضرور. بالنسبة للأشجار ثم من 50 إلى 70%، الزيتون مضرور أكثر من 50%، خطر الشطر الصابة اللي ما زالت في الشجرة باش تعاود تطيش خطر مضرورة وهي ما زالت في الشجرة.
3: طماطم ما بقاش طماطم جملة حاشت الله، لكن نحن حاشتنا إنسان يجي يشوف الأضرار لعين المكان.
0: كان هذا روبورتاج من أعداد زميلة فدوى القرمازي اللي تحدثت لي عدد من الفلاحين اللي اضطرت الغراسات متاعهم وكذلك الخضروات سواء كان الورقية أو القرعيات. فدوى القرمازي أيضا التقت محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اللي تحدث على الآثار الإيجابية والسلبية للتقلبات الأخيرة اللي شهدتها ولاية القصرين.
4: تحية متجدة لك هيفا وتحية لكافة مستمعينا على موجات إذاعة قفصة. مصافحتنا اليوم ونقطتنا الخارجية اليوم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بالقصرين، وبش يكون معنا السيد محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين للحديث حول جملة الأضرار اللي لحقت المحاصيل الزراعية في ولاية القصرين بسبب موجة البرد، سبب تهاطل الأمطار الأخيرة مصحوبة بحجر البرد واللي طالت تقريبا بعض المحاصيل الزراعية على غرار الزيتون بنسبة تتراوح بين 50 و70%، أيضا بعض الأشجار المثمرة وأيضا بعض الخضروات على غرار الفلفل والطماطم والقرع بنسبة تراوح تقريبا 100% ببعض المعتمديات وببعض العمادات. نشوفوا المعتمديات اللي طالها هالبرد هذه وموجة الأمطار الأخيرة على غرار معتمدية حيدرة وأيضا معتمدية تيلة، معتمدية العيون، معتمدية جدليان، معتمدية سبيبة ومعتمدية سبيتلا. نشوفوا أكثر الأضرار كانت في معتمدية سبيتلا وتقريبا بخمسة عمادات على غرار عين الخميسية اللي لحقتها الأضرار بمية بالمية بنسبة 100%. عين زيان، الثميد، الأحواز، سبيبة، هذه في معتمدية سبيبة. أيضا سبيتلا بعض الأضرار، جدليان كما كنت نحكي، حيدرة وتيلة الأضرار تراوحت بين 15 و100%. ولمزيد الحديث حول جملة هذه الأضرار اللي لحقت بعض الغراسات بمعتمدية بعدد من المعتمديات عفوا التابعة لمعتمدية لولاية القصرين، ينضم لنا سيد حسن محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. أكيد باش نحكوا معها على التأثيرات السلبية للأمطار الأخيرة مصحوبة بحجر البرد، وأيضا باش نشوفوا معها التأثيرات الإيجابية على الأمطار الأخيرة على بعض الغراسات. نشوفوا تقريبا موسم الزراعات الكبرى وانطلق موسم البذر. تحية لك سي محمد ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة قفصة.
5: مرحبا بكم ومرحبا بمتابعي إذاعة قفصة.
4: سي محمد نشوفوا معك في النقطة الأولى في مصافحتنا الخارجية هذه، نشوفوا معك الأضرار الأخيرة اللي شهدتها بعض المعتمديات من ولاية القصري.
5: شاهدنا في اليوم الجمعة ثم نزول أمطار وبرد على جهات على معتمديات حيدرة، تالة، كذلك العيون، سبيبة، وسبيتلا اللي هم كانوا أكثر ضرر من المناطق الأخرى. هذه الأمطار خاصة كانت بشرة خير لمزارعي الحبوب الزراعة الكبرى، وفي بعض المناطق كانت لهم تأثيرات من جراء نزول البرد على منطقة تالا ومعتمد عمادة الدشرة، معناها تركت أضرار من 25-30% على الأشجار الزيتون وعلى الخضر، وصل حتى 90% في بعض المناطق. كذلك شاهدنا في كذلك رأينا في أو شاهدنا في منطقة في معتمدية العيون في البواجر كذلك تم أثار لنزول البرد على الأشجار خاصة الزيتون بنسبة قليلة مش كبيرة، حوالي 20-25%. اللي لاحظناه اللي كونوا الأضرار الكبيرة هي في سبيبة، في حوالي خمسة معتمدين، في حوالي خمسة عمادات. أكثر الأضرار صارت على الخضر، خضر طماطم وقرعيات وورقيات، كذلك على أشجار الزيتون. كانت النسب من حوالي 30-40% وصلت حتى 100%. كذلك شفناها في سبيطلة على حدود سبيبة سبيطلة، كذلك شفنا نزول برد أثر على أشجار الزيتين وعلى الخضر بصفة عامة. كانت النسبة ما بين 30-50%، حوالي 30-50%، وإحنا ننتظر الإدارات المعنية بالأمر الفنية من مندوبية الجهوية الفلاحة
4: للتنمية الفلاحية بالقصرين
5: باش تتابع المسح وباش تتابع مراقبة هالمناطق هذه، وإن شاء الله في أقرب الأوقات نمدوكم بالأثار والنسب اللي ضربت المناطق هذه، ونشوفوا نقوش حلول جذرية في إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الجلسة الجهوية القادمة باش نشوفوا نلقاوش حلول.
4: هي أنت كرئيس اتحاد جهوي للفلاحة وصيد البحري بالقصرين، وفما مطالب من الفلاحة لجبر بعض الأضرار هذه، خاصة أنه بعض الفلاحة ما همش مقارتين في صندوق الجوائح، ونشوفوا أنه البرد اليوم ما هوش ضمن صندوق الجوائح. شنية المقترحات معناها لجبر بعض الأضرار للفلاحين هذوما؟
5: هو بالنسبة للحالة هذه احنا نعيدوا اهتمام للوزارة الفلاحة ومعناها واهتمام للسيد رئيس الجمهورية باش يدخلوا تدخل أمر يكون فيه أمر استثنائي، ونحاولوا باش نقعد ونشوف واش نجموا نعملوا معناها، وماذا بينا مطلب منا كاتحاد فلاحين بالقصرين واللي ما شفناه في العوامات الأخرانية من تهاطلات كبيرة متاع برد وأضرار جسيمة، نشوفوا نلقوا واش حل للمنطقة القصري.
4: كما شفنا معك الأضرار والتأثير السلبي للأمطار الأخيرة المسحوبة بحجر البرد، أيضا أمطار هذه أكيد عندها تأثير إيجابي على الزراعات الكبرى، خاصة أنه موسم البذر انطلق.
5: هو بالنسبة للأمطار من ناحية الزراعات الكبرى هامة جدا في كون الفلاح يسعى باش يحرث أرضه باش يزرع، خاصة تو على موسم زراعة الحبوب اللي هي الشعير، تو داخلين في معناها في 15 أكتوبر تبدأ زراعة الحبوب خاصة قلت لك على مستوى الشعير، وهذا مما يبعث روح باش الفلاح يحرث ويزرع ويقتني ما يمكن اقتناه من البذور، وإن شاء الله إن شاء الله المندوبية الجهوية للفلاحة للتنمية الفلاحية كذلك معناها توجد لنا الحبوب أي الزراعة حبوب على الأقل تكون جيدة، لأن ما رأيناه في الحصص اللي جاتنا التالة ولا غيرها هنالك حبوب معناها ماهيش في النورم بتاع الحبوب اللي نورمال مونينغو فيها لكشة، فهمتني؟ وثم بعض الفلاحة عزفوا باش يشروها، هذا راهو كلام الفلاحة عزفوا منه، ماذا بينا في المستقبل باش يخرجونا بذور جيدة سواء عادية أو نقول نحن بذور مصنفة اللي هي صنف واحد وصنف اثنين، فهمتني؟ وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بوادر طيبة للسنة الجديدة دي 2027 2026 27.
4: شكرا للسيد محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والسيد البحري على كل هذه التفاصيل. نذكر وهيفا معاك أنه الأضرار هذه اللي لحقت بعض الغراسات على غرار الزيتين والأجار المثمرة وأيضا الخضروات تراوحت بين 15% بعدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين على غرار معتمديات حيدرة تيلة لعيون جدليان سبيبة وسبيتلة، وكانت أكثر الأضرار بخمس عمادات تابعة لمعتمدية سبيبة. ونذكر بعمادة عين الخميسية تقريبا 100% أضرار، عين زيان، ثماد، سبيبة، لحويز، هذه تقريبا جملة الأضرار اللي لحقت بالغراسات والمحاصيل الزراعية بعدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين.
0: مشكورة فدوى القرمازي، كانت معنا في نقطة خارجية من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والتقت محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لتحدث على مجمل الأضرار اللي حطت في مناطق فلاحية بولاية القصرين والأثار السلبية وحتى الأثار الإيجابية، خاصة مع انطلاق موسم البذر وتأثير هذه التساقطات الأخيرة على موسم الزراعات الكبرى، خاصة أنه يحسن ويسهل عملية الحرث بالنسبة للفلاحين في انتظار تزويد الفلاحين بالبذور الجيدة ومن الصنف الأول والصنف الثانية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة، ما زلنا مواصلين معكم في برنامج المشهد اليوم. موضوعنا اليوم اللي باش نطرحوه هي أبرز النقاط اللي تم التطرق إليها خلال اليوم الدراسي بمجلس نواب الشعب حول الآبار العشوائية غير المرخص لها في تونس، ومعي عبر الهاتف النائب عمر بن عمر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب. مرحبا بك سي عمر على موجة إذاعة قفصة.
4: شكرا، مرحبا بك أختي ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة.
3: إذن من بين النقاط المهمة اللي تم طرحها في هذا اليوم البرلماني هو مقترح القانون عدد 18-2026 وفتح هذا الملف المهم سواء كان لصغار الفلاحين أو حتى كبار الفلاحين، خاصة مع صعوبات وتغيرات المناخية اللي قاعدين نشوفوا فيها ووضعية الماء ككل في مختلف جهات الجمهورية. أنتم اخترتوا كلجنة أنه ترجعوا لهذا الموضوع في يوم دراسي معاك، نحب نعرف أبرز النقاط اللي تم التطرق إليها، وخاصة شنو تنجم تكون الإشكاليات اللي حالت دون أنه يفعل هذا القانون وينفذ على أرض الواقع.
4: شكرا أختي. حب قبل كل شيء نحط الأمور في إطارها، هو مقترح قانون الزملاء وإجراء واخذ مكتب مجلس نواب الشعب، أنه كل ما مقترح قانون بعد إتمام اللجنة لكافة السماعات والتقرير نتاعها النهائي قبل متعدل جلسة عامة لنزيد ما تكون عنده فكرة شاملة لبقية الزملاء، تكون يوم أكاديمي في أكاديمية المجلس النواب بحضور الأطراف المعنية أصحاب المبادرة النواب الوزارة بعض الخبراء إذا اقتضى الأمر. جلسة نهار الاثنين 12 أكتوبر كما قلت هي تندرج في إطار هو المقترح نتاع الزملاء، مقترح القانون عدد 18-2026. أصل المقترح هذا هو الأصل في هو المقترح اللي كان في هو فصل قانوني في قانون المالية لسنة 2025، هو فصل 81 وقت هو مقترح الزملاء من أحد المقترحات الوقع إدراجها في قانون المالية لسنة 2025، وهو بالضبط الفصل 81 من القانون عدد 48 سنة 2024 متعلق بقانون المالية 2025. اللجنة الفصل هذا كما نعرفه أنه لم يقع تفعيله.
3: نعم.
4: اللجنة في إطار المتابعة نتاعها لوظيفتها الرقابية تدعينا اللجنة وزارة الفلاحة إدارة المياه العمرانية ونظر إدارة الموارد المائية عفوا وحكينا معهم علاش قاعش تفعيل الفصل هذا الفصل كما قلنا الأصلي اللي هو 81 سنة 2025. بعد السماعات مع بين اللجنة والوزارة الأطراف المعنية في الوزارة الإدارة العامة اكتشفنا أنه استحالة تفعيل الفصل هذا فيه عديد الإخلالات منها مخطط التقنية. من مخرجات الجلسة هذيك أنه لاحظنا أنه الفصل هذا لم يقع تنصيص على الأبار غير مجهز بالمضخات الحرارية.
3: نعم.
4: وقع الاقتصار كان على الأبار الكهربائية التي تعمل بدقة شمسية. ثم لدى إشكال آخر هو عدم تحديد السقف ثمني لعملية التسوية. ثم لدى إشكالية ظهرت وقت في السماعات هو عدم إدراج الآبار التي سيقع إنجازها بعد تاريخ سطور القانون ذاك. الفصل الأصلي لا يحيل إلى نصوص ترتيبية وعديد الإخلالات الأخرى. على ضوء السماعات هيك وقت عودنا كإحنا كلجنة اتصلنا بأصحاب المبادرة الأصليين ومع مجموعة أخرى من الزملاء وعملنا وقع تقديم مقترح جديد أنه يمكن تفعيله على أرض الواقع. وهك علاش وقع تقديم المقترح هذا اللي هو كان يوم في إطار اليوم الأكاديمي مقترح عدد 18 سنة 26 وعملت اللجنة سماعات لأصحاب المبادرة. نفس الشيء كانت لنا سماعات مع الوزارة، قدمت الوزارة خلال الجلسة وقعت في شهر جوان 2026، قدمت بعض المقترحات نتاعها على الفصل هذا لقاء التقديم نتاعه، المقترح قانون ما عادش فصل ولا مقترح قانون.
3: نعم.
4: قدمت بعض المحاضرات نتاعها، بعد اللجنة كملت النقاش وخذت في عين الاعتبار بعض الملاحظات هذه، وقدمت مقترح معدل تبعا للسماعات من أطراف جهة المبادرة وإلى من الوزارة، وكملت التقرير نتاعها وأحالته لمكتب المجلس اللي قرر في أول العودة النيابية وإعداد يوم أكاديمي اللي هو كان نهار الاثنين هذا بخصوص المقترح القانون عدد مجلس التفكير سنة 2026.
3: نعم، بالنسبة لجوهر هذا اليوم الدراسي سي عمر، خاصة أكيد أنه فما برشا جديد، شنو نجمو نعرفوا على جوهر هذا اليوم الدراسي باش خرجتوا تقريبا وانتم في متابعة لهذا القانون اللي أصبح قدمتوا فيه مقترح قانون، خاصة أنه الإشكاليات من جهة لجهة تختلف، من إقليم الإقليم تختلف، أيضا ثم تغير في الخارطة المطارية وزد عليها التغيرات المناخية وتراجع المائدة الجوفية، لأنه الإشكالية مش كما نشوفوها مثلا في صفاقس، هي بدها في قبلي، وإحنا نشوفه أنه كان ثم مطالب بربما حفر أبار عميقة شديدة، إلا هنا الإشكاليات تختلف ما بين تراجع المائدة المائية واستنزاف المياه الجوفية وأيضا ارتفاع ملوحة المياه، هذا الكل ربما ثم حاجات تكون جديدة من طرح معناها مواضيع في يوم دراسي مثلا من سنة إلى أخرى.
4: هو راه اليوم الدراسي اللي مزيد تمكين النواب اخذ اكثر فكره شامله على المقترحات القوانين اللي نعم. بالنسبه للجنه راهي تبع للسماعات نتاعها وتبع للمقترحات المقدمه، فراس اخذت بعين الاعتبار العديد الاشكاليات المطروحه هذه في المقترح القانون هذاك، وكان من احنا كما نعرف خاطر هو الاشكال اللي تطرح راه مش الناس الفلاح ولا يحب هو يحل معناه يحفر بير عشوائي، لكن راه عديد المشكله هي الاجراءات الاداريه البيروقراطيه الاداريه تخلي الفلاح يمشي يحفر على روحه بير، خاطر يرى في الانتاج نتاعه وبتاع هنا راه في الاشجار نتاعه مع ريتش ذو مردوديه هكا علاش ينتج. نفس الشيء تم كما ذكرت التغيرات المناخيه، لكن هذا كل ما ينفيش انه الطريقة بطريقة عشوائية يزيد يأثر وعنده تأثير كبير على المائدة المائية. احنا حتى في إطار السماعات واللجنة خلينا أنه ثم اجتهاد في إصدار قرار ترتيبي من الوزير المكلف بالمياه. علاش القرار هذا ترتيبي؟ خاطر احنا ديما نعرفوا أنه الفصل والقانون يجي عام، وبعد صدور الأوامر الترتيبية والقوانين القرارات الترتيبية هذه تخلي معناها خصوصية الحالات. هكا علاش احنا حتى في انا في المقترح هذاك وانا خذوا فكره عند الزملاء، وثم بعض طرحت بعض طرح بعض بعض النقاط اللي يمكن زاد قدر احنا كلجنه ما عادش نجم نقحوا في المقترح هذاك، خاطر اتمت اللجنه النقاش نتاعها عند جلسة السنوات في تحديد جلسة عامة، كان لجلسة مع السيد رئيس المجلس تحديد جلسة عامة في القريب العاجل لتجاوز الإشكال، ويمكن للزملاء تقديم مقترحات أخرى تعديلية خلال الجلسة العامة.
3: نعم، في انتظار المقترحات الجديدة سامر، فقط فاصل إشهاري قصير ثم نرجع معك.
5: إشهار. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك Orange.
1: إشهار.
3: نعود إلى ضيف الكريم النائب عمر بن عمر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب. ما زلتم مستمعين الكرام تابعوا معنا برنامج المشهد اليوم اللي تحطوا فيه على ملف الأبار العشوائية. توقفنا معك سي عمر على المقترحات المقدمة من نواب مجلس نواب الشعب البرلمان، لكن هنا قبل هذا نرجع لما كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي خلال هذا اليوم الدراسي من تنامي ظاهرة الأبار العشوائية اللي ارتفع عددها من 2005 سنة 2010 إلى حوالي 3229 بير هذا سنة 2024، وكذلك زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. يعني في الرقم الأول تقريبا ضعف 15 مرة عدد الآبار، وبالنسبة للمياه المستخرجة ضعفت حوالي الأربع مرات، وهذا اللي يكشف تحديات كبيرة أمام اعتماد المياه في تونس، وهذا اللي يطلب في الحقيقة مراجعة لاستراتيجية إدارة المياه في تونس من ناحية، والتسريع بالمصادقة على مجلة المياه، خاصة أنه من ناحية تلقى الفلاح يقول لك أنا فلاح قديم نحب نوسع الفلاحة متاعي، ثم توسعات فلاحية كبيرة ومقاسم فلاحية جديدة قاعدة تتقام، ما تنجمش تبقى من غير آبار، ثم آبار عميقة ولكن تقادمت وتهالكت اليوم الواحات كبيرة وجهات عندها خصوصية فلاحية معينة اليوم تحتاج لهذه المراجعات. بالنسبة للمقترحات نواب، كيفاش خذت هذه النقاط بعين الاعتبار سي عمر؟
4: شكرا. بالنسبة كما سبق وذكرت أنت طبعا التقرير اللي قدمه السيد المدير العام لإدارة المياه، صحيح يقول في حسب الإحصائيات في آخر 2024 أكثر من 3000، لكن هذا إلا في باله به الوزارة ولا في باله به الإدارات الجهوية، لكن حسب ما معرفتنا الخاصة وإحنا أولاد ديما رانا في الأخير أصلا فلاحة وعنا قرب الفلاحين، الرقم الطور أكثر ما تكبرش.
3: نعم.
4: أنا حتى عديد الزملات فاشوا بالرقم، لكن الوزارة يقول لك أني هذا أنا نجمت عندي عليها الفكرة وإحصاء الإحصاء أنتها.
3: نعم.
4: إحنا في خصوص نرجع ديما لقبل المقترحات بتاع السيد الزملاء نواب اللي راني قلت لك رأي إمكانية تاني يقع تقديم مقترحات. نعم. مثلا ما إمكانية ما يقعش تقديم رأينا الالتزام بالمقترح المعدل. إحنا ما ننكروش أنه هي الظاهرة هذه رأي أصبحت معنا أصبحت واقع، لكن مش الهدف المقترح هذا هو اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية اللي هي تهدف إلى إدماج هذه الوضعيات ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، خاطر أنا نحبه إحنا مش دورنا أننا نحبه عز وجل، إحنا نحبه على مقاربة تشاركية لحل الإشكال. لذا نحب أن المقترح هو يهدف لأن الإدارات في الحصر الآبار الغير مرخصة وضبط شروط استغلال متاحة، ومعنى الهدف متاع هذا هو تحكم كمية الضخ والمتابعة وحماية المواد المائية. النقطة مثلا من تقديم المقترح دي مرة نحكي على المقترح المقدم والمعدل من لجنة الفلاحة،
3: نعم،
4: هو التدرج في القواعد القانونية، أنا مجمع نظر في طول إجراءات الأجرية، هو التدرج في القواعد من ضبط الإطار العام للتسوية ويضمن مرونة يجب أن تكون ذمن للتكيف وفي تطور وضعية الموارد المائية ويؤمن الانسجام، خصوصا أننا كما ذكرنا بين مجلة المياه ونصوص التركيبية، ولأن طرحنا عديد الزملاء طرحوا مع الإدارة العامة وممثلي الوزارة هو التسريع في مراجعة مجلة المياه نظرا لعديد التغيرات، خاطر مش معقول مجلة المياه من السبعينات ولم يقع النظر فيها وتنقيحها رغم التغيرات كما ذكرنا سبقنا المناخية. الهدف لدى كما نرجع المقترح هو الحوكمة والرقمنة للمنتفعين بالتسوية.
3: نعم.
4: ثم نقطة هي مهمة اللي أشرنا لها في المقترح المعدل هو بخصوص أنه الفلاح هذي أتوى أنه بشقع تسوية الأبار بتاعه في إطار طبعا القرار اللي شوكش بعد قرار ترتيبي. هو من الفلاح يقع تمكينه على سياق يتمتع بالتسوية، يتمتع بالامتيازات المنصوص عليه بقانون الاستثمار لسنة 2016.
3: نعم، هذا اللي باش يدفع 3 ملايين ونص.
4: غاش نرجعك في النقطة هذه. وخذ ثم زي ما القانون الاستثمار عدد 71 سنة 2016 قانون الاستثمار والقانون عدد 8 المتعلق بمرجعات منظمة الانتاج الجبائي هذه سنة 2017
3: نعم.
4: انت توذكرت 300 ونص، احنا 300 ونص هي علاش الاشكاليه؟ وقلت في الفصل الاصلي ذكر سبق وذكرناه 81 كان الانترفال هو حسب نعتقد من 3 ملايين و5 ملايين، لو زاد تقول لك اني على اي اساس باش نجتهد هذين نعطيه 3 ولا هذين نخطيه بخمسه. دونك مشي التوجه العام للجنه هو معناها مونتون فيكس اللي هو 3 ملايين ونص.
3: نعم.
4: الاشكاليه شو 3 ملايين ونص؟
3: الاشكاليه
4: راه هل تتوفر فيه الشروط والا راه ينجم واحد يقدم مطلب وثم خلل في اللجنه مثلا ما عندوش حسب العرض لو تقدم يقول لك ما عندوش ملكيه. ملكيه الارض. أما إشكاليات نسألي يقول لك إذا كان البير هذا بحذا بير نتاع سونات هذا ما توفرش فيه شروط. إحنا نحكيه ديما مش مشكلة إذا كان توفرت الشروط أنه الفلاح توفر فيه شروط للتسويق الوضعية مش يتمتع بالانتهازات هذه.
3: نعم نعم، وهذا يرجعنا لموضوع مهم اللي هي المنصة الرقمية الخاصة بالتراخيص. شنو نجمو ناخذ فكرة عليها من خلالك سامر؟
4: بالنسبة للمنصة هي وقع حتى تطرق لها من عديد الزملاء مع الممثل وزارة الفلاحة هي تعمل ونكون شيء مساعة مشكورة للفلاحة على أنه أدرجت المنصة هذه ولا تحب معناها اللي تعتبر مثلا نعتبرها احنا رأي

0: والآبار ربما الجديدة في ظل التوسعات الفلاحية واعتماد بعض اللاجئات على البيوت المحمية. لهنا دائما نرجع للنقطة مهمة اللي هي كلفة الضخ من ناحية، ومن ناحية أخرى موضوع آخر أيضا هو اعتماد العدادات الذكية لهنا. هل هذه المواضيع كيفاش طرحتوها، خاصة أنه نتحدث دائما من على حوكمة قطاع إدارة المياه في تونس؟
1: شكرا على النقطة هذه. هي النقطة هذه قاع إثارتها مع مدير العام إدارة المياه إدارة المياه في نفس هذا يقول لك راه تبع للقرار مش يخرج من يصدر من تبع صدور القانون هذا. تم القرار من السيد الوزير مكلف المياه يحكي عن النقاط هذه. هو أثار يقول لك مثلا أنه حتى بعد الطلاب تكون تركيبة العداد الذكي اللي هو ينجم يمشي في ترشيد الاستهلاك. يقول لك راهو حتى من التراخيص في نوعية المضخة مش يكون تبعا ل معناها تدفق البئر هذا. أنا مش هو نفس البيئة معناها كل فلاح معناها وخصوصية البيئة نتاعه.
0: نعم.
1: دونك هذا مش يصدر طبعا صدور القانون، هذا مش في قرار الترتيب من عند وزير الفلاحة.
0: نعم. شكرا جزيلا لك رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، نلتقيك في مناسبات إذاعية أخرى.
2: عين على الأحداث.
0: من الملفات الوطنية نمر إلى الملفات العالمية مع الباحث والكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي. مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
3: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك أستاذ فريد. إذن اليمن بين الحرب الداخلية والتصعيد الإقليمي وتداعيات الملف اليمني على منطقة الشرق الأوسط ككل، كيفاش نطرحوها اليوم والإطار الجديد؟ كيف أصبحت اليمن نقطة للصراع الداخلي وكذلك الخارجي؟
3: هو الواضح للعيان هو التالي، أن الأحداث في اليمن بدأت منذ سنوات باعتبارها أحداثا داخلية، ولكن مع توتر الأوضاع في المنطقة بأكملها ووصولها إلى لحظة الحرب الإقليمية، الحدث اليمني إن شئنا اتخذ في هذا المجال بعدا إقليميا، بمعنى أنه شغل موقعه ضمن خريطة الصراعات في المنطقة، بل إنه الآن ضمن صراع أكبر هو الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة ثانية، وحلفاء هاتين القوتين المتحاربتين، بمعنى أن اليوم القوات الحوثية في اليمن إنما ترتبط بقسم من أقسام هذا الصراع، وأيضا بالنسبة لحكومة عدن إنما ترتبط بالقسم الثاني، بمعنى التحالف الذي تقوده اليوم السعودية في المنطقة. نعم.
0: نعم. اليمن اليوم بين نارين دكتور، بين الصراعات الداخلية التي تستمد قوتها من المسار التاريخي لهذه الدولة، هناك يعني تحارب على المناطق الاستراتيجية، وما بين ربما البلدان الخارجية التي تريد أن تحمي مصالحها، ويطرح من جديد أهمية الممرات المائية الاستراتيجية، وكأن اليوم هي حروب على هذه الممرات حتى لا تتعطل اقتصاداتها وإلا إمدادات الطاقة، وهنا تأخذ ومن هنا تأخذ اليمن هذا الزخم.
3: وبالفعل كما تفضلت بذكري الأمر يرتبط بالصراع على الممرات المائية المرات الاستراتيجية. نحن في منطقة فيها ثلاث مدارس.

0: استراتيجية إن شئنا، مضيق هرمز ثم باب المندب وأيضا قناة السويس، وهذه الممرات والبطائق إلى آخره هي ممرات استراتيجية في صلة ليس فقط بالمنطقة، وإنما هي ممرات استراتيجية في علاقة بالتجارة الدولية. ومن هنا تتجمع فيها تناقضات البلدان المختلفة ومصالح هذه البلدان، إنما نجدها في هذه المناطق من الصين حتى أمريكا. وفي علاقة بذلك فإن يعني الحروب التي وجدناها يعني أو نجدها في صلة بالتاريخ، يعني في فترات تاريخية مختلفة، إنما ارتبطت بهذا الجانب الذي تفضلت بذكره بمعنى الجانب الاقتصادي. ومن هذه الزاوية اليمن بالفعل يعني تجد نفسها في أتون هذا الصراع، وهي ذاتها في نهاية المطاف تبحث عن مصالحها، يمر بها يعني هذا الأوف في صلبها في داخلها، في نجد هذا المضيق الهام باب المندب، وهي تحاول أيضا الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وأيضا في صلة بقضايا أخرى لا ينبغي أن ننسى أن الارتباط بالصراع على المستوى الإقليمي إنما فيه يعني علاقة وثيقة بين اليمن في يعني بعاصمتها الحالية أقصد صنعاء، صلة ذلك بإيران، ولكن أيضا صلة ذلك بالحدث الفلسطيني في 7 أكتوبر، أيضا في علاقة بلبنان، أي أن مختلف الصراعات في المنطقة إنما تتجمع هناك وتجعل كل قوة تبحث عن تحقيق مصالحها.
1: نعم. هذا يحن من جديد للصراعات الإقليمية والتي تجد ما يعني تجد الأرضية مهيئة دكتور، خاصة في الحديث لما نتحدث عن الملف اليمني. بالأمس كنا نتحدث على التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يشن غارات على صنعاء، والحوثيين اللي هدوا الرياض بالرد. اليوم السعودية أيضا تتوعد بحماية أراضيها وكذلك مصالحها الإقليمية، هل يمكن الحديث على الأقل حتى على المدى القريب والمتوسط على حوار ربما ثنائي أو ثلاثي، أم أننا ربما قد نمر إلى حرب طويلة قد لا تنهك السعودية ولكن تنهك اليمن اللي تقريبا نصف سكانه يعانون المجاعة؟
0: واليمن يعني متعودة على المعاناة، ومعاناتها مع الحروب طويلة، احتلها الإنجليز ثم كانت أيضا كانت القوات المصرية في عهد عبد الناصر قد يعني خاضت حربا في الأراضي اليمنية، والسعودية كانت مورطة أيضا من حيث دعمها للملكية التي كانت الثورة ضدها في اليمن، بينما القوات المصرية دعمت الطرف المقابل. المهم في هذا المضمار الصراعات في اليمن صراعات طويلة المدى والمعاناة قلت طويلة، ولكن السعودية ربما هي التي لم تتعود على هذه الصراعات، والسعودية هي التي اليوم تتوجس خيفة من طول هذا الصراع، فإذا ما طال هذا الصراع فإن السعوديين سوف يعانون كثيرا، وقلت هم غير معتادين على هذا الصراع. ولكن ربما الهام في هذا المضمار هو ما ذكرته أيضا، أن ربما الآن السعودية وتحالف مكة مدعومة بتحالف مكة، يعني القوات الباكستانية اليوم موجودة على الأرض في السعودية، والأتراك يهددون أيضا بالتدخل بهذه الصورة أو تلك، بل ترامب هدد قبل يوم يعني الطلب أو الطلب من أردوغان لكي يحسم الصراع في هذه المنطقة حيث الحرب مستعرة. قلت ولكن في صلة بذلك كله ينبغي أن نقرأ ما وراء الأحداث، ما لا تقوله الأخبار إنسانا أو يعني ما تقوله يعني المؤسسات الرسمية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كأنما أمريكا تترك السعودية والخليج برمته لشأنه وتغلب مصالحها، هي نفسها عالقة في إيران، تغلب مصالحها الذاتية، وهي أصلا ربما تنقل قواتها اليوم من الخليج إلى أمريكا، تفرغ يعني قواعدها العسكرية، وربما قد تكون لها رغبة أيضا في جعل السعودية تعاني حتى تذهب السعودية في الاتجاه الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قبول الخليج برمته لصفقة أبراهام. السعودية ربما تمثل إلى حد هذه اللحظة عائقا أمام هذه الصفقة، والأمير يعني الأمير السعودي محمد بن سلمان إلى حد هذه اللحظة ربما له أيضا علاقات وثيقة ببوتين، وأمريكا لا ترحب بذلك. أمريكا يعني حتى بعض الصفقات العسكرية معطلة بينها وبين السعودية. المهم في هذا المضمار أن الأمريكيين غير جادين على ما يبدو في وقف الحوثيين، بل ربما يتركون لهم المجال لتأديب السعودية حتى تأتي السعودية صاغرة في هذا المضمار، قلت لي تقبل بتلك الصفقة، صفقة أبراهام، وتقبل بأشياء أخرى في هذا المجال. لذلك الحرب الحالية فيها ما هو ظاهر ولكن أيضا فيها ما هو خافي وينبغي التنبه إليه.
1: نعم، وفي الحقيقة هذا يحيلنا من جديد للتقاطعات والمصالح الإقليمية، خاصة أنه إيران مؤخرا يعني اقترحت ربما إطلاق حوار للتهدئة ربما، وهذا رعاية لمصالحها، رغم أنه الحوثيين في حد ذاتهم عندهم حساباتهم الشخصية والداخلية. يعني
0: إيران تطلب مصالحها مثل أي بلد آخر، ولكن الواضح الآن أن هناك صراع على المنطقة العربية. المنطقة العربية فيها خاصة هنا في الخليج الذي نتحدث عنه، هناك ثروات طائلة، ثروات غاز وبترول إلى آخره، يعني كنوز العالم إن شاءنا نجدها في هذه البقعة من الجغرافيا العالمية. إيران أيضا تطلب مصالحها، يعني قلت في صلة بذلك، يعني نجدها في يعني لها مطالب في صلة بالبحرين على سبيل المثال، أيضا نجدها في علاقة بجزر عربية مثل طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إلى آخره، في علاقة يعني الإمارات العربية المتحدة. إيران لها مصالح، وإيران إلى حد هذه اللحظة بالنسبة لها الخليج فارسي وسوف يظل. فإيران لها هذه المصالح وينبغي إدراك هذه المصالح. من جهة أخرى أيضا الأمريكيون والصهاينة وأيضا الأتراك لهم مصالح في هذه المنطقة ومصالح كبرى. المهم في هذا السياق هو أن ربما العرب هم الذين يمثلون الحلقة الضعيفة اليوم، وهم عرضة للمطامع المختلطة، والرسمية العربية لا تدرك هذا الذي أقوله، وإنما تعتقد أن قوى خارجية هنا وهناك، يمكن أن تكون في إسطنبول، يمكن أن تكون في واشنطن، يمكن أن تكون حتى في تل أبيب، هي التي سوف تحميها، ولكن هذا تبين أن الحماية ينبغي أن تكون داخلية أو لا تكون.
1: نعم، وهذا ما يحيلنا بالحديث على المطامع اليوم والاستفادة من ضعف الدولة اليمنية وانقسامها، وربما تدخل أيضا دول خليجية لترسيخ هذا الانقسام الداخلي وتقويته سياسيا في الداخل اليمني. ولكن أيضا دكتور، بالنسبة للسيطرة على المدن الاستراتيجية اليمنية، كيف يمكن أن يحقق مصالح هذه الجهات سواء كان داخليا أو حتى إقليميا؟ كيف يمكن أن تستثمر في ربما استعادة مدن استراتيجية بمعاضدة ربما تدخل السعودي أو حتى الإماراتي؟
0: هو اليمن كانت مقسمة إلى جنوب وشمال، الجنوبي واليمن الشمالي، ثم كانت الوحدة، ثم بعد ذلك كانت أيضا الحرب مجددا بين الشمال والجنوب. اليمن اليوم مقسم إلى قبائل وأيضا إلى طوائف، و يعني هناك أيضا ميليشيات عسكرية مختلفة متحاربة، وهذا كله يساعد على التدخل الخارجي بألوانه المختلفة، قد يكون إيراني، قد يكون سعودي، قد يكون أمريكي، قد يكون صهيوني إلى آخره. واليمن بلد يعني فقير حقيقة الأمر قياسا إلى جيرانه، خاصة في علاقة بالثروات البترولية، ومعاناته قلت كبيرة في هذا المضمار، وتلك القوى طامعة أساسا في ماذا إذا لم تكن لها ثروات كبرى؟ طامعة في مواقع أو موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر وعلى مقربا بحر العرب إلى آخره. هو يعني قريب من القرن الأفريقي أيضا، هذا الموقع قلت الاستراتيجي هو الذي يجلب له كل تلك التدخلات الأجنبية. واليوم كل هذه القوى تراهن على أساسا يعني على هذه المواقع الاستراتيجية، لذلك الحوثيين اليوم يتقدمون في اتجاه مدينة تعز التي قد تسقط بين الحين والآخر، هي مدينة محاصرة عمليا، وأيضا السلاسل الجبلية المشرفة على باب المندب والتي يمكن من خلالها تلك يعني القمم العالية ضرب أيضا السفن التي تمر حتى بالصواريخ بعيدة المدى. لذلك على المدى يعني على الصعيد العسكري الاستراتيجي المنطقة لها هذه الأهمية. وإذا ينبغي أن ننسى أن الحوثيين على سبيل المثال اليوم يسيطرون على رقعة جغرافية يعني أكبر حتى من خريطة تونس، أكبر من حجم يعني تونس، وعدد سكان يعني كبير يعني أيضا يعني عشرات الملايين، الملايين يعني ربما 70% من عدد سكان اليمن، كل ذلك حاضر في هذه اللعبة. واليوم القوى المختلفة تضع على أو في نصب عينها هذه الأهداف، وهي تتصارع ليس فقط في لعبة طائفية وقبلية هكذا طائفة وطائفتك، وإنما عقدة المسألة هي المواقع الاستراتيجية، وهي الثروات، وهي السكان، وهي يعني في صلة بحرب إقليمية قلت أوسع، بل أكاد أقول بحرب كونية تكاد ألسنة نيرانها تندلع بين البينة والأخرى، وفيها اليوم الصين وروسيا من جهة، وأمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا من جهة أخرى. وهذه الحرب واردة، وهناك من يتحدث عنها كأنها سوف تقع غدا، بل يستعد لها، وهذه المصالح يعني متشابكة متداخلة، وصدايا هذه الحروب يعني يمكن أن نتمثل نحن أيضا في هذه المنطقة من يعني الوطن العربي وشمال أفريقيا. قلت لذلك ينبغي أن تخضع للدراسة، وينبغي أن تخضع إلى تحديد وسائل التعامل معها، وهذا ربما يتجاوز قطر بحد ذاته مثل تونس إلى التنسيق مع أكثر أخرى قد تكون يعني مجاورة وقد تكون بعيدة إلى حد ما. ولكن المهم في هذا المضمار ما هو؟ هو قراءة استراتيجية، وعلى أساس تلك القراءة الاستراتيجية ينبغي أن تكون هناك أن ترسم أهداف وتحدد أدوات ويتم المرور إلى التنفيذ.
1: نعم، سعيدة بلقائك على موجة إذاعة قفصة، الباحث والكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي. معه فتحنا الملف اليمني بين الحرب الداخلية والتصعيد الإقليمي وتداعيات هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط ككل. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى ختمة هذا اللقاء في برنامج المشهد اليوم، تحت الختام توصلكم من هيفا أسلوغا من أمام الميكروفون من كوكب براهمي، لأمنة هذا البرنامج تقنيا وكمال عبادي رقميا ومرئيا. إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: هون إذاعة قفصة معاك. اليوم في مسيكم بالخير، الدورة الجديدة للمهرجان الوطني للشعر الغنائي بيدوز، يوم تحسيسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة حول تثمين قيمة العلم، التجربة الفنية وآخر أعمال النحات يامن عبدلي، نشاط المكتبة الجهوية بقفصة. مسيكم بالخير، بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الواحدة ظهرنا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: جامعة قفصة تنظم بالمؤسسات الجامعية بالجهة حملة موسعة للتبرع بالدم ويوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله. بولايتي طوزر وسيدي بوزي تنظيم دورات تكوينية في اختصاص خشب النخيل وخشب الزيتون وتوظيفهم في الصناعات التقليدية. بولاية قبلي تنظيم ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. تفاصيل النشرة: تنظم جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بالجهة انطلاقا من 13 من أكتوبر الجارية وإلى غاية 30 من نفس الشهر تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. وتهدف هذه الحملة لترسيخ ثقافة التبرع بالدم وتعزيز قيم التضامن والتكافل من خلال دعوة الطلبة والأساتذة والإداريين والأعمال أعوان إلى المساهمة في هذا العمل الإنسانية ودعم مخزون الدم. الدكتور أمينة بن سعد مسؤول عن المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة تضيف في هذا الإطار:
4: في إطار تكوين رصيد وطني من الوحدات الدموية نقوم بحملات تبرع خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع عدة متدخلين في إطار الاحتفال بأكتوبر الوردي. كما تعرفوا الحاجة للدم متواصلة وأكيدة ومتجددة. الحملة هذه انطلقت في المؤسسات الجامعية بولاية قفصة، كانت انطلقت أمس نهار 13 أكتوبر في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وباش تتواصل في عدة مؤسسات جامعية بولاية قفصة إلى حدود الجمعة 30 أكتوبر إن شاء الله. الحقيقة الإقبال كان جيد أمس في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، 50 وحدة دموية معنا 50 متبرع، بالمناسبة نوجه لهم كل الشكر والتقدير وربي يجزيهم كل خير. بالنسبة لأهدافنا، التحسيس بأهمية التبرع بالدم وبالحاجة الأكيدة والمتواصلة والمتجددة ليه. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة، الهدف متاعنا باش نوصلوا إن شاء الله سنة 8000 تبرع. الحقيقة سجلنا تحسن في الإقبال على التبرع بالدم خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية، إلى حدود موافق شهر سبتمبر سجلنا قرابة 6000 وحدة دموية، الأغلبية الحقيقة معناها متبرعين للمرضى متاعهم. بالنسبة للمتبرعين التوعيين النسبة قرابة 30%. احنا الهدف متاعنا المتبرعين التوعيين النسبة تطلع، وقت تطلعش معناها وقت الواحد المريض يجي ما يقولوا ليش يجي باش يكون يتبرع ولا خاطر الدم يبدا متوفر، هذاك علاش ماذا بينا الناس الكل يكونوا ليك في الليل، وهذا الكل راهو في سبيل انقاذ حياه بشريه، والتبرع بالدم راهو اجمل تبرع واجمل هديه تنجم تقدمها.
2: كما نظمت اليوم الأربعاء جامعة قفصة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بالجهة والجمعية التونسية للصحة الإنجابية بقفصة يوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة شهر أكتوبر الوردي الذي يهدف لتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن هذا المرض. يصرح لي قابلة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة في الإضافة التالية:
5: جينا اليوم لمركز جامعة، عملنا حصة توعوية لتقصي المبكر لسرطان الثدي بالشراكة مع الصحة الأساسية، جو قوابل معانا من الصحة، وعملنا نشاط توعوي تحسيسي، وعملنا بالفحص سريري لمجموعة من النساء الموظفات لهنا بالجامعة. وماذا بينا احنا الأنشطة هذه نخدموها على قد ما نقدر في أكتوبر الوردي وفي على طول العام أكثر، وخاصة في أكتوبر الوردي. وماذا بينا نسال كل بساط لدينا ولا حتى في الرياف نحاولوا نوصلوا ماكسيموم ونخدموا ماكسيموم، نعملوا التقصي ونحاولوا انواعوا نسابج هما اصلا يعدوا المساج اللي احنا نعطوه لهم يعدوه الاكثر عدد ممكن من النساء. هي بالنسبه لنا احنا في التنظيم العائلي عندنا طبيب يخدم معنا، كي نلقوا حالات نولوا ناخذوهم ويعاودوا، معناتها نعملوا لهم غادي الفحص ونعاودوا نكتبوا لهم الليتر باش يمشوا بها للسبيطار المستشفى نتاعنا جامع حسين بوزيد، ووقتها يعملوا لهم الماموغرافي، ومن خلال الماموغرافي هذيك بعد ان شاء الله معناتها يكملوا مع دكتور رياض رويسي، بعد فما ديزيتاب اخرين، اما كمرحله اولى معنا احنا تو يتعدوا يعملوا ماموغرافي في سبيطار مستشفى حسين بوزيد. معروف عليه معناتها سرطان الثدي هو اول سرطان انثوي معناتها في تونس وفي العالم اجمع، وهو مرا على 8 نساء معناتها المرض هذايا، معناتها احنا ماذا بينا يكون التقاسي مبكر، قد ما تفطن به بكري على قد ما يكونش فيه اسهل، هذا ديجا شعارنا اللي نخدموا به.
2: كما تتواصل فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتقصي عن سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله بولاية القصرين بتنظيم يوم مفتوح اليوم الأربعاء للتحسيس بأهمية التقصي المبكر عن هذا المرض، مع توفير عيادات مجانية بمركز رعاية الأم والطفل التابع للإدارة الجهوي للصحة بالقصرين، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى النساء بأهمية الكشف المبكر والوقاية من هذا المرض. الدكتورة سارة الإلهي طبيبة أولى للصحة بمركز رعاية الأم والطفل التابع للإدارة جولة الصحة بالقصرين تتحدث في متابعة لفدوى القرمزية.
6: عملنا يوم تحسيسي بمناسبة أكتوبر الوردي اللي هو الشعار متاعه التقصي عليك البيت علينا. اليوم عملنا حصة تثقيفية للنساء اللي جوا طبيعتهم بشي يعدوا على صغار بشي يشوفوا مقابلة، عملنا لهم حصة توعوية فهمناهم أسباب سرطان الثدي، الأسباب المباشرة متاعه وشنو الأسباب اللي تحمينا منه، وريناهم الطريقة متاع التقصي وحدهم في الدار، وريناهم شنو الطريقة اللي نجموا في بها وحدهم في الدار، وقلنا لهم اللي راو في أي ظرف ينجموا يجوا يعملوا فحص في أي وقت مرحبا بهم، وعملنا لهم عيادات اليوم تكميلية باش نعملوا لهم اللي عندها سؤال وإلا اللي تحب تعمل فحص تتفضل، واللي عندها مشكلة نحاول نحلها لها، واللي لبس عليها هاني فرصة باش إنها تنجم تتفقد روحها.
2: هذا وقد عبرت عدد من النساء التي توجهن لمركز رعاية الأم والطفل لإجراء الفحوصات اللازمة عن استحسانهن لهذه الأيام المفتوحة والحصص التحسيسية لما لها من أهمية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله. فدوى القرمازي رصدت انطباعات عدد من النساء المنتفعات بخدمات هذا اليوم التحسيسي.
7: شهر أكتوبر هو فرصة باش كل امرأة تجي تعمل كونسلتاسيون تتفقد تشوف، سبحان الله يعني المرأة نحن كما نعرفه ديما في حاجة إنها تتفقد روحها، والقويب اللي هنا يعطيهم الصحة يعني قايمين بواجبهم، ودعوة لكل امرأة في الشهر هذية فرصة أيام تحسيسية باش تجي، سورتو شهر هذية هو ديما راهي المرأة ما هيش مربوطة كان بشهر أكتوبر، ما هو فرصة باش كل امرأة تتشجع وتجي تعمل كونسلتاسيون.
8: إن شاء الله يعني الواحد ديما يكون بخير، وما بيك نتحسس الحاجة يلزمني نمشي قابلة بسرعة، نحس روحي يعني متقلقة حتى كذلك يعني ما عنديش مواعيد ولا حاجة يلزمني نمشي لها.
2: والأيام التحسيسية هذه أكيد فرصة معناها ليكم أنتم،
8: فرصة لنا نحن باش نجوا للقابلة ويعطيهم الصحة ويفرحوا بينا.
2: تحتضن القرية الحرفية كاستيلا بتوزر دورة تكوينية في اختصاص خشب النخيل لفائدة 15 شابا وشابة، انطلقت يوم أمس 13 من أكتوبر الجاري، وتتواصل لمدى 5 أيام بتمويل من منظمة سويس كونتاكت بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر. وتهدف هذه الدورة التكوينية لتطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجال تثمين خشب النخيل وتوظيفه في الصناعات التقليدية. سهير بن عياد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بتوزر تضيف في مواكبة لوحيد مبارك.
9: الدورة التكوينية اللي قاعدين قاموا بها في القرية الحرفية هي تندرج في إطار دعم الشباب وتشجيعهم على اكتساب المهارات المهنية، وفتح أفاق جديدة للإدماج الاقتصادي. تحتضن القرية الحرفية بتوزر أيام تكوينية في اختصاص خشب النخيل لفائدة 15 شاب وشابة، انطلقت من يوم 13 أكتوبر 2026 وتمتد على مدى 5 أيام. يؤمنها الحرفي القدير السيد لازار كرايفي المختص في خشب النخيل. الدورة التكوينية هذه بتمويل من منظمة سويس كونتاكت وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية الممثل في المندوبية الجهوية بتوزر. هذه تعتبر فرصة للشباب لاكتساب مهارات تطبيقية تعاونهم على بعث مشاريعهم الخاصة بهم، وتندرج المبادرة هذه في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الصناعة التقليدية خاصة في مجال تثمين المواد المحلية لولاية توزر. من جهتنا نأكدوا حرصنا على مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التكوينية والعمل على إحياء القرية الحرفية ويجعلها فضاء للتكوين والإنتاج والابتكار، وفضاء لاحتضان الشباب والحرفيين ومرافقتهم نحو بعث مشاريع منتجة ومستدامة.
2: هذا وقد ثمن عدد من المشاركين هذه الدورة التكوينية التي ستمكنهم من مهارات في اختصاص خشب النخيل.
10: محمد لاسر كرايفي، مكون في نقش على خشب النخيل وحرق بالنار، وفنان تشكيلي محترف من سنة 94 إلى الآن. قموا بدورة تكوينية، تم إقبال كبير ياسر، موجود طلبة نتاع التكوين وحرفيين. تقنيات اللي تعلموها أول حاجة هو صنع الأثاث صغير في الصناعة التقليدية مثل صنادق وكواتروات وبلاتوات من خشب النخيل لمدة 3 أيام، ولمدة يومين تكوين على نقش على الخشب والحرق، وثم قبال ياسر.
11: دورة تكوينية بالنسبة لي مهمة برشا، واستفدنا منها برشا حاجات. يعني بالنسبة لي هي هواية، وحبيت نزيد نطور في دومين الرسم، وتوا دخلنا للنحت على الخشب، شفنا برشا حاجات نزلنا في الأول، وإن شاء الله نطوروا أكثر ونحسنوا من مجهوداتنا، وإن شاء الله نضمنوا بها مستقبل باهي ونزيدوا نستفيدوا مع برشا أساتذة ورسامين كبار. قريت معناها الدومين الانفورماتيك، لكن بالنسبه للمجال هذا هوايه
12: لي انا. عندي نهارين جيت الدوره التكوينيه، تعلمت برشا حوايج، كل شيء من الطبيعه، كرشيف نتاع النخله اللي نحرقوه نلوحوه، النجم نخرجوا منه برشا حوايج، ديكورات ضويات يلزقوا الفوق، خشب النجم نعمل منه كواتروات تحف، ديكورات بصفه عام. المهم باهيه ياسر الدوره هذه ان شاء الله. هنا عندي فكره زاده، لكن هم عندهم افكارهم الخاصه، وانا نجم نبتكر حوايج اخرين معناها على ما شفت معناها الأمس واليوم، نجم نعمل ما خير، معناها نحب نطور أصل الفكرة هذه. المهم الماتريال برك
13: باش نتعلم حاجة جديدة، وبالك شي نهار آخر يتولي مورد رزق. أول حاجة تعلمنا أنواع الخشب، كيفاش الخشب معناها هو احنا نشوفوه في حياتنا اليومية حاجة عادية، ما هو ينجم يكون كنز بين يدين الإنسان بالحق، وينجم يكون حاجات تخرج منها حاجة رائعة. وأنواع خشب تقولي هذه ما عادش تصلح، وهي تجي كنز محلية، حاجة محلاها، يلزم المهارات اليدوية الإنسان يتعلمها. عملنا صندوق، عملنا بلاتو باش نعملوا الكرشيف، نزينوه ونلونوه يولي محلاها تحفة، كي تحط في الحياة يتعلق.
2: كما تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد دورة تكوينية في اختصاص التزويق على خشب الزيتون لفائدة مجموعة من الحرفيين بالحي الحرفي لخشب الزيتون بسيدي بوزيد. وتندرج هذه الدورة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة سويس كونتاكت، وبرنامج تكوين المنجز من قبل وزارة التكوين المهنية والتشغيل. ألفة الخصخوصي في المتابعة التالية.
14: دورة تكوينية في اختصاص خشب الزيتون تنظمها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد، ينتفع منها 18 حرفيا. إيمان أكريمي، المندوبة الجهوية للديوان الوطني للصناعة التقليدية بسيدي بوزيد.
15: احنا اليوم متواجدين بالحي الحرفي لخشب الزيتون لمواكبة تنفيذ دورة تكوين في اختصاص التزويق على خشب الزيتون، تتواصل الى حدود 26 اكتوبر 2026. تأمنها حرفية مكونة خبيرة في مجال التزويق على خشب الزيتون لفائدة 18 حرفي وحرفية، اخترناهم من بين المنتفعين بالدورة الاولى للبرنامج الخصوصي للتأهيل المهني حتى تكون عندهم فكرة على طريقة التعامل مع المادة الأولية. الهدف من هذه الدورة هو تثمين منتوجات خشب الزيتون، كذلك استغلال الفضلات القطاع الصغيرة اللي تطيح للمعامل باش نخرجوا منها منتجات صالحة انها تكون هدايا تذكارية، نضيفوا عليها تزويق ونضيفوا عليها بعض الزخارف والنقوش والألوان حتى نعزوا قابليتها لاكتساح الأسواق المحلية ولما لا العالمية، كذلك حتى نشجعوا المبتدئين إنهم ينتصبوا لحسابهم الخاص.
14: هذه الدورة التكوينية جاءت لتلبي حاجيات عدد من الحرفيين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم.
16: أمال ترابلسي خرجت تعليم عالي، صاحبة مشروع حرفية في اختصاص نقش على الخشب بجميع أنواعه. جيت باش نثمن قيمة خشب زيتون ونزيد نعطيه قيمة للمشروع متاعي. بالنسبة لمشروعي أنا نحب نزيد نطوره أكثر، استعمله مثلا دخله في الديكوراسيون طبع تونسي.
17: سمير مزيدي أخدم في أتيبي صناعة تقليدية على خشب الزيتون، اختصاصي منشار. نصنع برشا حاجات كما الاسبوتين كما مغارف كوبال. جينا الدورة دي باش نعمل حاجات أخرى ما أفضل من الكيكة، وعندنا دي شيء طيش لازم نحاول نوظفه في حاجات أخرى إن شاء الله.
18: أنا نسرين بعزيزي، حرفية في كل ما هو صناعة يدوية، نخدم كل ما هو أقفاف وصناعة الكروشيه سيكان وقفاف، نخدم الطريزة بنواحة، نخدم ليبات سيراميك. جيت للدورة لهنا حبيت نثمن خشب الزيتون، نحب ندخله في الصناعة متاعي في الكروشيه، نحب نثمنه ونستغله، وحاجة جديدة تجربة كانت لي تجربة رائعة فادوني برشا.
14: يعد قطاع خشب الزيتون من القطاعات الهامة، خاصة وأنه يوفر سنويا حوالي 4 مليون دينار من قيمة الصادرات. ألفة خصوصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقبلي بمعهد المناطق القاحلة ملتقا جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي بسمة مصباح في متابعة لسعاد الكيلانية.
19: يهدف الملتقى هذا إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة الريفية خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على النشاط الفلاحي والمداخيل الأسر بصفة عامة، إلى جانب التعريف بالحلول والمبادرات التي من شأنها تعزيز قدرتها على التأقلم والصمود. كما نطمح من خلال هذا الملتقى إلى دعم المبادرات النسائية في مجال الفلاحة المستدامة والاقتصاد الأخضر وتثمين المنتجات الفلاحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بما يساهم في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق تنمية محلية أكثر استدامة. الإدارات الجهوية اللي كانوا مدفعين معنا في الملتقى هذه، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المركز الفني للتمور، معهد الأراضي القاحلة، ضمن الملتقى الجهوي متاع اليوم جملة من المداخلات حول التغيرات المناخية مظاهرها وأثارها على النساء والفتيات في الوسط الريفي. كذلك عنا مداخلة أخرى فيما يخص التصرف المستدام في المياه والمحافظة على التربة والغطاء النباتي للحد من التدهور البيئي، مداخلة أخرى في مجال تمويل المشاريع النسائية في مجال الفلاحة المستدامة والزراعة الذكية، الإجراءات والحوافز. عنا عرض قصة نجاح لامرأة واجهت التغيرات المناخية ونجحت في مجال ريادة الأعمال. عنا كذلك مداخلة فيما يخص تشجيع المشاريع النسائية في مجال الفلاحة المستدامة والتصرف في المياه.
2: الملتقى الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية بقبلي تضمن تقديم مجموعة من المداخلات أمنها عدد من الخبراء والمختصين في مجال القانون والاقتصاد الأخضر.
20: علي بن بلقاسم دكتور وباحث في معهد المناطق القاحلة، كان موضوع المداخلة التأقلم مع التغيرات المناخية في ظل يعني زراعة ذكية وشاملة ومستدامة كطريقة للتأقلم مع التغيرات المناخية، واللي هو موجه للمرأة. المرأة يجب أن تكون عنصر شريك وعنصر فاعل في موضوع التأقلم والصمود مع التغيرات المناخية اللي هو تحدي كبير في تونس وخصوصا في منطقة قبلي. وهناك منح رصدت من طرف مؤسسات دولية وخصوصا الدول المتسببة في الحالة اللي تعيشها الدول المتضررة كيما تونس، ثم اعتمادات كبيرة. يجب على المرأة الريفية أن تتوحد في شكل مجامع، جمعيات، شركات أهلية، وتستفيد من هذه الاعتمادات وتستغلها في مشاريع ذات صلة بالتأقلم مع التغيرات المناخية.
0: الأستاذة الحبيب الحاج من المعهد العالي للدراسات القانونية بجابس. المداخلة باختصار كانت تتعلق بالتشجيعات والحوافز الجبائية في ظل التغيرات المناخية، خاصة وأن هذه الأيام التحسيسية التوعوية تتنزل في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. مضمون المداخلة كان يتعلق بتعداد لمختلف الحوافز والتشجيعات الجبائية، خاصة المسندة للفتيات الريفيات والنساء. يمكن الاتصال بالإدارات المعنية لابيا مثلا والاستفادة من هذه التشجيعات.
2: في الشأن الوطني، أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. كما انكشفت رئاسة الحكومة بأنه يتم أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف لتخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج للخدمات الرقمية وتقليص كلفة إزداء هذه الخدمات. أخيرا، تعتزم الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنظيم ندوة وطنية تهدف إلى مناقشة واقع المنظومة المهنية في تونس وسبل تطويرها من خلال الاستئناس بالتجربة الكندية، لا سيما نموذج مقاطعة الكيباك في مجال تنظيم المهني والرقابة عليها بما يضمن حماية المواطنين والمستهلكين. وقد دعت الجامعة الراغبين في المشاركة للتواصل عبر البريد الإلكتروني التالي contact@apme.gmail.com، مؤكدة أهمية مساهمة المواطنين في دعم جهود الإصلاح وحماية حقوقهم وحقوق الآخرين. أكد نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. جامعة قفصة تنظم بالمؤسسات الجامعية بلجيا حملة موسعة للتبرع بالدم ويوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي عافانا وعافاكم الله. بولايتي توزر وسيدي بوزي تنظيم دورات تكوينية في اختصاص خشب النخيل وخشب الزيتون وتوظيفهم في الصناعات التقليدية. وبولاية قبلي تنظيم ملتقى جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
21: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قرصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
2: حضرات السادة والسيدات أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم دائما الجزء الأول نسلط فيه على استعدادات ونشاط الأندية الجهة سواء في الرياضات الجماعية والفردية، ثم اليوم الجزء الثاني باش يخصوه للرياضة العالمية اللي حاب يتبع النتائج العالمية وكذلك مباريات اليوم. اليوم ضيفنا رئيس الغزال الرياضي بأم العرايس السيدة عباس عساوي. سي عباس مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بكم.
2: مرحبا بك وشرفتنا تكون معنا في إذاعة قفصة باش نحكي على استعدادات الغزال الرياضي بأم العرايس. آخر لقاء كان معاك وانا نتذكر وربما عنا حتى المحتوى متاعه، وانك ربما الحالة المادية كانت ساعتها اكثر شيء طاغية على استعداداتكم ما خلتكمش ربما تفكروا في مستقبل الفريق، ولكن الان نتصور خاصة بعد كذلك صدور رزنامة الموسم الجديد انه الغزال الرياضي بأم العرايس قاعد يتدرب ويستعد للموسم القادم ان شاء الله.
3: بكل شيء كالعادة نشكركم على حسن التفاعل ولا توصيل صوتنا للجميع. بدءا في فوزي، هو بصراحة الوضع معناه ما تغيرش الوضع من ناحية السيولة ومن ناحية الدعم المالي لم يتغير البتة، وخاصة في ظل غياب الدعم الأكبر شريف صوت قفصة. نحن مرينا كما حكينا مرتين وثلاثة معاكم، مرينا بأزمة مالية خانقة. الأزمة المالية طيلت موسم كامل، وفي الانطلاقة للموسم هذا كنا نأمل أنه تجينا جرعة أمل جرعة أكسجين من سي بي جي ولو قليلة باش نديمارو. للأسف ما جتنا شيء، وتبعثرت الأوراق أكثر فأكثر، ازداد المشهد قتامة. معناها أسبوع التالي وعشر أيام التالي وخمسة يوم التالي ما نجمناش نلملم الجراح، حاولنا الاتصال باللاعبين، هما معذورين يقول لك لا لي عام كامل ما خذيت شيء بريسك ولا خذيت شطر حقي ولا ما خذيتش، وبداية موسم جديد معناها يلزمني تعمل لي دفع معنوي ودفع نفسي باش نجم نخدم ومن حقه هذاك. الحاجة الوحيدة اللي صنعت لنا الأمل، وهي بصراحة جرعة أكسجين جميلة جدا، أنه صارت حملة تبرعات عن طريق الصفحة، ومشكورين اللي دعموا وتبرعونا من جميع بقاع العالم، من العرايس ومن جميع بقاع العالم. صورة جميلة جدا، اسمح لي أني نشرح اللي نوضح لك، هي بمثابة تحط الكرة الأرضية، تحط الجمهورية التونسية قفصة بالأساس، الأسهم نتاع الدعم جاية من باقي دول العالم، منظر جميل جدا، من كندا، من ألمانيا، من إيطاليا، من فرنسا، من العربية السعودية، من الإمارات، من قطر، من سويسرا، منظر جميل جدا بصراحة. ولو أنه المبلغ ما هوش كبير، مبلغ ما يصلش 5% من المعتمدات الحقها تعطيها لنا السي بي جي، لكن منظر جميل جدا، جرعة أكسجين رائعة، نافذة أمل حلوة جدا، تخليك تعطيك النفس أنك أنت تنجم تقدم في رغم الصعوبات، فما وفي رغم الظروف الصعبة، فما أشكون يحميلك ظهرك، فما أشكون يخمم في الجمعية. وبصراحة كان تفاعل إيجابي جدا، وأكثر من ذلك قالونا في ظل الصعوبات هذه مستعدين أن كل بعد مدة نعاونوكم، هبطونا ونعاونوكم، منظر جميل جدا. وكل الشكر، نشكر الخلية اللي خدمت على الشيء هذا، اللي هما يتمسكوا في أسامة مبروكي وحمادة وماينا اللي هو سعيدي، ماينا سعيدي نذكر ديما التربيج، لأن العباد تعرف العباد بالتربيج في فوز، وسي وسي وسي رضا سعيدي كذلك العادة النظام التي يستغلوا بها دائما الجمعية. وبدأ الباز كما يلقب، هو اللي أشرف على الصفحة وكان عنده عمل جبار في إيصال المعلومة وتنسيقه. وبالمناسبة بالمناسبة نذكر أنه عملية التبرع هي بمثابة معناها قبلة على جبين كل متبرع. وهي بمثابة جبنة نقبلوها. أما الجبنة هذه مش باش تطيح من قارة تاع الطائر ويستحوذ عليها الثعلب الماكر كما العادة. هي ثم شفافية كبيرة أنه الجبنة هذه ستظل عالقة في المنقار وسيزود بها فراخه وحتى يحلق في السماء.
2: نعم هي العمل.

0: صفحتنا بعد موجود الحصة لأحباء الغزال عمر العرايس في كل مكان، وحتى الأحباء راهو في الخارج ينجموا يتفرجوا فينا ويسمعونا موجودين على الصفحة الرسمية موجودة في الخارج، ينجموا يشاهدوا حصة اليوم، فيمدوا يد المساعدة للغزال الرياضي بيوم العرايس، وكذلك دعوة للجماهير الأخرى في الفرق الأخرى كذلك، باش كل جمهور وكل محب يعاون جمعيته. تفضل سي عباس.
1: بالمناسبة بصراحة هو كما قلنا هي جرعة أكسجين ممتازة جدا، لكن تحب كنابته للواقع، راهو الجسد وجسم الغزال الرياضي هو الآن يعاني من فيروس. الجرعة هذه بصراحة هي بمثابة مخفض الحرارة، تعرف الفيرالجو باش يعطينا يركحنا الوقت، يركحنا الجسم شوي، طيحنا السخانة شوي،
0: تحت السخانة بديتوا تتدربوا
1: صحيح.
0: اي نمشي تو شوي في الامور الفنيه وش حضرتوا
1: سامحني انت لقطه، لكن هو راه في حقيقه الامر الفيروس الموجود في الجسد راهو يلزم تدخل انتيبيوتيك، مضاد حيوي. المضاد الحيوي هذا هو ما نلقوش كان في الدواء نتاع السي بي جي، في العضلات نتاع السي بي جي. حاجه اخرى اوتر باروتيز نحب نوضحها، بصراحه التفاعل كان ايجابي وجميل جدا وشيخنا عليه الناس كل، لكن نبقوا ديما عندنا أمل أكثر في رجال التعليم، الأساتذة والمعلمين ما تواجدوش كثيرا، كذلك رجال شركة فوسفات قفصة، معناها ثم محتويات
0: توكي تصب الشهريات توي كل شيء يجيك.
1: يعطيك الصحة. الوعود ايش تقول؟ هي الوعود قالك طولنا وافتحنا الموضوع وهبطلنا حتى خانات باسمنا، ثم شكون يقول هبطلنا خانات باسم كذا وكذا وتندخلوا، معناها الوعود جميلة، الآفاق حلوة، وزيد كذلك التجار راهم ما تفعلوش معنا نوعا ما تفاعل ضعيف، ما لدينا ندعو التفاعل أكثر من أجل إنجاح الجمعية ومن أجل غد مشرق وأفاق حلوة وجميلة.
0: نعم باه، شنو استعداداتكم توا على الموسم؟
1: استعداداتنا نحن رجعنا جوارتنا القدوم الكل يلعبوا معنا، عملوا لما حالة بشق الألف بصراحة، ومشكورين أنهم تفاعلوا معنا وعاونونا وطيحونا برشا، يا حمودين كل مشكورين. كذلك قاعدين نحاولوا أن ندخلوا ونضخوا دماء جديدة للجمعية. الدماء الجديدة مبدئيا سمعنا 4-5 كعبات و6 وجوه موجودين يتدربوا، وبحاول فيه مجموعة باهية باش تقدم الإضافة. كذلك ثم نقولوا نحن اجتهادات ومشاورات ومفاوضات مع مجموعة أخرى ما زالت ما انطلقتش معنا، لكن قاعدين نسعوا أن ندخلوا أسماء فعالة وتنجم تفيد الجمعية. عموما كذلك عملنا التحية كذلك للمدرب حيدر برهومي وبمعية صديقين اللي ديما الجناحين نتاعو المتواجدين معاه، هما سي محمد بلار وسي محمد كاه اللي هما بمثابة الجناحين نتاعو، وتحية لعمر السعيدي مدرب الحراس، وتحية لجميع المدربين لأنهم هذوما كل صابرين علينا وما عطيناهم حتى شيء لكن واقفين معانا. وكذلك الحاجة الجديدة زيد سمحة أنه عملنا انتداب منذ يومين ولا ثلاثة أن جبنا معد بدني من الوزن الثقيل، معد بدني لأنه نحن انطلاقتنا كانت متأخرة في فوزي، كنا مرغمين أن نستقطب معد بدني على
0: وهو جسم على غاية
1: من على غاية من النجاعة، باش في الوقت القصير هذا حضرنا الكيب والحيوه في خليل
0: الأستاذ
1: خليل جاسمي نحيوه ونشده على أيديه من أجل باش يقدمنا الرحلة إن شاء الله.
0: نعم بالنسبة لكم نعرف صاحب الرزنامة ربما حتى السادة المستمعين أنه أولى مباراة بالنسبة للغزال أم العايش باش يستضيف فيها المستقبل الرياضي بلالة في الحقيقة، ها ونعطي الجولة الأولى ربما في هاتي المجموعة باش تكون أيضا نعرفوا الفرق اللي موجودين مع بعضهم بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الثاني في المجموعة الرابعة. عنا الجولة الأولى باش تجمع شبيبة نجم العباس تستضيف النادي الرياضي بوفوسان، النهوض الرياضي بالمزونة مع النصر الله الرياضية، وسام الرياضي بكسر قفص مع النادي الرياضي النفطي، والنادي الرياضي الحزقي مع الأسودة الرياضية، والغزال الرياضي بأم العرايس مع المستقبل الرياضي بلالة. كما لاحظ أنه مجموعة متوازنة سي عساوي.
1: مجموعة متوازنة وبصراحة نحن نتمنى التوفيق لجميع النوادي ونتمنى

0: وكذلك ان كل منافسات باش تكون في كنافه الروح الرياضيه، وراه في الشفافيه والروح الرياضيه والمنافسه الجديه والراقيه هي راهي بطبيعتها باش تنعكس ايجابيا على البطوله وعلى المستوى الرياضي للجهه كامله.
1: نعم، شكرا لك زاده انت على تضحياتك وعلى صبرك وشرفك على فريق الغزال الرياضي بيوم العرايس. كذلك نعاود دعوه للاحباء انهم يدخلوا للصفحه الرسميه للغزال الرياضي بيوم العرايس تو يجدوا كيفاش.
0: اخرى بربي يعطيني،
1: تفضل تفضل.
0: النقطه الاخرى اللي للاسف معناها نحن الشبان بما فيهم باصنافهم الاربعه الى حد الان ما نجمناش نستأنفوا النشاط، وللاسف الشديد معناها رانا مش نجموا نستأنفوا النشاط. يا ربي نجموا الاكابر الاخرين الكل راهو الى حد الان صرخه استغاثه للسلطات المركزيه والجهويه، وخاصة شركة الزقفة أنها تتدخل، لأنه تقول نحن دخلنا في مسار الشبان للأسف مش نجمو نخدم معاهم حاليا، ورانا مع الكل النشاط. ليش؟ لأن الضائقة المالية تحول دون ذلك.
1: إن شاء الله تتحل الأمور في القريب العاجل وترجع الكورة كما عهدناها، ويتمتعوا الأحباء وكل شيء بالرياضة، لأن الرياضة هي جميلة سواء في بالنسبة حتى للمتفرجين، عنده وين يتفرج وين يمشي وين كذا. ومرة أخرى تحية لأحباء الغزال أمر العرايس اللي جاوبوا مع المبادرة اللي قمتوا بها ومد اليد المساعدة للفريق ليك. شكرا ليك رئيس الغزال الرياضي بأم العرايس، إن شاء الله في مصافحات إذاعية لاحقة وتكون عندك مداخلة أخرى وتكون أحوال الغزال أحسن من الآن.

نمشي الآن إلى فقرة الرياضة العالمية. دارت البارح الدفعة الأولى من الدوري أبطال أوروبا في جولتها الثانية. نادي لانس انهزم من سبورتينغ لشبونة على أرضية ميدان وثنين مقابل صفر. نادي صباح فاز على سلافيا براغ 2-0. أرسنال فاز على ليل بثلاث أهداف مقابل صفر. أتلتيكو مدريد فاز على مانشستر يونايتد 2-0. وغالاتا سراي انهزم أمام برشلونة بأربع أهداف مقابل واحد. مفاجأة وهي هزيمة إنتر على أرضية ميدانو أمام كلوب بريج بأربع أهداف مقابل ثلاثة، 7 أهداف كاملة في هذه المباراة. ونادي لايبزيغ الألماني يفوز على إيندهوفن الهولندي بهدف مقابل صفر. نادي فاكينج يتعادل مع باير ميونخ 3-3. وفيريال يفوز على نابولي 3-2.

بدايه اليوم دائما في الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا. اليوم نادي فينورد روتردام مع نادي كومو الايطالي، لاسك مع نادي ليفربول، استون فيلا مع فينرباتشا التركي، نادي بودوغلمات البلجيكي مع بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي وهي قمه الجوله مع باريس سان جيرمان، ريال بيتيس يستضيف نادي بورتو، روما مع ريال مدريد، نادي شختار دونيسك الأوكراني مع إيسفكا من أثينا، وسلوفان بارتسلافيا يستضيف شتوتغارت. هذه بالنسبة لبرنامج المباريات بالنسبة لكأس الدوري الأوروبية في جولتها الثانية. بالنسبة للأندية التونسية ومشاركتها في كأس إفريقيا، اليوم النادي الإفريقي تحول في رحلة عادية إلى الكونغو لملاقاة نادي مازيمبي الكونغولي. المباراة مش تدور إن شاء الله يوم السبت القادم. بالنسبة للبرنامج يوم السبت النادي الإفريقي مع مازيمبي، وقبل ذلك الترجي باش يمشي نهار الخميس في العشية إلى ليبيا لملاقاة نادي السويحلي الليبي، وفي كأس الكاف يوم السبت الترجي جرجيس يستضيف نادي ريال باماكو المالي، ونادي أمو ديالو الإفواري يستضيف فريق النادي الرياضي الصفاقسي. بالتوفيق لكل الأندية التونسية في المشاركة الإفريقية، وإن شاء الله يعودوا بنتائج طيبة ويحقق كذلك فريق الجرجيس على أرضية ميدانه نتيجة طيبة بالنسبة لفريق نعرفه، خاصة أنه مش يدخلوا في دور المجموعات بالنسبة لرابطة الأبطال في انتظار الفائزين من كأس الكاف مش يدخلوا في مرحلة أنه بش يلعبوا المباريات الفاصلة مع المنسحبين من دوري رابطة أبطال إفريقيا.

دائما مع الاخبار الرياضيه ونعطيكم بعض المباريات اللي تدور اليوم في الدوري المغربي الممتاز. اتحاد طنجه مع المغرب الفاسي، في البطوله الجزائريه نادي تيمشاوت مع فريق مستقبل بلديه رويسات، وفاق ستيف يستضيف شبيبه القبائل. بالنسبه لدوري ابطال اسيا للنخبة، نادي كاشوال رايسول يفوز على نادي بورتو أوريثي. كاشوال من كوريا ونادي بورتو من أندونيسيا، 5-1. نادي فيسل كوبي من اليابان فاز على نادي جيكو هونداي موتورز كذلك من اليابان 2-0. بالنسبة لهذه الرياضات الجماعية، في الرياضات الفردية في الحقيقة أهم حاجة هي نبقى صحة في الرياضات الجماعية. نعطيكم مباراة باش تجمع تونس، هذه المباراة باش تجمع تونس بليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تم بالنسبة للكاف تم الإعلان عن طاقم تحكيم هذه المباراة باش يكون مغربي بقيادة حمزة الفارق كحكم ساحة، يساعدوه كل من عبد الصمد أرتون والحسن أوزاكو، والحكم الرابع هو مصطفى كشاف. We'll be right back.

تظاهرة رياضية في الحقيقة باش تدور بمدينة المتلوي يوم غد، وسنتم تغطيتها على موجة إذاعة قفصة، وهي المتلوي باش تحتضن تظاهرة رياضية بمشاركة الأطفال والشباب والكهول، وهذا النشاط الرياضي يندرج في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في بلديات التونسية بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات. ساعة الانطلاق بالنسبة للتظاهرة الرياضية باش تكون 9 صباحا غدوة في الخميس، وإن شاء الله باش نتابعوا هذه هذا النشاط الرياضي. كذلك خبر عاجل الآن يهم قوافل القفصة، تعترض على مشاركة لاعب أولمبيك الكاف وهو تحت طائلة العقوبة، إذ تقدمت فريق القوافل الرياضي بقفصة باعتراض إلى لدى لجنة القوانين بالرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم حول مشاركة اللاعب أولمبيك الكاف حازم التونسي في لقاء الفريقين اللي دار بيناتهم لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الثانية، وهو تحت طائلة العقوبة. مطلب الاعتراض قام بهيئة القوافل يأتي على خلفية تعرض اللاعب المشار إليه إلى عقوبة الإقصاء خلال الجولة 11 من بطولة الرابطة الوطني لهواة المستوى الأول اللي كان يجمع فريقه أولمبيك الكاف بالنادي الرياضي الدهماني بتاريخ 3 مايو 2026، وسلطت عليه عقوبة بثلاثة مباريات موضوع للمتابعة بعد مربح قوافل القفصة اعتراض على مشاركة لاعب من المستقبل الرياضي بالقصرين ربح منها 3 نقاط. هكا تكون نهاية حصة اليوم من ماجازين سبور، مع تحيات كوكب برامي كمال عبادي فوزي نسيب كان في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: تمام الثانية بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم الإذن وبانطلاق الأشغال لصيانة ثلاث بحيرات جبلية بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين، وهي بحيرة واد حدة وبحيرة لكحلة وبحيرة البهاورية. ويهدف هذا التدخل إلى المحافظة على ديمومة ونجاعة الأشغال المنجزة لتجميع مياه الأمطار لاستغلالها في ظل التغيرات المناخية المسجلة. أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل سنة 2025 تطوراً بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 3506.5 مليون دينار، مكنت من إحداث أكثر من 14,000 موطن شغل جديد دون اعتبار قطاع الطاقة. وأوضحت الوزارة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب عبد الحليم بوسمة أن استثمارات الصناعة المعملية استأثرت ب 63% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. دعت هيئة السوق المالية اليوم الشركات المدرجة ببورصة تونس إلى إيداع مؤشرات نشاطها المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026 في أجل أقصاها يوم الثلاثاء 20 من أكتوبر الجاري. أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800,000 شخص في تعز. ومن جهة أخرى، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، وأشارت إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. أخيراً، قالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل أعلام رسمية اليوم إن سفينة حاوية غرقت في المياه جنوب مضيق هرمز، وذلك بعد اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها. في أمان الله.
2: ضيوف على مدارج الجامعة الليلة: ذاكر رباعي، المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، إبراهيم الدريدي، المؤطر في المهارات الشخصية، سميرة عيسى، ممثل عن الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة. سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. زيوت القلي عنصر أساسي في المطبخ، لكن سوء استعمالها أو إعادة استخدامها بشكل مفرط قد يشكل خطر على الصحة. شنية أضرار إعادة استعمال زيت القلي؟ وكيفاش نختار الزيت المناسب؟ ووقتاش يصبح الزيت غير صالح للاستعمال؟ وشنية الأمراض اللي تنجم تنتج عن الزيوت المحروقة؟
4: الفريت والبريك والأكلات المقلية بصفة عامة تعطينا طاقة حرارية كبيرة، وهي محبذة عند أغلب الناس على خاطر فيها نكهة ومطعمها بنين. في نفس الوقت، زيت القليان إذا كان ما تجددش يفرز في الماكلة مواد سامة جاية من عملية الأكسدة الحرارية للزيوت، وتنجم تتسبب على مدة طويلة في العديد من الأمراض كما ارتفاع ضغط الدم والسمنة وحتى السرطان عافانا وعافاكم الله. وهك علاش زيت القليان لازم يتجدد بصفة منتظمة. وعلميا كتفوت درجة فساد الزيت 24 درجة، يعبر عليها الفنيين بدرجة الأكسدة الحرارية للزيوت، راهو لازم يتبدل. المواطن ما يعرفش يقيس، ولكن كيشوف الزيت عمل كشكوشة ولونه مال للأكحل ولا خاثر ويتلصق، الوقت هذاك راهو فسد ولازم يبدل.
3: وبالتالي زيت القلي إذا استعمل بطريقة صحية يحافظ على الصحة وجودة الأكل. مع تحيات وسيلة الغول.
2: سلامتك سلامتك.
5: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: هذا أجمل الأغاني وأعذب الألحان. أعيشوا معنا الفن.
1: عيش الفن، 6 دقائق بعد الساعتين. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة سويعة. من زمان نعدوها مع أجمل الإيقاعات وأحلى الأنغام. خليكم معنا برانشيو كالعادة، التفاعل معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، ما تنسوش تسمعوا الأغنيات وتعطونا رأيكم في مقترحاتنا لليوم.

0: كن إذاعة قفصة معاك.
1: سدوا علي الباب يمه يا يمه،

0: قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم. إذا قفصة مرايا تتكلم موسيقى توا 25 دقيقة بعد الساعتين مشوارنا معكم في عيش الفن مازال متواصل حتى الثلاثة إن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الغنائية لليوم. اخترنا أغاني خفيفة رتمي وتقريبا كلهم عناوين الفنانين تسمعوهم يوميا طبعا كالعادة احنا نحاولوا نكونوا معناها وفيين إنه الألماط الموسيقية أغلبها تكون حاضرة معنا الأصوات الشبابية والأصوات الكبيرة زادة كيف كيف النوستالجيا كيف كيف زادة تكون حاضرة معنا. خليكم برانشي. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية الفيسبوك اللي خلونا في التعليقات. يعطيكم الصحة ميرسي بوكو. مازلنا نستنوا أكثر تعليقات.

كن إذا قفص معاك. أربعين دقيقة بعد ساعتين سمعنا مجموعة من الأغاني الغربية زادة كيف كيف سمعنا فورميدابل الأغنية الأيقونية للفنان استرومايا وما زال المشوار معنا وزير عنا برشا غنيات وعنا برشا إيقاعات حلوة وبرشا ألحان. نعاود نشكر الناس اللي تخلينا في التعليقات على الصفحة الرسمية ونعاود زادة كيف كيف نذكركم أنه نجموا تخلونا التعليقات متاعكم وتعطيونا أراءكم في مختاراتنا الغنائية وتقولونا شنو رأي وشنو ما زاد الأغاني اللي تحبوا تسمعوهم واللي نجموا برمجوهم في الحصص القادمة. خليكم معنا برانشي.

وورث بيونسي توصل بينا 45 دقيقة بعد ثلاثة. ما زلنا مواصلين معكم المشوار 15 دقيقة نسمعوا فيها أجمل الإيقاعات وأحلى الأنغام. وورث ما كملهاش صحيحة ولكن بيونسي ذكرنا سيدة كيف كيف بسيا وتذكرنا بمجموعة من الفنانات خاصة المدة الأخيرة اللي ولوا يغنوا من أجل القضايا النسوية ولوا أصوات الحقيقة ترفع مطالب نسوية. نسمعوهم مؤخرا كما كنا نسمع وورث بيونسي ولا انستوبابل سيا ولا برشا الحقيقه مجموعه من الفنانات والفنانين وحتى الاصوات اكيد التونسيه والاصوات العربيه. ما زلنا مواصلين معكم كما قلت لكم ما تنسوش باش تخلونا برشا تعليقات على الصفحه الرسميه للفيسبوك.

عيش الفن.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيشوا معنا الفن.
1: هكا نكونوا كملنا معكم رحلتنا الموسيقية لليوم كالعادة. الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. مابقى لي كي نمشي نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. في الأمان، باي باي.

0: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بجفصة تدخلاتها باستعمال الآليات المسيحة، خاصة بالمناطق التي شهدت صعوبات في التنقل إثر التقلبات الجوية. وشملت تدخلات المجزاة معتمدية جفصة الجنوبية ومسح مسالك الصعيدية بمنطقة كف دربي والمسلك الرابط بين كف دربي والوادي الأصفر، وشملت تدخلات مسح المسالك بالمناطق الريفية. تعتزم المندوبية الجهوية للتربية بقبلي توسيع نظام الحصة الواحدة ليشمل جملة من المؤسسات التربوية موزعة على عدد من معتمديات الولاية اعتبارا من 2 نوفمبر القادم. أعلن البنك التونسي للتضامن عن تخصيص اعتمادات مالية تقدر بنحو 20 مليون دينار لإفادة صغار الفلاحين بولايات قفصة وتوزر وقبلي وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. تنظم الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم بالتعاون مع شبكة العدالة في إدارة الموارد والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة فريدريش إبريت يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجاري ندوة صحفية لتقديم نتائج تقديم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035. تستعد تونس للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 الذي ينتظم من 16 إلى 22 من نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 180 دولة وبرمجة عالمية تضم أكثر من 40,000 تظاهرة. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثيون باتجاه الرياض. أكد الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين استهداف شركة أرامكو في ضالة الطهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: اليوم في مسيكم بالخير، الدورة الجديدة للمهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز، يوم تحسيسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة حول تثمين قيمة العلم، التجربة الفنية وآخر أعمال النحات يامن عبدلي، نشاط المكتبة الجهوية بقفصة. مسيكم بالخير، بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من ثلاثة للأربعة، الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم، صحتك بالدنيا.

سلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من صحتك بالدنيا. هذا الملف الصحي الأسبوعي على موجة إذاعة قفصة، كنا الأربعاء من 3 حتى للأربعاء متاع العشية، نتناولوا أكثر من موضوع صحي توعوي بطبيعة الحال معكم كما قلت حتى للأربعاء متاع العشية. تقنيا زميل أزهر أحمد، رقميا زميل كمال عبادي، محمد نوري من أمام الميكروفون. تحياتنا لكم الكل، بعد قليل كل التفاصيل الخاصة بصحتك بالدنيا.

0: مرحبا بكم مستمعينا في صحتك بالدنيا، صحتنا أمانة، والوعي هو أول خطوة لحمايتنا طبعا، وهذايا ضروري. ملف كنا بديناه الأسبوع الفارط والخاص بهذا الشهر في إطار شهر أكتوبر الوردي والتقصي لسرطان التقصي المبكر لسرطان الثدي. بدينا المشوار الأسبوع الفارط مع الدكتورة سهير البعزيزي، اختصاص طب نساء وتوليد، وطبعا جزء كبير من البرنامج حكينا فيه المرة الأخرى، ونعمل حوصلة ونواصل الحديث أيضا اليوم على سرطان عنق الرحم. عافى الله الجميع. نعود لاستقبالك من جديد دكتورة سهير البعزيزي، مرحبا بك مرة ثانية على موجة إذاعة قفصة.
1: أهلا بك مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: نعم.
1: نحب نذكر المرة اللي فاتت احنا رنا تعرضنا لأكتوبر الوردي، واللي من أهدافه هو تقصي سرطان الثدي. نحب نذكر اللي سرطان الثدي هو، والمرة اللي فاتت قلنا أهم حاجة اللي هو راهو سرطان يتغذى من الهرمونات الأنثوية للمرأة، واللي ثم برشا عوامل اللي تخلي إكس تمرض وإيجريت ما تمرضش، ثم مرأة تمرض ومرأة ما تمرضش، فهمتني؟ لكن العوامل هذه هي أغلبيتها عوامل جينية وراثية وهرمونات، وثم حاجات معناها متعلقة بالمحيط نتاعنا. خلاصة القول أنه تقصي سرطان الثدي ما نجموش ما نمرضوش به، فهمتني؟ الغاية نتاعنا في الأكتوبر الوردي أنه مش المرأة ما تمرضش بسرطان الثدي، سرطان الثدي وقت يتوجد، وقت المرأة الله عافانا وعافاكم الله يقدر ربي أنها تمرض به، إلي لا مي الهدف من الأكتوبر الوردي هو التقصي المبكر.
0: خاطر
1: تاريخيا احنا صافي اون ديزان داني في تونس كنا نثقوا به في معدل على ماس 4 سنتيمتر، ماس 4 سنتيمتر، فهمتي؟ اللي هو 4 سنتيمتر معناه هو مرحلة متطورة من المرض هذايا، واللي الاسبيرونس دو في معناها الحياة بعد 5 سنين بعد اذا كان نثقوا به في مرحلة 4 سنتيمتر هو الاسبيرونس دي هابطة برشا، فهمتي؟ الور كو وقت نفقوا بيه في مرحلة مبكرة الاسبيرونس دي نجم يوصل حتى 98% فهمتي؟ شفت الفرق معناها وهذاك هو، وهذا سيلا الوبجيكتيف متاع التقصي المبكر. التقصي المبكر أنه المرض هو إن فوا توجد إلي لا ما نجموش نحو المرض، مي نحاولوا للماكسيموم ان نفيقوا به بكري باش كوم سا ليسبيرونس دو في يطلع، وتولي المراه معناها تنجم تحافظ على حياتها. باهي دونك هذا كونسيرنون سرطان الثدي.
0: زاد قلنا دكتوره لو تسمحي لو تسمحي دكتوره قلنا انه سرطان الثدي ما يصيبش النساء فقط و
1: حتى الرجال، ولو بنسبة ضعيفة برشا لكن حتى بالنسبة للرجال موجود.
0: نعم. وإذا كان نقول دكتورة تقصي مبكر عن أي سن نتحدث، معناها للمرأة إنها لابد وإنها تمشي معناها تعمل كشف؟
1: بالنسبة في تونس مارفيت قلنا أنه الموين داج بالنسبة الموين تعب بالنسبة لتونس هو راهو 50 سنة. دونك أحلى بالنسبة لنا الحملة تنطلق من 45 سنة.
0: دكا
1: 45 سنه المراه اللي كونسي، لكن اذا كان ثم اعراض ولو حتى قبل 45 سنه لازمها تعدي. لكن كام كديبيستاج اون ماس معناها اون ماس راهو 45 سنه، هذاك اون ديبيست ابارتي من 45 سنه، على خاطر قتل متوسط الاصابه بالسرطان الثدي في تونس على عكس بقيه دول العالم هو 50 سنه، اللي هي في الدول الاوروبيه خاصه 60 سنه.
0: نعم.
1: هذه حاجه ما يشبه
0: هذا كله قلناها المرة اللي فاتت. قلنا راهي البداية في إطار أكتوبر الوردي والتقصي المبكر لسرطان الثدي، زايدة الحملات الموجودة، نساء لا للخوف، بادر وامشي وشوف، واليوم خير من غدوة، هكا ولا دكتورة؟
1: أكيد أكيد هو هذا الأوبجيكتيف، إفكتيفمون كلمة اليوم خير من غدوة معناها هذا هو الغاية الكبرى من تقصي سرطان الثدي من الأكتوبر الوردي، فهمتني؟
0: هذا هو. نمر هذا موضوع ثاني وما يقلش أهمية، ونتحدث على سرطان عنق الرحم. دكتورة حبوا نعرفوا طبيعة المرض هذايا، صامت وإلا لا، كيف سرطان ثدي معناها ما يوجعش ونكتشفوه من بعد، أسبابه وفكرة عن سرطان عنق الرحم لو تسمحي دكتورة.
1: مرحبا بك. اوكي، بالنسبه لسرطان الثدي كما كنا نقولوا، هو ما نجمو المراه ما تنجمش ما تمرضش به، ان فقدر ربي انا باش تمرض به باش تمرض به. الغايه كما كنا نقولوا هو التقصي المبكر، هذيك هي تفرق معناها، فهمتني؟ مي بالنسبه لسرطان عنق الرحم، المراه وقت اللي تحب ما تمرضش به، انا لو بلان درو انا ما تمرضش به، نجم تجي مراه تقول انا مانيش باش نمرض سرطان عنق الرحم.
0: ايوه
1: فهمتني؟
0: كيفاش؟
1: دوكور انا راني قررت اني ما نمرضش سرطان عنق الرحم، كيفاش تصير الحكايه هذه؟ اذا كان حبوا نتعرفوا عليه، هذا المرض نتاع سرطان عنق الرحم هو سرطان بالنسبه للثدي قلنا هرمونو ديبوندون، يتغذى من الهرمونات. بالنسبه لعنق الرحم سيت لي فيرو اندوي، معناه لي اندوي بار ان فيروس اللي هو الفيروس نتاع الاش بي في 16 و18 خاصه، هما مئات الاش بي في، مي اللي خلوا اللي تسببوا في سرطان عنق الرحم هما الاش بي في 16 و18. معناها المراه اذا كانت تمرض بالفيروس هذايا تم نسبة كبيرة أنها
0: تصاب
1: تعمل
0: بسرطان
1: سرطان عنق الرحم، تصاب بسرطان عنق الرحم. هنا نركز شوية باهي. بالنسبة للمرأة بصفة عامة راهي ملي تبدأ حياتها الجنسية، فهمتي، في العشرينات جينيرالمون ملي تبدأ حياتها الجنسية تقريبا بنسبة 90% من النساء يمرضوا بالاش بي بي 16 و18. سي كونتراديكتوار، اسكو 90% من النساء يمرضوا بالاش بي بي
0: ايوه
1: هما بينهم باش يمرضوا بسرطان عنق الرحم؟ نو سي با سا. البياج وين؟ البياج انه سي لا بيرسيستونس نتاع الفيروس هذاك عند المراه. نعملوا تحليل السنه اذا كان العام الجاي نلقوه التحليل هذاك موجود، الا بيرسيستي. دونك هي خاطر المراه سبحان الله خلقها ربي تمرض بالمرض بالفيروس هذايا. النساء اغلبيه النساء اكثر من 90% من النساء معرضين للاصابه بالسرطان بالفيروس هذايا الاش بي في 16 و18، لكن لا بيرسيستونس نتاع الفيروس هذايا اللي هي تخلي تحول اكل الخلايا الطبيعيه والخلايا العاديه السليمه من عنق الرحم الى خلايا سرطانيه. فهمتني؟
0: فهمتك،
1: واضح لهنا؟
0: واضح. خلينا في الفكره هذه نعملوا اشهر ونرجع دكتور لحظات.
1: اوكي
2: إشهار. فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: إشهار.
0: نواصل دكتورة سهير البعزيزي اختصاص طب نساء وتوليد، وحديثنا على سرطان عنق الرحم، وقلنا 90% من اللي يمرضوا بهذا الفيروس وما همش هما بيدهم اللي باش يمرضوا بسرطان عنق الرحم، وهذه نقطة واتفقنا فيها.
1: فوالا، دونك قلنا احنا راهو سي لا بيرسيستونس. نرجع لهنا الكلمة اللي هي احنا تول هنا قلناها اللي هي على اساس انه المرأة قلنا راهي وقت تقول راني انا مانيش حابه نمرض بها السرطان هذا، انا على الدواء. كيفاش الحكايه هذه؟ دونك سي دونك معناها الموك لي هي هو ايفيتابل. أيوة. السرطان هذا
0: والقرار يكون من
1: اول
0: عندها.
1: حاجه أيوة. من عندها من عندها، فهمتي؟ هي الحاجه الاولى ثم ان بريفونسيون بريمير. بريفونسيون بريمير شنو هي؟ اني ملي من قبل ما تبدا حياتها الجنسيه المراه يلزمها تعمل التلقيح.
0: فعلا.
1: التلقيح هو حتى إذا كان أصبنا بك الفيروس هذاك عنا المناعة ضد. دونك هذا القرار الأول. القرار الأول هو تلقي التلقيح. والتلقيح لهنا هو تو دخل الباكسام تاع ضد الاش بي في 16 و18 دخل في الكالندري ناسيونال تاع الفاكسيناسيون بالنسبة لتونس.
0: أيوة.
1: وبنياتنا لهنا في السنة 6 يلقحوا ريسك الاش دو 12 ans متوفر لهم التلقيح هذا.
0: ممتاز.
1: ولهنا نعطي رمارك راهو هنا نرجع ديما على النسيسيتي نتاع التلقيحة هذية، وراهو المرأة إذا كان واعية ما نصورش أن المرأة تتمنى لبنتها أنها نهار تصاب بسرطان عنق الرحم. هذه التلقيحة هذية متوفرة دونك في نطاق الطب المدرسي عن طريق الكالندري ناسيونال، متوفرة زادة في لي ديسبونسير وفي لي سونتر دو سونتي دو باز. البنية إذا كان عمرها من 12-16 سنة عندها تنتفع بجرعة واحدة وتكون كافية لحفل بين 12-16 سنة، بين 17-25 سنة جرعتين أسيمو دانترفال. واضح؟
0: واضح.
1: الكون تاع هي لهنا بالنسبة لنا احنا بويسكو هو داخل في الكالندري ناسيونال وغراتوي مجانا مجانية هالتلقيحة هذه، اللي هي لو كانت تاخذها في البريفيت تنجم حتى اذا كان ما تحبش تلتحق بالسنتر دو سون على ايتاتيك معناها
0: العموميه
1: تنجم تلتحق بالبريفيت وفي في النطاق الخاص ثمن الجرعه بين 250 و 300 دينار. واضح؟
0: واضح.
1: باهي هذه البريفونسيون بريمير معناها فهمتني.
0: أيوة.
1: الطريقه الثانيه نفترضوا اني المراه ما خدتش التلقيح نتاعها فهمتني
0: اي
1: يلزمها على الاقل تخضع الدوره الكشف لو عن طريق مسحه عنق الرحم هذه تعطينا فكره على الحاله نتاع عنق الرحم يا اما احنا رانا في حاله مرضيه والسرطان إليلة مبدا ما ان شاء الله ما نوصلهاش معناها حتى وقتها حتى بالعين المجرده يبان لكن تعطيك حاله نتاع الخليه نتاع عنق الرحم اسكالي كولونيزي اسك الفيروس موجود فيها ولا لا وحتى اذا كان افترضوا انه توجد اسك بدا يحول فيها الخليه سرطانيه ولا لا.
0: فهمتك
1: فهمتني دونك احنا هنا التدخل نتاعنا في نطاق اكتوبر الوردي ان بخلافة التحسيس بحكاية التلقيح أن أني أدرسي للنساء اللي هما عندهم حياة جنسية اللي هما معناها نلوجوا على الخلية اللي هي ديجا اللي كولونيزي بالفيروس هذاك لكن مازال يحول فيها وما وصلش الخلية السرطانية.
0: فهمتك.
1: وهنا راهو هذه مسحة عنق الرحم راهي متوفر بطريقه مجانيه زاده في مراكز تنظيم العائله. وتقريبا معناها توا ولت معناها مرفقه مع حملات الاكتوبر الوردي وماذا بينا النساء نتاعنا يقبلوا عليها الحكايه هذه ويقبلوا خاصه على الوقايه الاوليه اللي هي التلقيح نتاع بنياتنا اللي هما في 12 داج اللي حكينا عليها.
0: هذا هو. دكتورة اللي ما عملش معناها في التلقيح هنا بالنسبة اللي الخاص بسرطان عنق الرحم للبنيات والكل العلامات الأولى إنه رحم معناها مريض إنه فما بداية أعراض كما أمراض النساء الكل فما نزيف فما حاجات وإلا عنده أي أعراض أخرى
1: أي عنده أعراض اللي هو النزيف المهبلي غير طبيعي خاصة النزيف بعد الجماع أو بعد انقطاع الطمث معناها هو معناها اونتر لي ريجل معناها فهمتي باش والا تغير في الدوره الشهريه اش معناها تغير في الدوره الشهريه معناها كيف كيف نازي في جي في وقت ماهوش في وقته فهمتني
0: مي
1: احنا سورتو نقولوا سينيمو او كونتاكت وقت اثناء الجماع والا اي افرازات مهبليه غير عاديه والا في حاله متطوره وقتها ثم الام وثم الام في الحوض وثم انتفاخ وثم مشاكل في وقت الرتور لنفاتيك معناها فهمتني اللي احنا محبوش نحكو عليه ما نحبوش نوصل لك المرحلة هذه احنا غايتنا ان قبل ما نتعرضوا لنوصل الاعراض هذه ان نفيقوا بالمرض هذايا وقت اللي الفيروس مازال يحول في الخلايا الطبيعية الخلايا عنق الرحم السليمة الى خلايا سرطانية قبل حتى ما توصل الخلايا السرطانية.
0: معقول. دكتورة سرطان عنق الرحم كيف وكيف سرطان الثدي وين الكشف المبكر وين العلاج يكون أبكر أكيد. وخير وأنجع
1: أكيد. نعم. أكيد الشيء هذا الأوبجكتيف معناها من التقصي معناها
0: نعم هكا دكتورة إذا كان عندك إضافة بالنسبة ليك إجمالا شنو نجمو نحوصلو ما قلناه في الحصتين الخاص بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي مع أكتوبر الوردي والحملات التحسيسية شنو نجمو نقولو للنساء اللي ربما راهي تبدلت فما شكون مرض وتبدل حياته فما شكون وقت المرض حتى من الخدمة معناها يحب يخرج تقاعد مبكر وما عادش يشوف الدنيا وفما شكون يقولك أنا راني ما نحبش الفحص جملة وحتى كان موجود ما نحبش نعرف شنو الكلمة اللي نجم نحوصل بها دكتورة والنصيحة نقدموا لهم.
1: والله إذا كان أنا نصور إذا كان إنسان واعي وإذا كان وصلنا بلغنا المساج ما نصورش واحد مازال ينجم يقول راني المرض موجود وما نحبش نعرف معنا احنا ما تمطيرش معنا ديجا مساج بلغناه على أساس أنه راهو التقصي المبكر هو الحل فيه معنا فهمتني راهي تفرق بنسبة 5% اسبيرونس دو في و 98% معناها هذا بالنسبه للسرطان الثدي نحكي حتى كيف حتى بالنسبه لسرطان عنق الرحم لهنا الميساج اللي نحب نوصله نحب ناكد عليه هو الوقايه خير من العلاج الوقاية بأنه ما نمرضش فيه السرطان خاصة سرطان عنق الرحم، والوقاية بالتقصي المبكر بالنسبة لسرطان الثدي، والإقبال على الديبستاج مش كان في أكتوبر الوردي في أي وقت، لا ما عندكش وقت في أكتوبر الوردي، لا على ثم ضغط، لا على ثم معناها إقبال كبير الحمد لله، معناها راه ثم إقبال كبير بالحق في أكتوبر الوردي اللي نجم متفاضيل، راهو لي ستركتور دو سوان دو باز راهم موجودين على طول العام وراهم متكونين في دون سو سونس، معناها الإقبال إذا كان الوعي موجود، الإشكالية كلها في الوعي، راه إذا كان الوعي موجود الإقبال راهو متاح على طول السنة.
0: نعم، شكرا لك دكتورة، شكرا لك دكتورة سوير البعزيزي اختصاص طب نساء وتوليد على كل ما قدمتي، مشكورة جدا، وإلى الملتقى بإذن الله.
1: بحول الله وبارك الله فيك الله.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: وين كنت؟ إذاعة قفصة معاك.

0: نفسك بالدنيا.
1: مرحبا بكم في الجزء الثاني من صحتك بالدنيا. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. وحديث الناس الكل معناها على حملة التلقيح الخاصة بالحيوانات الأليفة، واللي عادة في تونس تكون حملة وطنية ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وعن الكلاب السائبة أيضا عن خطورتها على المجتمع، الوضع الصحي والبيئي، كل التفاصيل للإجابة على مختلف الأسئلة المطروحة في ضيافتنا. فتنا دكتورة كوثر حرابش، مسؤولة عن الأمراض حيوانية المنشأ ومنسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا ليم، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. وأنا تعرف عندي حنين للقفصة.
1: أكيد جدا. أكيد أكيد جدا. 50% بنت قفصة. هذا هو. الله يخليك، مرحبا بك دكتورة. حملة وطنية طبعا لتلقيح الحيوانات، التلقيح الحيوانات الأليفة، تبدأ في تونس عموما بين سبتمبر وأكتوبر. شنو نجمو نحكو على الحملة هذه قبل ما نحكو على الكلاب السايبة، وعلما أنه خرجناك من اجتماع؟ يعطيك الصحة دكتورة، تفضلي.
2: شكرا بيب. بي احنا باش نفسر شوية البرنامج حتر عنا فيه برشا متدخلين باش نفهموا كل حاجة عن التابعة شكون. فضلي. حملات تلقيح الكلاب المملوكة هي من مشمولات وزارة الفلاحة ومصالح البيطرية، اللي هم يقوموا بالحملة هذه كل عام، حملة مكثفة لتلقيح الكلاب المملوكة اللي هي عندها مالي. بالنسبة لوزارة الصحة تتكفل بالعباد اللي صارت لهم اعتداء من عند حيوانات، ولا تخبش ولا تعض ولا تلحسوا. وبالمناسبة نحب نزيد أن نأكد اللي راهو أي مواطن يتخبش يتعض يتلحس حتى من حيوانه اللي هو ملقح، يغسل مكان الإصابة بالقدر بالماء والصابون تحت السبالة وهي تنجع عليه 15 دقيقة، يعقم أي معقم عنده في الدار ويتوجه لأقرب مركز صحي، وتلقى المراكز الإحاطة بداء الكلام موجودة على موقع وزارة الصحة. وتعمل كيس التلقيح البريفنتيف بالنسبة خاصة للأطباء البياترة، وإلا كما احنا عنا الخطر يعملوا تحاليل في الأقسام الطب الشرعي للحالات بداء الكلام لدى الحياة لدى الإنسان. بالنسبة معناها التصرف الكلاب السايبة هو من مشمولات وزارة الداخلية اللي هي خاصة البلديات. بالنسبة لحملة التلقيح احنا نعرفوا باش نقضيه على داء الكلاب بيلزم عنا 70% من الكلاب اللي موجودة في تونس تبدأ ملقحة، واللي احنا توا بالمعدل الموجود للكلاب السايبة رانا ما نشوفش نوصلها، على خاطر توا فما معناها دراسات تعطي اللي ثلثين متاع الكلاب اللي موجودة في تونس الكل راهي كلاب سائبة ما هيش معناها مملوكة، وما نجموش نخلطولها بالتلقيح. هذه الحاجة اللي معناها ولات تقلقنا في إطار البرنامج.
1: أيوة.
2: بالنسبة للكلاب السايبة احنا شنو معناها نحاول الرسائل اللي نوصلها للمواطنين. هما حيوانات ويسخفوا ويسخفونا، اما راهو ما يلزمش لا نتعاملوا معاهم لا نشربوهم لا ندخلوهم لديارنا. راهو وصلت معناها تسجيل حالات إذا الكلب لدى الإنسان جرت معناها والدين دخلوا كلب صغير ولا قط صغير للدار وما هوش ملقح وما هوش معروف يطلع مكلوب، ولا لا يقدر معناها ماتوا حتى صغار 6 سنين وبنية وقتها نتفكرها معناها ماتت، جرت كلب اللي دخل جره صغير سخفوا عليه ودخلوه للدار وتلعب به البنية وبعدها تموت فيها داء الكلب. فهذه اللي حابين الرسائل اللي نوجهها للمواطنين. وراهم الكلب زادة انتخطو ما هوش يراه حيوان سوفاج، راه حيوان معناها ما يعيش كان مع العبد وما ياكل كان من عند العبد. هذيك علاش نقاوم الكلاب الكل توا ما تلقاهاش عايشه في الغابه ولا في بلاصه، تلقاها ديما في بحذا العباد وحاجهكم تاكل من معناها من فضلات نتاع العباد وغيره. دونك عندنا المواطن مسؤوليه كبيره في معناها تصرف الفضلات كيف وخلي انا عندي حاويه ونجي نرمي الفضلات لبرا من الحاويه ما عملت شيء، معناها هذيك راهو الكلب باش يخلط لها وكلب وغيره ويجيب. والكلاب كي تلقى معناها المصدر نتاع الاكل بتاعها وتبدا تاكل بالقدا تجيب اكثر. اي ما تقعد باش تجيب خمسه تولي تجيب في 10 وتجيب في 12
1: تتكاثر اكثر.
2: وعندنا حاجه اخرى اللي مثلا ولده ينصح بقطوس ولا ينصح بكلب ولا تطلع عنده أنثى بعد كي تجيب الصغار انت ايش في الشارع خاطر انا ما نحبش نحب كنكه اللي عندي في الدار. دونك هذه برشا برشا سلوكيات اللي احنا راهي كانت السبب في تكاثر الكلاب السايبه. راهي الكلاب السايبه ماهيش حيوانات سوفاج، راهي ديما معناها حيوان اليف اللي هو مربوط بالعبد. دونك هذه اللي ميساج اللي حبيناها راهو انك طيش كلابك ولا طيش حيواناتك في الشارع من بعد ما تشكيش من الرسمية والحيوانات وين نمشوا وعباد ما عرفت نجم تمشي وصغار نخاف عليها اللي ماشيه للمكتب اتسيتيرا اتسيتيرا. هذايا الرسائل اللي حبيت نوصلهم. حبيت نعطيكم دادا رقم اللي هو داء الكلب لدى الانسان. رانا سنا وصلنا لثلاثه حالات داء الكلب لدى الانسان.
1: أيوة.
2: ماذا بين الرد وبين راهو اللي تخبش واللي تعرض يلزم يمشي يلقح. راهو رانا عندنا الكلب في تونس راهو مازال موجود وراهو متفشي مع ثلاثه حالات لدى الانسان. عندنا قرابه اكثر من 250 حاله لدى الحيوان الرد وبين وخاصه من الكلاب السايبه اللي ما نعرفوش الستاتيو نتاعها. نقولوا احنا معناها راني ما نعرفوش مكلوب مش مكلوب غير وما نتعاملش معاه. انا حيوان ما نعرفوش ما نتعاملش معاه وسقطوا نفسي والصغار خاطر الصغار يحبوا يلعبوا مع القطط وساعات حتى يضربوا كلاب واللي يهجموا عليهم واللي يرجع عليه والاصابات اللي تصيب الصغار على خاطر حجمهم الصغير الكل تصيب في الوجه وهي اخطر الاماكن انها تتعدى للمخ معناها وتسبب داء الكلب لدى الانسان. هذا هو.
1: مشكورة جدا رسائل الكل معناها وكل واحد مسؤول من موقعه من المواطن اللي يخرج في الأبناء متاع الحيوان الأليف اللي عايش عنده والمواطن اللي يوكل فيهم وغيره واللي يسخف عليهم. هذه مسؤولية الجميع. مشكورة جدا على كل هذه التفاصيل الدكتورة كوثر أحرابش مسؤولة عن الأمراض حيوانية المنشأ ومنسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب. هذا موعد أول وما زلنا في لقاءات قادمة بإذن الله. دكتورة شكرا لك.
2: شكرا.

بعضك بالدنيا. إن شاء الله مختلف محاور اهتمامنا لليوم من صحتك بالدنيا نالت رضاكم واهتمامكم وساهمنا في قدر ما من التوعية. شكرا لكم الكل مع أجمل تحيات كامل الفريق وإلى الملتقى بإذن الله.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الرابعة مساء للأخبار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تنظم جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بالولاية إلى غاية 30 من هذا الشهر تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، ضمن برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم، إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي بمعهد المناطق القاحلة ملتقى جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. الملتقى تضمن تقديم مجموعة من المداخلات أمنها عدد من الخبراء والمختصين في مجال القانون والاقتصاد الأخضر. تم الإذن بانطلاق الأشغال لصيانة 3 بحيرات جبلية بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين، ويهدف هذا التدخل إلى المحافظة على ديمومة ونجعة الأشغال المنجزة لتجميع مياه الأمطار لاستغلالها في ظل التغيرات المناخية المسجلة. أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل سنة 2025 تطوراً بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2024. تعتزم الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة تنظيم ندوة وطنية تهدف إلى مناقشة واقع المنظومة المهنية في تونس وسبل تطويرها من خلال الاستئناس بالتجربة الكندية سيما نموذج مقاطعة الكيباك في مجال تنظيم المهن والرقابة عليها. أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص في منطقة تعز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التعامل مع كبار السن داخل الأسرة. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا عسلامة أختي ريم، ومرحبا بك في المستمعين ديال القصة. كما تفضلتي بالنسبة للتعامل مع كبير السن من خلال الأسرة والأفراد الأسرة، هو مرحلة الشيخوخة فيها برشا خصوصيات، وعادة يوصل الإنسان للمرحلة هذه إلا يكون يحمل معه أمراض متعددة في المعدل، يعني في سن 70 نجم يكونوا ثم 7 أمراض أكثر ولا أقل. المهم كي نقولوا زاد تعدد الأمراض، يعني بالضرورة تعدد الأدوية، وهنا زاد ينجموا يدخلوا في بعضهم. كذلك زاد مع تطور مراحل الشيخوخة كل أجهزة الجسم معناها باش تتأثر شوية، من المشي ينجم يتأثر، من وظائف الحيوية، من الأمراض اللي تكون هي بيدها تأثر، خصوصا الجهاز الحركي والعضلات زاد ينجم يكون ينقص المفعول بتاعها ويصير فيها ضمور. العظام زاد كيف ينجم تم هشاشة العظام، هذا بالإضافة إلى احتمال تدهور الوظائف الإدراكية والعصبية كيف زاد، وتطلب إحاطة نفسية كبيرة. تعامل مع كبير السن طبعا الحال لازم نوصل بينها مليح معه، لأن كما قلنا كل حاجياتها تزايد، وكذلك المقدرة نتاع التواصل تنقص شوية. الغذاء كيف لازم يكون عنده نقص في الشهية، ولا حتى عدم قدرة، ولا أسنان مثلناش، لك علاش نحاول نوفر له كل ما يلزم الغذاء، ويكون زاد فيها نسبة من الكالسيوم والبروتينات النباتية والحيوانية، يعني اللحم فول كل الكالسيوم زاد حليب ومشتقاته، كذلك نعطيهم حتى بشكل يعني دوري الفيتامين دي في شكل من أحرام شوية، إلا حتى زرادق يشربوها. كذلك نشجعهم على أنهم يقوموا بمجهود بدني حتى باللي يقدروا، أهمية الحركة عند كبير السن مهمة جدا لتفادي كما قلنا ضمور العضلات. كذلك نحاولوا نوفر أسباب الراحة، يكون فترة النوم كافية. كذلك نتفكرهم شربان الماء، لأن هم رفلكس شربان الماء ينقص من حاجتهم الماء، ما ينجموا ما يطلبوش، لكن جسمهم يحتاج إلى الماء. وكذلك نستحفظوا على العلاجات نتاعهم في أوقاتها، والعيادات الطبية كيف مع متابعة الأطباء، والإحاطة النفسية ديما نشعرهم اللي هم دائما مهمين في العائلة، ما خلهمش يعني وحدهم ولا متركنين، حتى في الأكل زاد يكونوا معنا في الطاولة كيف. وزاد ثم خصوصيات أخرى فيما يخص الأمراض اللي نلقوها، هذيك كل مرض عندها نحو خاصة، لكن في العموم النصائح هذه تدور حول كما قلنا التغذية وشرب الماء والنوم، وكذلك الإحاطة النفسية، وأن نشعر كبار السن أنهم هم دائما قيمتهم في العائلة ثابتة.
1: نعم، شكرا لك دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
3: الناس الكل جرب شبيك خواف صح؟
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
8: مرحبا، شرفتنا.
9: مسيكم بالخير.
10: مسيكم بالخير، ما تردوا
8: المسك. مرحبا، نورتنا.
11: مسيناكم.
12: مسيناكي.
11: مسيناكم.
12: مسيناكي.
11: مسيناكم.
9: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
12: جمهور إذاعة قفصة، أحبينا الكرام، عسلامة، مرحبا. 7 دقائق بعد الأربعة، نمسكم بالخير، ولهنا نسل كل اللي اخترتوا مرافقتنا كيما العادة في هذا البرنامج اللي فيه برشا متابعات، خاصة الشان الثقافي في البلاد، الجهات الكل منها قفصة. بطبيعة عنا برشا حديث اليوم باش نحكوه، برشا تفاصيل باش تكتشفوها. تباعنا معنا من خلال استضافتنا اليوم السي محمد بن سعيد المرزوقي، قدمنا مهرجان الوطني للشعر الغنائي بيدوز، ناس العشوية روبرتاج حول تثمين قيمة العلم لدى الناشئة، متابعة لليوم اليوم تحسيسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بيقفصة من تأمين الزميلة سمية رجب، أجندة الثقافة، آخر مواعيد الثقافية، إيقاع المساء مع الزميلة نهاد الديلي، بعد شوية تكتشفوا التفاصيل، ألوان النحات والمختص في التدوير يامن عبد اللي اليوم نحكو معاه على آخر مشاركاته وآخر أعماله، تيكنو إكسبريس، حصة جديدة، حديث الركح، ومتابعة لنشاط المكتبة الجهوية بقفصة بمناسبة عيد الجلاء. برشا إيقاعات تونسية شرقية غربية، نبدوها بنغم البداية اللي قدمه لكم الأزهر حمد معي اليوم في الجانب التقني. نسلم على كامل عبادي اليوم اللي في الإخراج الرقمي للحصة، سمية جبعة كرمي كما العادة في الأعداد، في تقديم الحصة ينس حمد الويسي، مرحبا بكم.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
0: الأغنية اللي سمعناها في البداية تقول باي باي بسلامة، نقولكم عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. توا دونت ستوب ذا ميوزك، برشا إيقاعات غربية باش تسمعوا ماتر جيمس بيلا، جيسون درولو، بوم بوم تام تام، تا لو تون كيل فو، كوكو جامبو، نرجعوا شوية هكا ريميكس 2017، مايكل بوبلي. سوي بداية دونت ستوب ذا ميوزك.
5: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: شبابيك الفن. شبابيك الفن.
6: فن دنيا جميلة وانتو
7: انتو. شبابيك الفن كنا نسمع في الإيقاعات الغربية، تو باش نمشوا للفن من نوع آخر، باش نمشوا للشعر الغنائي على أوتار الحنين والأنغام التي تسكننا القلوب، حيث يلتقي الحرف مع الموسيقى. نلتقي بكل حب في دوز، باش نحكوا على المهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز، هذه الدورة السابعة 2026، دورة الشاعر الغنائي حسن المحنوش. سعيدة باستقبال، هي من تنظيم جمعية المهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز، سعيدة باستقبال سي محمد بن سعيد المرزوق معي على طرف ثاني الخط. مساء النور سي محمد.
8: مساء النور، مساء الورد، شكرا على الاستضافة. شكرا ليك ولكل فريق العامل معك، والتحية لكل السادة المستمعين.
7: شكرا ليك. ملامح الدورة السابعة، دورة الشعر الغنائي حسن محنوش.
8: إن شاء الله بدينا في التحضيرات الدورة السابعة، دورة الشعر الغنائي الكبير الأستاذ حسن المحنوش. الدورة إن شاء الله باش تنجز في النصف الثاني من شهر نوفمبر، ما زلنا لم نحدد بعد التاريخ بالضبط. انتظار طبعا الموافقة على الدعم المنحة من الوزارة إن شاء الله. بدينا يوم 1 أكتوبر في استقبال النصوص المشاركة من السادة الشعراء والشاعرات، آخر أجل باش يكون يوم 20 أكتوبر. إلى حد اللحظة استقبلنا 28 نص، طبعا نص بين شعراء وشاعرات. طبعا تلقينا زادة مكالمات من عدة شعراء أخرين من الدول الشقيقة، مثلا المغرب والجزائر ليبيا، على الناس حبوا يشاركوا، لكن اعتذرنا بحكم المهرجان وطني يعنى بالشعر الغنائي التونسي فقط. وإن شاء الله قاعدين نحضروا في أتم الاستعداد إن شاء الله لإنجاز الدورة السابعة.
7: المشاركات فقط هو على المستوى الوطني، لكن كضيوف ما نجموش يكونوا حاضرين في المهرجان سي محمد سعيدة؟
8: طبعا كضيوف موجودين، ما بالنسبة للمشاركات المسابقة تقتصر على شعراء تنسيين فقط.
7: واضح. بالنسبة للمواضيع لحد الآن، مواضيع النصوص وإلى الأشعار اللي وصلتكم مبدئيا، على شنو تحكي؟ شنو هي مختلف المواضيع؟
8: أغلب النصوص عاطفية طبعا، كأغلب الأغاني الموجودة والمنتشرة على الساحة، الأغلبية عاطفية أو اجتماعية.
7: بالنسبة للاستعدادات، توا الاستعدادات في تنظيم البرنامج، فماش حاجات هكا حاضرة خلينا نقول، على خطر صحيح الموعد مازال ما تمش تحديده لحتى، ولكن أكيد عنا الملامح العامة للمهرجان، شنو مختلف الفقرات اللي باش تأثث هذه الدورة، الدورة السابعة؟
8: إن شاء الله بالنسبة للبرنامج طبعا جاهز. عندنا طبعا اليوم الأول كما العادة هو باش يكون فيه الافتتاح مع إحدى فرق الفنون الشعبية بولاية قبلي، انطلاق المسابقة. عندنا ورشة في كيفية كتابة النص الغنائي باش يأسسها أحد الشعراء الكبار على مستوى وطني. وعندنا زادة سهرة فنية إن شاء الله في الليل. اليوم الثاني إن شاء الله عندنا زيارة طبعا باش نزور متحف الصحراء بدوز، نمكن سادة الشعراء من فسحة في متحف الصحراء بدوز وفي منطقة زعفران بعد على دو غرب بدوز بالتحديد 12 كيلومتر. عندنا بعد الجولة السياحية عندنا انطلاق ورشة التلحين، عندنا مجموعة من الملحنين إن شاء الله باش يكونوا موجودين معنا باش ننطلقوا في تلحين مجموعة من النصوص اللي باش يتم اختيارها طبعا من السادة الملحنين. بعد الورشة التلحين عندنا ندوة حول المقامات التونسية أو بما يعرف بالتونسي الطبوع، أبعادها وأجدادها وفروعها، كيف كيف باش يأسس الندوة هذه ملحن كبير إن شاء الله باش يجينا من العاصمة إن شاء الله. طبعا المجال مفتوح لكل الموسيقيين وكل الفنانين المهتمين ينورونا ويشرفنا حضورهم. اليوم الثالث باش تتواصل ورشات التلحين، خاصة عندنا زاد ورشة الموسيقى وتنمية الصوت في المسرح، هذه بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والروحية بقبلي باش يأسسها الأستاذ الهادي العجال والأستاذ خولة الخليل. وفي نفس التوقيت بقيت مواصلة ورشات التنحيل، لأن إن شاء الله دور هذه عندنا برامج باش يتم إنتاج إن شاء الله 5 ونص بحول الله.
7: نعم، بالنسبة لآخر أجل قلت لي حدد يوم 20 أكتوبر 2026 لقبول معناها النصوص المشاركة المترشحة في هذه الدورة.
8: إن شاء الله يوم واحد انطلقنا في قبول النصوص يوم 20 آخر أجل إن شاء الله.
7: للي حب يبعث من توا شنو ينجم يعمل؟
8: يدخل الصفحة الرسمية للمهرجان الوطني الشعبي الغنائي بدوز ويرسلنا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمهرجان.
7: واضح.
8: طبعا النص يلزم يكون باللهجة التونسية العامية مش فصيح.
7: شكرا لك.
8: توجه لنا في المحافظة على الهوية التونسية ومحافظة على الطابع الخاص باللهجة التونسية.
7: نعم، شكرا لك سي محمد بن سعيد المرزوقي. اليوم هكا مشينا تجولنا شوية في دوز معاك من خلال تحذيراتكم على الإسعداد للمهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز. موافقين إن شاء الله وأكيد إحنا باش نكونوا في المتابعة وقت المهرجان. شكرا لك. إلى اللقاء.
8: شكرا لك. شكرا.

ورشة النحت ورشة التصوير الفوتوغرافي. كذلك بيش يتم من هارت لحد 18 أكتوبر 2026 تدشين المعرض الفني مرفوق بعروض وتنشيط موسيقي.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.
6: المساء وشنو حواله إيقاع المساء، وين ما كنتوا رحبوا بكم، نجي في مسيكم بالخير نقطة خارجية من زميلة نهاد الدالي. أهلا وسهلا ومرحبا.
7: أهلا وسهلا إيناس، مرحبا، مسيك بالخير، مسيكم بالهنا الناس الكل، وتحية من خلالك إلى كل مستمعينا اللي اختاروا أنهم يكونوا حاضرين معنا. احنا اليوم حابين نرجو الحركة المرورية، واحنا تو خلينا نعطيك فكرة على شارع اللي أنا موجودة فيه. هو شارع ونجم نقول أنه شريان حي.

0: مروري على شيء هو يجمع ما بين أربعة معناها طرق رئيسية، وبخلاف الطرق الفرعية معناها اللي ولت حتى هي كما نقولوا بلغتنا الدارجة، الناس الكل كل قصة العارفة
1: اي
0: معناها
1: اي
0: الناس الكل ولت تلتجأ لها بحكم أنه يكون ثم اكتظاظ مروري غير عادي في الأوقات متاع الذروة، برغم أنه توا تقريبا 5 غير 4 ما يتسماش وقت ذروة، لكن الحاجة اللي قاعدة خلينا نقول لك الصورة بالتحديد توا 4 كراهب، أربعة كراهب كل واحدة جاية من جهة، حتى واحد ما حب يتنازل إنه هو باش يخلي الآخر يتعدى. علاش؟ علاش ما ثم حتى إشارة متاع مرور في الشارع هذايا اللي هو يعدي للمستشفى الجهوي حسين الجامعي حسين بوجيان، كيف كيف زايدة من الطريق اللي ما غادي يعدي لتحت باستور وللمدارس الابتدائية، من الجهة الثالثة يعدي للمدارس الخاصة، ومن الجهة الرابعة إلى العيادات الطبية. يعني انه الشارع هذاك كما قلت من البدايه هو شريان حي، ولكن ما فيش حتى علامه مرور الا علامه واحده يتيمه، ومعناتها صعيب برشا باش اي واحد ينجم يلاحظها. وكانت زادة كيف كيف تمثل مشكل كبير حتى بالنسبة للتلامذة اللي حتى وقت سألناهم إيناس، أنا مذكري بركة كل بنية تبكي معناها اللي هي ما نجمش تقص الكياس من البارتي الأولانية متاع الكياس، تقص الكياس ما تنجمش علاش ما فما حتى كرهبة خلت لها المجال، بحكم إنه كيف كيف كيف ما قلت لك هو الشارع هذايا تقريبا عادي في مئات السيارات معناها، وبخلاف الشوارع الفرعية
1: يعني
0: اللي زاد
1: نهاية
0: العدد الكل
1: بالإضافة
0: غير
1: اللي
0: تنتبه
1: هو
0: ليها.
1: ما فماش إشارات مرور، زاد ما فماش ممر للمترجلين، يعني ما نجمش حتى
0: أكيد
1: المترجل ياخذ
0: لا هو
1: حقه
0: ثم
1: ويقص
0: ممر،
1: أي
0: لا هو ثم ممرات للمترجلين،
1: لكن ما
0: أما
1: يتمش
0: ممرات
1: احترام
0: للمترجلين
1: أي
0: ما نجمش معناها
1: س
0: المترجل يستغلها وإلا حتى يمشي فوقها، بحكم إنه الدرجات النارية
1: احتلت
0: والموجودة فوق التروتوار، ومعناها توا لحظة بركة نعدلك هكا حتى نعطيك حتى بحدود ال 14 درجة نارية موجودة فوق التروتوار اللي هو تو مؤدي للمستشفى الجامعي حسين بوزيان. كيف كيف زاد السيارات هي موجودة هي اللي فوق التروتوار، وبالتالي فإنه المترجل ما عنده حتى حل إلا إنه يمشي، هو اللي يمشي في الكياس هو وقت الصغيرات اللي هم أهم حاجة، يعني تو كبير نجم نقوله إنه هو ينجم يحبس ينجم يتصرف، لكن صغير نجم يتوقع منه كل شيء، خاصة إذا كان يبدأ خايف فكل شيء بالنسبة ليه معناها يولي جائز، المهم إنه هو يوصل إن شاء الله من خلال هذه النقطة الخارجية يتم معناها اختزال الإجراءات، ونشوفه على الأقل على شكل فما مركز أمن، كان فما مركز حرس لهلال مروري لمدة سنوات معناها توا ما عادش موجود، وكان في الحقيقة مخصص برشا من وطأة الزحمة هذه وعدم احترام معناها موجود ما نجم حتى حد فيه فيما يخص الشارع هذايا. إيناس
1: نعم، شكرا ليك نهاد الدالي، يعطيك الصحة. بطبيعة الاكتظاظ المروري تقريبا كما قلتي ماهوش وقت الذروة، لكن الاستعمال اليومي في كل ساعة للممرات هذه والطرقات هذه تؤدي بطبيعة للاكتظاظ المروري، علينا نحترم بعضنا. مثال شو المترجل ياخذ بلاصته في عوض ما ياخذها درجة نارية ولا ياخذها كرسي حتى في مقهى، وسد حتى المرور بالنسبة للمترجلين تولي لقد قدر الله هكاك. فما برشا أسباب لي لا قدر الله ديما نقولوا للحوادث الطرقات. شكرا ليك، احنا راجعين إن شاء الله بعد موجز أخبار الخمسة، بعد شوي يجيكم حيدر عون في فلاش سبور، خليكم معنا.

خلاني نهواك سحرك والزين اللي فيك، خلاني نهواك جناح الأمن اللي غطيك، يدوم عليك النعمة والفرح اللي فيك يا تونس يا بلادي نهيامي وغرامي بيك. نهوى شطك نهوى بحرك وانت فيه سفينة، والأمن فارسها شق البحر ووصلت بينا، وصلها للشط وين يحب القلب يحط، ورسم لها الخط تبعناكم وإن شاء الله زينة، إن شاء الله زينة على تونس. مرة أخرى حاجة أخرى بالعربية ميسيرش بعد إذنك. إن رمت تعرف كيف الشعب ينتصر، اذهب لتونس فيها العلم والخبر. بشائر السعد في الآفاق باسمة تبشر الشعب أن الظلم ينحسر. أسرجت خيلي إلى الخضراء مرتحلا، والقلب فوق قباب القدس منتظر. وجئت أطلب حلما كدت أفقده، في زحمة القمم الجوفاء يندثر. حامت طيور من الأشواق تحملني إليك، حيث لديك النصر والظفر. وربي ينصر تونس يا رب. نمشي لك خطوة.

0: القفصة في دوز على 91.8. إذاعة قفصة مراية تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية للسلام، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي كانت أعلنت اليوم عن موعد مقابلة القدم بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أكابر، اللي طبعا نحكو فيها على تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. نحكو على زوز مواجهات مهمة بالنسبة لمنتخبنا ضد المنتخب الليبي، إذن جولتين الثالثة والرابعة. بالنسبة للجولة الثالثة باش تكون في مباراة الذهاب، باش تكون في تونس يوم 13 نوفمبر القادم الخمسة متاع العشية بتوقيتنا، ولقاء العودة باش يكون في ليبيا، وستجرى هذه المقابلة يوم 17 نوفمبر انطلاقا من الخمسة متاع العشية. هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. نبقى في أجواء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قرر تعيين الحكم المغربي حمزة الفارق لقيادة مواجهة الأجوار بين تونس وليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم أفريقيا، مقابلة كما ذكرنا نهار الجمعة 13 نوفمبر 5 متاع العشية، في انتظار تحديد الملعب. وهاني جاي على الملعب اللي باش يحتضن هذه المقابلة. نذكر منتخبنا الوطني التونسي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد زوز نقاط فقط. حكيت على الملعب اللي يهم المقابلة. الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل تعلم أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد وافق على تأهيل ملعب طيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث كاتيجوري 3، مما يتيح له احتضان المباراة القادمة للمنتخب التونسي ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا والمقرة خلال الشهر المقبل. ويأتي هذا التأهيل في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجاهزية الملعب بالتوازي مع مواصلة العمل لاستكمال المتطلبات لازمة من أجل تأهيله بصفة نهائية. الجامعة التونسية لكرة القدم نزلت هذا البلاغ، وبصفة رسمية الماتش الجاي بتاع تونس وليبيا باش يكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. في أجواء الرابطة الوطني، ما بعدش على الجامعة، نحكو على قرارات مهمة اخذتها الجامعة والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد اجتماعها اليوم جملة من القرارات التدريبية. مواقبة فريق اتحاد بن قردين بتوبيخ وقالية خطيئة مالية قدرة 7000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفية النادي بنزرتي 7000 دينار، نفس السبب تقدم ساقية الدائر 5000 دينار، معاقبة الترجي جرجيز 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ، معاقبة نجم الساحلي بتوبيخ خطيئة مالية قدرة 10000 دينار، معاقبة نجم المتلوي بخطيئة مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي القاورية أرضية الميدان إلى رديف 2000 دينار، معاقبة المصور الفوتوغرافي بجمعية الرديف الغير حامل إجازة فنية وغير مسجل في ورقة التحكيم السيد محمد مجدي بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة 24 شهر، وخطيئة مالية قدرة 5000 دينار من أجل الاعتداء بالعنف تجاه مساعد الحكم خلال مقابلة الجمعة ناديه بالنادي القربي، معاقبة مكرم هدي 1500 دينار، كيف 1500 دينار، والشبيبة القيروانية 1500 دينار. وباش نرجع للكيف. في الكاف وقواف القفصة، نذكر الجولة الفارطة جمعة الفريقين. قواف القفصة هزم 3-2 من أولمبيك الكاف. إدارة قواف القفصة تعلم جماهيرها أن تقدمت باعتراض رسمي لدى لجنة القوانين بالرابط الوطني كرة القدم المحترفة حول مشاركة لاعب أولمبيك الكاف حازم التونسي في لقاء الفريقين اللي دار بينهما لحساب الجولة الثالثة من الذهاب من البطولة، وهو تحت طائلة العقوبة. ختام جولتنا الرياضية، قمة منتظرة بين السيتي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الليلة، روما مع ريال مدريد، وشختار مع سيكا ثينا، وريال بيتيس مع بورتو أبرز المواجهات. بعد شوية ابتسام قربايا في موجز الخامسة الأخبار. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
0: إشهار
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
4: إشهار. وين كن؟ إذا قفص معاك.
5: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: بولاية قفصة تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بإشغال تهيئة وتعبيد للمسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة في معتمدية الكتار على طول 1.4 كيلومتر بكلفة جملية تقدر بأكثر من 568 ألف دينار. تحتضن القرية الحرفية بتوزر على امتداد 5 أيام دورة تكوينية في اختصاص خشب النخيل، تندرج في إطار دعم الشباب وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الفنية بما يفتح لهم آفاق للإدماج الاقتصادية. أكدت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البياني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. تشرع وزارة الفلاحة والموارد المائية قريبا في إنجاز أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تونس، يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية حول القطاع الفلاحي حسب ما فدى به المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية نبيل زروق. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تنمي ظاهرة الأبر العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 بئر سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024. من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية وخلال شهر أكتوبر الجاري، حيث حدد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق ما أكده عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي أدريتية. ختاما، اعتقل الاحتلال أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة في غزة، فيما يزال ما لا يقل عن 350 طفلا رهن الاعتقال في ظروف قاسية حسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطينية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسي. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: عاصمة عاصمة أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 7 دقائق بعد الخمسة، أهلا وسهلا حتى للسبعة نتاع العشية. مشوارنا مازال متواصل، ناس العشوية اليوم ريبورتاج عديتها زميلة سومية جابعة كرمي. اليوم يوم تحسيسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة، يوم تحسيسي حول تثمين قيمة العلم لدى الناشئة. نخليكم في الاستماع لهذا الريبورتاج.
1: أمال كدوسي مديرة الإعدادية النموذجية، يوم تحسيسي للأنشطة من ضمنها يوم تحسيسي بقيمة العلم وقدوسيته، وإن شاء الله باش تكون فما مصافحات أخرى. بالنسبة للإيفينمون اليوم قمنا بالكشافة، حيينا العلم قدسيتهم بالبروتوكول متاعهم مع ضمن مع وليداتنا الموجودين هنا، وبعد تالي باش ننطلقوا للتراند سبار مع الأساتذة نتاع التربية البدنية وتلمذتهم، باش يقوموا بأنشطة ترفيهية وأنشطة هادفة وبناءة باش تكون على مدار السوايع اللي قروهم بعد نص النهار تاع التربية البدنية. وشكرا.
2: اليوم وحدة تنشيط الأحياء ككل مرة هي حاضرة في جميع التظاهرات، كسوسواء التربوية التنشيطية الاجتماعية والرياضية، يعني عن طريق مندوبية الشباب والرياضة. اليوم متواجدين وحدة تنشيط الأحياء في الكوليج بيلوت للاحتفال بعيد الجلات، عروض فرجوية، مسابقات في الرسم، دورة في كرة السلة وكرة الريشة وكرة القدم.
3: ياسمين نصرة من ثيمنا ب5. عجبني الفعل اليوم والأجواء في الكوليج، وعملنا برشا معناها أجواء هنا باهية، أنشطة باهية، ومعناها تفاعلنا برشا مع الأجواء.
4: أنا اسمي مالك مرزوقي، نقرأ في 7B9. عجبتني ياس الأجواء اليوم، وخاصة مع الكشافة والألعاب اللي عملوهمنا.
5: عجبتني الأجواء اليوم خاصة كرة السرعة، وعملنا برشا جو الحقيقة، خاصة كي جيت الكشافة وصورتنا للإذاعة.
6: قائد أسامة فرحات، قائد جهة قفصة الكشافة التونسية. اليوم كنا مساهمين في اليوم التنشيطي في المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة. كان الهدف الأساسي هو أن نوعوا التلامذة هذوما بأهمية رفع العلم واحترامه، سختو معناه هم في مفتتح كل صباح يكون معناه انطلاقتهم برفع العلم وحبهم للوطن، وأيضا باش نأثوا بعض الفقرات الخارجية من بينها الرسم، وأيضا تنشيط باش نعملوا ديفولمون للصغيرات اللي يعيشوا في ضغط كبير.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مسيكم بالخير.
0: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيكم بالخير، مرحبا. المشاركين 66 دار نشر تونسية، وتحت شعار اقرأ الحياة تشرق تنتظم الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026 بعد انقطاع دام أكثر من سنتين. ندوة صحفية كانت انتظمت أمس 13 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل هذه الدورة، وين أشار مدير المعرض والمدير العام لمعهد تونس للترجمة المؤسسة الثقافية اللي تنظم هذه الدورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية سي توفيق قريرة، قال إنه هذا الموعد باش يولي يصبح قار لتنظيم المعرض، مبين أنه تم اختياره بطريقة ديمقراطية وتوافقية بين مختلف المتدخلين في تنظيم هذا الحدث الثقافي. ثم تزامنه مع عطلة نصف الثلاثي الأول اللي تمثل فرصة لتوافد التلاميذ وزيارتهم لأجنحة المعرض والمشاركة في البرنامج المخصص للأطفال واليافعين اللي تمت برمجته. جوائز المهرجان اللي أصبحت أربعة بعد ما تمت إضافة جائزة خاصة بالدراسات الفكرية وإلا البيداغوجية الموجهة للأطفال، توزعت المشاركات ضمن هذه الدورة إلى 15 مشاركة ضمن قسم الشعر و17 في الرواية، 16 في القصة القصيرة، وأربعة في الكتاب العلمي. تم منح الجوائز بمعدل جائزة عن كل صنف وتبلغ قيمتها 10,000 دينار. حول البرنامج الثقافي للمعرض، أوضح سي محمد المي أنه القائمين على دورة السنة حاولوا باش يكون البرنامج متنوع منفتح على مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية. يتجلى هذايا من خلال تخصيص مساحة للكتاب المسرحي والسينمائي، فضلا عن تنظيم عديد الندوات الفكرية من بينها ندوة حول الاقتباس في الأفلام القصيرة والطويلة من الكتب التونسية. كذلك أوضح أن البرنامج يضم أيضا الموسيقى والفن التشكيلي.

تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام. نحكو شوي على السياحة، وين أسند وزارة السياحة الجوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 بمسابقتين قطاعيتين بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرارين صادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. تحصلت الحرفية عزيزة سلاوي من ولاية القيروان على الجائزة الأولى لمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 قيمة الجائزة 4000 دينار، فيما آلت الجائزة الثانية قيمتها 3000 دينار إلى الحرفية رجل فرجاني من ولاية مدنين، وعادت الجائزة الثالثة وقيمتها 1000 دينار إلى الحرفية علي العابد من ولاية نابل. بخصوص المسابقة القطاعية الأولى بعنوان سنة 2026، تم إسناد الجائزة الأولى قيمتها 4000 دينار إلى حمادي سنين من ولاية المهدية، الجائزة الثانية قيمتها 3000 دينار إلى أحمد فاخت من ولاية تونس، فيما تحصلت حنان خنفير من ولاية صفاقس على الجائزة الثالثة وقيمتها 2000 دينار. بالنسبة للمسابقة القطاعية الثانية، فاز محمد بوغمرة من ولاية المنسير بالجائزة الأولى قيمتها 4000 دينار، قالت الجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى سهيلة عون الله من ولاية نابل، في حين تحصلت مروة دريدي من ولاية بنزرت على الجائزة الثالثة وقيمتها 1000 دينار.

0: الإشهار.
1: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباسة؟
2: لباس، كان خلتني دبوس الغاز.
1: أشبيها دبوس الغاز؟
2: أمك وفات عليها دبوس الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد، هاوكا مرضت.
1: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
2: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
1: مش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
2: والتركيب؟
1: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. أمورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لين.
3: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
5: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
5: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في كل ذو حتى هاي.
1: هاك حفظ درسك.
4: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
6: مرحبا، شرفتنا.
7: مسيكم بالخير.
8: مسيكم بالخير، ما تردوا المسك.
6: مرحبا، نورتنا.
9: مسيناكم.
10: مسيناكي.
9: مسيناكم.
10: مسيناكي.
9: مسيناكم.
7: مسيكم بالخير.
11: مسيكم بالخير.
12: ألوان ألوان ألوان
13: ألوان. اليوم باش نرحب بضيف اللي يختار من قطعة مهملة ومن مادة منسية من حاجة يمكن غيرنا يرميها وما عادش يعيرها اهتمام، يشوفها حاجة أخرى، يشوفها روح جديدة، فني يستنى شكون يكتشفها ويعطيه الحياة من جديد كيما اكتشفه يامن العبدلي اللي حاضر معايا على الطرف الثاني للخط. أهلا وسهلا ومرحبا بك يامن.
14: مرحبا، وش حوالكم؟ لاباس؟
13: الحمد لله، شنو حوالك انت؟
14: والله لاباس، عايشك.
13: يامن، كما قلت من بكري، انت تشوف الجمال وين غيرك ينجم يشوفها فضلات، وين تختار بإبداعك تحول المواد المستعملة إلى أعمال فنية تنبض بالحياة بين أنامل النحات وفكر المختص في التدوير. تبعد لي شوية على الحس يا يامن، خلينا نفهموا الحكاية على خاطر مزيانة، ولا خاطر فما برشا مشاركات نتاعك وفما برشا قطاع اخترتها باش تكون قطاع فنية فريدة من نوعها ما نجم ونحكو عليها إلا ما تكون أنت حاضر معانا. مرحبا بك من جديد.
14: مرحبا. أوكي
13: يامن، نرجع للاتصال به، نحكو معاه على خاطر العالم نتاعه مختلف، هذاك علاش هو حاضر معانا في ألوان. توقيتنا 32 دقيقة بعد الخمسة.
15: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: ألوان ألوان ألوان.
1: هو احنا اتخلنا عالم الخاص به، لازمنا نقبل هذا العالم مباشرة. نزيد الرحب بك من جديد يا من عبد اللي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا وبشيكم بالخير.
1: الله يخليك.
2: وأهل المستمعية إذاعة قف.
1: شكرا لك. أنا من بكري قلت أنت تشوف الجمال في قطعة ربما تكون قطعة مهملة، تشوف ونشوفه احنا حاجة فوضى، تشوفها أنت جميلة ويمكن رد اعتبارها من جديد ويمكن تشكيلها من جديد. اختيار المادة، اختيار الفكرة، كيفاش تكون، نحب وندخل معاك العالم والتفاصيل هذه تنجم تحكينا عليها يامن.
2: هو كلامك صحيح، هو النظرة من الأول ما تكون مختلفة تماما، معناتها الاختيار للخردة الموجودة معناتها بكثرة وتمشي تلقى في الطريق ما عرفش سلسلة تاع بسكليت إيشابون تاع كهرباء فولون أي حاجة أو ميتال تلقاها في الطريق، الحق تاع ربي معناتها ثم نخزنها من زاوية معينة، نظرة معينة، نحس ثم إمكانية كبيرة بين معاقفين نقولوا الرسك لا الفنية. هذيك علاش معناتها ركزت ياسر على الفوسك، نخدم المستشار تدريب وكيل توصيل التكوين المهني واختصاصي التركيب المعدني.
1: كانت المعادن أكثر شيء.
2: ومتريز بيان معناتها تونسي تكنيك دوميتال توسكي كودير وكل شيء، علاش اخترت المهاجة.
1: ولت المادة المهملة ملهمة، ولت تخرج منها قطعة فريدة، قطعة تنجم هكا ديزوردر، معناها هك الفوضى هذيك تخلق منها شيء، معناها نجم نشوفوها كي ونستمتعوا بجماله.
2: صحيح. كان الانبهار هذا عن طريق والاعتراف هذا عن طريق معناتها المهرجانات والمعارض من خلال مشاركتي المتتالية للمعارض، معناتها في البداية كانت معارض محلية مقتصرة على مدينة القصرين، بعد بشوي بشوي ولت على نطاق وطني من تونس، معناتها في بريسك في جميع ولايات الجمهورية التونسية، بعد معناتها الحمد لله يا ربي النطاق معناتها الدولي، مؤخرا وقع استدعائي ب كندا بمدينة ملبورن بالتحديد فالاختصاص هذا.
1: نعم، بالنسبة للمشاركات يامن، أول مشاركة ليك تتفكر تفاصيلها ولا؟
2: من أهم المشاركات اللي قد راسخة في ذهني اللي ما نجمش ننساها، اللي كان معناتها المواجهة الأولى مع جمهور وكان خوف كبير من ردة الفعل، يعني في الوقت ذاك في سنة 2010 في معرض جهوي بولاية القصرين مع ثلة من الفنانين التشكيليين بولاية القصرين، كانت الأعمال كلها عبارة على أعمال فنية، لوحات زيتية ولوحات مائية، والوحيد اللي معناتها الوحيد اللي شاركت بالعملين معناتها في محسوب معناتها الوزن قرابة 150 كيلو والارتفاع حوالي زوز متر كيكا متر وثمانين سنتي بأعمال من الخردة. العمل الأول تحت عنوان جلادياتور أو المصارع يتكون من خردة متاع معتا سيارات، والعمل الثاني تحت عنوان لوميجيسيا أو عازف وعازف كمان بالتحديد نحكي عليها، اللي هو كيف يتكون من الخردة. كان البهار كبير برشا وكان الإعجاب كبير برشا، والفرحة ذيك خلتني معناتها إلى حد الآن معناتها العزيمة والإصرار باش نكمل في التوجه.
1: والحمد لله توجه نتاعك توجه مزيان، أما ساعة لساعة فيها الغلطة بحسابها نقوله بين قوسين، الغلطة تنجم يامن تفسد لك العمل، وتنجم زادة تفتح باب الاكتشاف الجديد وإلى العمل وإلى رؤية جديدة. كيفاش تتعامل مع اللحظات هذه اللي ما تمشيش فيها الأمور كيما خططتها، لكن تلقى روحك في حاجة تقول محلاه مش كيما حبيتها أما جت أزين؟
2: هي كلامك صحيح الكل. هو الممارسة العمل هذا بالتحديد هو عمل فيه نوع من الخطورة، فويسك معناتها تعتمد الآليات معناتها التقنيات كما القص ومعناتها واعتماد النوع معناتها السودير معناتها خطورة على الإلحام، معناتها خطورة كبيرة على العين وطول المدة، وثم نوع من معناتها الوزن يكون وزن ثقيل وكذا، فهمتني؟ والتكنيك معناتها ثمنه
1: والظروف زاده حتى ساعة لساعة حتى ظروف تكون ماهيش هي مثلا ساعة لساعة تحت البرد وانت تستعمل في الاولى العكس بالعكس ولا الدنيا سخونه
2: اي صح صح صح صح والمعناتها الامكنه والازمنه نوع من العوائق كلها عوائق ولكن العوائق هذيك الفنان لازم نخسرها بنوع من التحدي والعزيمة على ذلك كانت الأعمال كل معناتها نشارك بها كانت عندها مضامين ومواضيع معناتها ما كانتش هي جوست معناتها أشكال حديدية ومختلفة وفي الألوان وفي الأشكال بل هي ذات مواضيع وذات معناتها محتوى كبير يحكي على برشا حاجات كما حكيت على الأم حكيت على أهمية الأم في حياتنا حكيت على أهمية العمل حكيت على الإنسان المثابر حكيت على ملكة الجبال أو ملكة الجبال اللي هي النساء اللي تخدم في المناطق البعيدة شوي على المدينة والتحديات اللي قاسوا فيها معناتها في حياتهم اليومية هذيك كل معناتها كانت المواضيع هذه والعناوين هذه الكبرى كانت معناتها من تحديات أو كانت

0: الصيف والنظرة مع من طرف المدارس والمنشآت التربوية بصفة عامة، كسواء الابتدائية ولا الثانوية ولا حتى الجامعية، للأعمال هذه وتشريكها ولا نشرها في معناتها المدارس عموما. وكانت لي مشاركة معناتها الحق معناتها قليلة في العدد، ولكن مهمة جدا. كانت مشاركة مع الأطفال معناتها التلامس معناتها الأطفال، وكانت السفور معناتها ديزاتولي مع الوليدات معناتها مارس ولا معناتها الممارسات هذه باستغلالهم للخردة والفراي ومعناتها والحفاظ على البيئة. من المنطلق هذاك يعرف معناتها اللي لازم نحافظوا على البيئة، واللي أي حاجة برش حاجات معناتها في الطريق ما لازمناش نرموها ونجموا نستغلوها ونستغلوها في حوايج معناتها حتى عادية، معناتها حتى في شكل بنك، في شكل نقولوا نحن حاجة تستغلها من كانت تتقلق الناس وتقلق العامة، والتي هي في حد ذاتها هي حاجة مهمة للعامة.
1: حسب رأيك التدوير وإلا إعادة تشكيل الحاجات خاصة المعادن نحكو في تونس مازال مرتبط بالمبادرات الفردية يامن، ولا فما مثلا حتى في الحياة الجمعياتية فما جمعيات تخدم عليها، فما مبادرات فردية فقط، وإلا فما شكون قاعد يخدم على هذا المجال نحكو على
0: اي
1: التدوير؟
0: والله اي والله مبادرات فرديه
1: ايه
0: معناتها هي مبادرات فرديه معناتها لبعض الفنانين التشكيليين
1: فنية أي
0: في تونس اللي متريزوا بقدا للتقنيات هذه، وكذلك بدعم من المجتمع المدني في بعض الحالات. معناتها كان المجتمع معناتها المدني هو معناتها عنده دور أساسي في الممارسات معناتها الفنية والمعارض الدولية، المعارض بصفة عامة في الفن التشكيلي خاصة
1: نعم
0: مشكلة الخردة.
1: نعم آخر المشاركات كانت دولية، فماش هكا أنشطة جديدة مشاركات جديدة و
0: آخر
1: أي
0: أو كان أي آخر مشاركات هو كانت بجربة
1: جرب
0: معرض دولي بجربة، وإن شاء الله سما معرض دولي عن قريب معناتها قريب في مهرجان الدولي للفنون التشكيلية بهرقلة.
1: نعم موفق إن شاء الله يامن العبدلي نحات
0: عايش
1: ومختص في التدوير، شكرا لك يعطيك الصحة،
0: وشكرا لك وميرسي بوكو.
1: الله يخليك، إلى اللقاء.
0: الله يخليك، إلى اللقاء.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شو الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب.
2: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: كان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. ضيوف على مدارج الجامعة الليلة: ذكر رباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، إبراهيم الدريدي المؤطر في المهارات الشخصية، سميرة عيسى ممثل عن الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
2: ألو؟ ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا أخويا، باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذي ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام 6 مساء باستوديو إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى 3 نشرات الأخبار لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. التبرع بالدم عمل إنساني شعار حملة توعوية موسعة تنظمها جامعة قفصة حتى نهاية الشهر الجاري. تثمين متواصل لخشب النخيل وخشب الزيتون بولايتي تزر وسيدي بوزيد بتنظيم دورات مختصة في الديكور والتزويق. المندوبية الجهوية للتربية بقبلية تتجه إلى توسيع الاعتماد على نظام الحصة الواحدة بعدد من المؤسسات التربوية بكافة معتمديات الولاية. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تشدد حصارها على الصادرات الإيرانية من الطاقة، وطهران تنفي اتجاه اقتصاد البلاد إلى الانهيار. تفاصيل النشر. تنظم جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بالولاية إلى غاية 30 من شهر أكتوبر الجاري تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني. يأتي ذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم، إلى جانب عدة هياكل صحية وجامعية. الدكتورة أمينة بن سعد مسؤولة عن المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة وبقية التفاصيل.
8: نقوم بحملات تبرع خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع عدة متدخلين في إطار الاحتفال بأكتوبر الوردي. الحاجة للدم متواصلة وأكيدة ومتجددة. الحملة هذه انطلقت في المؤسسات الجامعية بولاية قفصة، كانت انطلقت أمس نهار 13 أكتوبر في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وباش تتواصل في عدة مؤسسات جامعية بولاية قفصة إلى حدود الجمعة 30 أكتوبر إن شاء الله. الحقيقة الإقبال كان جيد، 50 وحدة دموية، معنا 50 متبرع. بالمناسبة نوجه لهم كل الشكر والتقدير وربي يجزيهم كل خير. بالنسبة لأهدافنا، الإحساس بأهمية التبرع بالدم وبالحاجة الأكيدة والمتواصلة والمتجددة ليه. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة، الهدف متاعنا باش نوصلوا إن شاء الله سنة 8000 تبرع. الحقيقة سجلنا تحسن في الإقبال على التبرع بالدم خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية. إلى حدود موافق شهر سبتمبر سجلنا قرابة 6000 وحدة دموية، الأغلبية الحقيقة معناها متبرعين للمرضى متاعهم. بالنسبة للمتبرعين التوعيين النسبة قرابة 30%. احنا الهدف متاعنا المتبرعين التوعيين، النسبة تطلع وقت تطلعش معناها وقت الواحد المريض يجي ما يقولوا ليش يجي باش يكون يتبرع، ولا خاطر الدم يبدا متوفر. هذاك علاش ماذا بينا الناس الكل يكونوا ليك في الليل، وهذا الكل راهو في سبيل انقاذ حياه بشريه.
6: كما تنظم جامعة قفصة اليوم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الإنجابية يوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي عافى الله الجميع. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة شهر أكتوبر الوردي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الكشف المبكر عن هذا المرض. يصرح لما قابل بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة تتحدث للأخبار.
9: عملنا حصة توعوية لتقصي المبكر لسرطان الثدي بالشراكة مع الصحة الأساسية جو قوابل معانا من الصحة، وعملنا نشاط توعوي تحسيسي، وعملنا بالفحص سريري لمجموعة من النساء الموظفات لهنا بالجامعة. وماذا بينا احنا الأنشطة هذه نخدموها على قد ما نقدروا في أكتوبر الوردي وفي على طول العام أكثر، وخاصة في أكتوبر الوردي. وماذا بينا نسال كل بساط لدينا ولا حتى في الرياف نحاولوا نوصلوا ماكسيموم، نعمل التقصي ونحاولوا انواعوا نسابج هما اصلا يعدوا المساج اللي احنا نعطوه لهم يعدوه الاكثر عدد ممكن من النساء. هي بالنسبه لنا احنا في التنظيم العائلي عندنا طبيب يخدم معنا، كي نلقوا حالات نولوا ناخذوهم ويعاودوا معناتها نعملوا لهم غادي الفحص ونعاودوا نكتبوا لهم الليتر باش يمشوا بها للسبيتار المستشفى نتاعنا جامع حسين بوزياد، ووقتها يعملوا لهم الماموغرافي. بعد فما ديزيتاب أخرى معروف عليه معناتها سرطان الثدي، هو أول سرطان أنثوي معناتها في تونس وفي العالم أجمع، وهو مرا على 8 إنسان معناتهم المرض الزاية. معناتها احنا ماذا بينا يكون التقصي مبكر، قد ما تفتن به بكري على قد ما يكون شفاه أسهل. هذا ديجا شعارنا اللي نخدموا به.
6: تحتضن القرية الحرفية كوستيليا بتوزر دورة تكوينية في اختصاص خشب النخيل لفائدة 15 شابا وشابة. هذه الدورة انطلقت يوم أمس وتتواصل على مدى 5 أيام بتمويل من منظمة سويس كونتاكت بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر. سهير بن عياد المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر تتحدث في مواكبة للزميلة وحيدة مبارك.
10: تحتضن القرية الحرفية بتوزر أيام تكوينية في اختصاص خشب النخيل لفائدة 15 شاب وشابة، انطلقت من يوم 13 أكتوبر 2026 وتمتد على مدى 5 أيام. يؤمنها الحرفي القدير السيد لازار كرايفي المختص في خشب النخيل. الدورة التكوينية هذه بتمويل من منظمة سويس كونتاكت وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية الممثل في المندوبية الجهوية بتوزر. هذه تعتبر فرصة للشباب اكتساب مهارات تطبيقية تعاونهم على بعث مشاريعهم الخاصة بهم، وتندرج المبادرة هذه في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الصناعة التقليدية خاصة في مجال تثمين المواد المحلية لولاية توزر. من جهتنا نأكدوا حرصنا على مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التكوينية والعمل على إحياء القرية الحرفية وجعلها فضاء للتكوين والإنتاج والابتكار، وفضاء لاحتضان الشباب والحرفيين ومرافقتهم نحو بعث مشاريع منتجة ومستدامة.
6: هذا وقد ثمن عدد من المشاركين في هذه الدورة التكوينية الدروس التي تلقوها والتي ستمكنهم من مهارات جديدة وعصرية في اختصاص خشب النخيل. نستمع.
11: محمد لاسر كرايفي مقوم في نقش على خشب النخيل وحرق بالنار، تم إقبال كبير ياسر، موجود طلبة نتاع التكوين وحرفيين. التقنيات اللي تعلموها أول حاجة هو صنع الأثاث صغير في الصناعة التقليدية مثل سنادق وكواتروات وبلاتوات من خشب النخيل لمدة 3 أيام ولمدة يومين تكوين على نقش على الخشب والحرق.
12: دورة تكوينية بالنسبة لي مهمة برشا، واستفدنا منها برشا حاجات. يعني بالنسبة لي هي هواية حبيت نزيد نطور في دومين الرسم، وتوا دخلنا للنحت على الخشب، شفنا برشا حاجات نزلنا في الأول، وإن شاء الله نطوروا أكثر ونحسنوا من مجهوداتنا، وإن شاء الله نضمنوا بها مستقبل باهي ونزيدوا نستفيدوا مع برشا أساتذة ورسامين كبار. وقريت معناها الدومين الانفورماتيك، لكن بالنسبة للمجال هذا هواية لي أنا.
13: عندي نهارين جيت الدورة تكوينية، تعلمت برشا حوايج، كل شيء من الطبيعة، كرشيف نتاع النخلة اللي نحرقوه ونلوحوه، النجم ونخرجوا منه برشا حوايج، ديكورات، ضويات يلزقوا الفوق، خشب النجم ونعمل منه كواتروات، تحف، ديكورات بصفة عامة. المهم باهية ياسر الدورة هذه، على ما شفت معناها الأمس واليوم، النجم نعمل ما خير، معناها نحب نطور أصل الفكرة هذيك.
14: باش نتعلم حاجة جديدة، وبالك شي نهار آخر يتولي مورد رزق. أول حاجة تعلمنا أنواع الخشب، كيفاش الخشب معناها هو احنا نشوفوه في حياتنا اليومية حاجة عادية. ما هو ينجم يكون كنز بين يدين الإنسان. عملنا صندوق، عملنا بلاتو باش نعمل الكرشيف نزينوه ونلونوه يولي محلاها تحفة كي تحط في الحياة يتعلق.
6: تنظم المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بسيدي بوزيد دورة تكوينية في اختصاص التزويق على خشب الزيتون لفائدة مجموعة من الحرفيين بالحي الحرفي لخشب الزيتون بالجهة. وتندرج هذه هي الدورة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة سويس كونتاكت وبرنامج تكوين الذي تنجزه وزارة التكوين المهني والتشغيل. مراسلة الإذاعة ألفا خسخوسي حضرت هذه الدورة التكوينية وأعدت ورقة في الموضوع.
15: دورة تكوينية في اختصاص خشب الزيتون تنظمها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد ينتفع منها 18 حرفياً. إيمان أكرمي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد:
16: احنا اليوم متواجدين بالحي الحرفي لخشب الزيتون لمواكبة تنفيذ دورة تكوين في اختصاص التزويق على خشب الزيتون تتواصل إلى حدود 26 أكتوبر 2026. تأمنها حرفية مكونة خبيرة في مجال التزويق على خشب الزيتون بفائدة 18 حرفي وحرفية اخترناهم من بين المنتفعين بالدورة الأولى للبرنامج الخصوصي لتأهيل المهني حتى تكون عندهم فكرة على طريقة التعامل مع المادة الأولية. الهدف من هذه الدورة هو تثمين منتوجات خشب الزيتون، كذلك استغلال الفضلات القطاع الصغيرة اللي تتيح للمعامل باش نخرجوا منها منتجات صالحة إنها تكون هدايا تذكارية نضيف عليها تزويق ونضيف عليها بعض الزخارف والنقوش والألوان حتى نعز قابليتها لاكتساح الأسواق المحلية ولما لا العالمية، كذلك حتى نشجع المبتدئين إنهم ينتصبوا لحسابهم الخاص.
15: هذه الدورة التكوينية جاءت لتلبي حاجيات عدد من الحرفيين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم.
17: أمال ترابلسي خريجة تعليم عالي صاحبة مشروع حرفية في اختصاص نقش على الخشب بجميع أنواعه. جيت باش نثمن قيمة خشب زيتون ونزيد نعطيه قيمة للمشروع متاعي. بالنسبة لمشروعي أنا نحب نزيد نطوره أكثر، استعمله مثلا دخله في الديكوراسيون طابع تونسي.
18: سمير مزيدي أخدم في ATB صناعة تقليدية على خشب الزيتون، اختصاصي مشار. نصنع برشا حاجات كما الاسبوتين كما مغارف كوبال. جينا الدورة دي باش نعمل حاجات أخرى ما أفضل من الكيكة، وعندنا دي شيء طيش لازم نحاول نوظفه في حاجات أخرى إن شاء الله.
19: أنا نسرين بعزيزي حرفية في كل ما هو صناعة يدوية، نخدم كل ما هو أقفاف وصناعة الكروشي سيكان وقفاف، نخدم الطريزة بنواحة، نخدم ليبات سيراميك. جيت للدورة لهنا حبيت نثمن خشب الزيتون، نحب ندخله في الصناعة متاعي في الكروشي، نحب نثمنه ونستغله وحاجة جديدة. تجربة كانت لي تجربة رائعة فادوني برشا.
15: يعد قطاع خشب الزيتون من القطاعات الهامة خاصة وأنه يوفر سنويا حوالي 4 مليون دينار من قيمة الصادرات.
6: ألفا
15: خسخوسي، سيدي
6: بوزيد، إذاعة قفصة. تعتزم المندوبية الجهوية للتربية بإقبالي توسيع نظام الحصة الواحدة ليشمل جملة من المؤسسات التربوية موزعة على عدد من معتمديات الولاية اعتبارا من الثاني من شهر نوفمبر القادم. هذه التجربة لاقت نجاحا في عدد من المؤسسات التربوية السنة الفارطة، مكن من تجاوز إشكاليات النقل المدرسي وتأخر وصول التلاميذ إلى جانب الحد من ظاهرة العنف المدرسي. مدير التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية سمير الطاهر يقدم مزيدا من التفاصيل، والمواكبة كانت لمراسلتنا ماجدة عمر.
20: عندنا أربع مؤسسات حاليا اللي هي عددية مجزار، عددية العقبة، عددية الفرابي بكل مدينة، وثم العددية التقنية في دوس. توجه طار الرؤية الاستراتيجية للوزارة اللي هي الحفاظ على كلام داخل مؤسساتهم، وتوقيا لجملة من الإشكالات والمخاطر اللي قاعدة تهدد صغيراتنا، بالإضافة إلى حل جزء على أقل إشكال النقل والقضاء على مشكلة العنف داخل المؤسسات التربوية خاطر تجربة النظام الحصة الواحدة عاوننا برشا في القضاء على مثل العنف في المؤسسات التربوية. باش نعتمدوا النظام هذا إن شاء الله في جملة المؤسسات الأخرى عن هذا اللي هي العددية التقنية في تبلي، عددية ابن منظور سبل حد، عددية نجا في سبل حد، عددية بن شرف في دوز، عددية القلعة، عددية ابن رشيق بدوز، عددية الحصري بدوز، عددية تعوينة بدوز، عددية زعفران. هذه المؤسسات إن شاء الله العام هذا باش نضيفوها بداية من نوفمبر. مهم جدا أن نحافظوا على طائراتنا داخل المؤسسات في مدة تدريس محدد من الساعة الثامنة إلى الساعة الساعتين وربع. الهدف الأساسي أن على الأقل تخلص من مشكلة العنف، تخلص من مشكلة كبيرة نعانوا منها هي مشكلة النقل. ديجا عملنا جلسة مع شركة النقل وأكدونا اللي هالنظام هذا يعاونهم برشا.
6: نواصل تقديم النشرة من إذاعة قفصة. عقد اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بمقر الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الإدارات والمصالح المعنية بإنجاز مشروع إحداث مركز نداء خاص بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة وتقدم إنجاز المشاريع. وأكد بوعسكر أهمية إحداث هذا المركز باعتباره آلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير نفاذ من المعلومة الانتخابية من مصدر رسمي وموثوق، هذا إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصفة دقيقة وحينية، بما يساهم في مرافقة الناخبين وترسيخ الثقافة في المعلومة الصادرة عن الهيئة. كما أبرز ضرورة أخذ المقترحات والتوصيات بعين الاعتبار لتسريع إنجاز المشروع ووضع حيز الاستغلال، مع الاعتماد في المرحلة الحالية على الإمكانيات الذاتية للهيئة وحسن توظيف مواردها البشرية وكفاءاتها الفنية لتأمين تشغيل المركز خارج الفترات الانتخابية. أعلنت اليوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم. كان ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات. وسيساهم الخط الأخضر رائدات كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة في إسداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. في العالم، قال اليوم محافظ البنك المركزي الإيراني خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك إن حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن انهيار الاقتصاد الإيراني ليس سوى أوهام، وذلك في وقت تواجه فيه طهران حصارا بحريا أمريكيا يهدف إلى خفض صادراتها النفطية إلى الصفر واستنزاف خزائن الدولة. وأعادت واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية في جويليا الماضي، وأطلقت أواخر شهر أوت الفارت حملة تهدف إلى قطع ما تبقى لإيران من روابط مالية وتجارية مع الاقتصاد العالمي. وخلال شهر سبتمبر وسعت واشنطن الحملة لتستهدف شركات الطيران الإيرانية، مما زاد من عزلة البلاد وجعل صلتها بالعالم الخارجي أكثر محدودية وكلفة. أعلن الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة عن تنظيم تظاهرة موازية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 31 بشأن التغيرات المناخية المقرر عقده بمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر القادم، تحت عنوان من المعارف إلى العمل المناخي، الإبداع المشترك الشامل وقابلية نقل الحلول الأيكولوجية الزراعية في منطقة البحر المتوسط. وتنتظم التظاهرة ببادرة من المرصد والوكالة الفرنسية للتنمية بالجناح الفرنكوفوني للمؤتمر، بعد أن تم الحصول على الموافقة على مقترح تنظيمها، حسب ما أكد بن خطرة خلال موكب توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يعنى بتثمين المعارف في مجال الزراعة الأيكولوجية والممارسات المحلية وتوظيفها لدعم قدرة المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للمتوسط على التكيف مع التغيرات المناخية. التبرع بالدم عمل إنساني شعار حملة توعوية موسعة تنظمها جامعة قفصة حتى نهاية الشهر الجاري. تثمين متواصل لخشب النخيل وخشب الزيتون بولايتي توزر وسيدي بوزيد بتنظيم دورات مختصة في الديكور والتسويق. المندوبية الجهوية للتربية بقبلي تتجه إلى توسيع الاعتماد على نظام الحصة الواحدة بعدد من المؤسسات التربوية بكافة معتمديات الولاية. والولايات المتحدة الأمريكية تشدد حصارها على الصادرات الإيرانية من الطاقة، وطهران تنفي اتجاه اقتصاد البلاد إلى الانهيار. هذه النشرة انتهت، إلى اللقاء.
0: وين كن؟ إذا قفص معاك.
21: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو. ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
21: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
22: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
23: مسيكم بالخير.
24: مرحبا، شرفتنا.
25: مسيكم بالخير.
23: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
24: مرحبا، نورتنا.
26: مسيناكم.
27: مسيناكي.
26: مسيناكم.
27: مسيناكي.
26: مسيناكم.
25: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مسيكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا، عودة من جديد. هذا الجزء الأخير من برنامجنا في هذا التوقيت، ديما نعمل بكم جولة مع آخر الأخبار التكنولوجية ومختلف النصائح اللي قدمها لنا الدكتور في السلامة المعلوماتية سامي الحيدوري رفقة الزميلة ريم مولا. اليوم باش تحدثنا في تيك إكسبريس على شواحن المقلدة.
1: دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها، كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء. أحياناً نشر الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه نجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم بصفة عامة. نعرفوا مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجر؟ الشاحن المقلد ولا الشارجر هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير الجودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على الأجهزة نتاعنا؟ نجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف ولا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد، وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم لي سيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي، ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي نجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة، كسوسوا في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيهش حتى كتيبة، ما فيهش حتى اسم تاع مصنع، ما فيهش حتى كود. نتجنبوا زاد الشواحن الرخيصة اللي موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على للسلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تلف كيف كيف، دونك هذه نصائح عامة نجمو زاد نوجهوها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بدأ في التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا بينا، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب الامبيراج اللي يستحقه وحسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقولوا الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف كيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمل الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: حديث الركح. حديث الركح. حديث الركح.
6: هاي سيدي.
0: حديث الركح اليوم باش نحكو على زوز مسرحيات تونسة من أحدث المسرحيات التونسية. نحكو على مسرحية بروفا لوليد دغسني، التأليف والإخراج لوليد دغسني، والممثلين هما منير العماري، أسامة كشكار، ثواب العدودي، وسند الأحمدي. العرض الأول لمسرحية بروفا كان نهار 10 أكتوبر 2026 بفضاء سينما ومسرح بتونس العاصمة. موضوع المسرحية، مسرحية بروفا، هو عمل يمزج بين الأسطورة والتكنولوجيا، يطرح أسئلة حول الذاكرة والجسد والهوية الإنسانية في عالم تزداد فيه قدرة التكنولوجيا على تسجيل تفاصيل حياتنا. المسرحية الثانية اللي باش تعرض ليامات هذه نهار 15 16 17 أكتوبر 2026 بفضاء تياترو بتونس، نحكو على فوري نون فوري، مسرحية ليسرى العموري وعصام العياري، تصوير وإخراج يسرى العموري وعصام العياري مع إخراج مسرحي ليسرى العموري، التمثيل عصام العياري يسرى العموري. الموضوع، موضوع هذه المسرحية هو حوار، في الحقيقة حوار مسرحي ينطلق من شخصية دون جيون، يتحول إلى مواجهة فكرية بين التجربة والفضول وبين الشخصية والدور اللي يطلب منها أنه تأدي المسرحية. احنا باش نوصل معاكم توا بأحلى الإيقاعات. توقيتنا 39 دقيقة بعد 6.

وحشتوني. هذا جديد فضل شاكر سبعة غربة. أنا توا باش نعطيكم فكرة على صور بالأخضر شنو هالعنوان هذية. هو في الحقيقة مسابقة الاتحاد الأوروبي السنوية اللي تجمع بين الإبداع والقضايا البيئية. صور بالأخضر ترجع سنة في حلة جديدة مع وسيلة تعبير وخلق أخرى هي صناعة المحتوى والفيديوهات القصيرة. المشاركة في المسابقة عبر فيديو قصير على نظرتك للتغييرات المناخية والاستدامة. زوز مواضيع اللي هي نصائح وحلول مبتكرة وإلا تقليدية من الحياة اليومية باش نقتصدوا في الماء والضوء. عادات الجدود ساعات فيهم حكمة كبيرة. والموضوع الثاني هو تسليط الضوء على النساء ورجال يخدموا على الأرض أرض الواقع، يعملوا فرق في مواجهة التغيير المناخي، ينجموا زادة يكونوا أشخاص عاديين وإلا أصحاب شركات وإلا منظمين من المجتمع المدني المهتم بالبيئة. كل مساهمة مهمة وعندها أثر. شكون ينجم يشارك اللي عمره ما بين 18 و35 سنة ويعيش في تونس، عنده حساب على الانستغرام، ينجم يدخل يقيد على الرابط ويهبط الفيديو يستجيب للمسابقة على الحساب. ومعناها فما هكية إضافة نص وإلى تدوينة. المسابقة راهي مفتوحة للشباب الكل من المبتدئين المحترفين، وفيها برشا جوائز قائمة من هواتف ذكية تجهيزات احترافية اللي تهم صانعي المحتوى. آخر أجل الترشح حدد نهار 4 نوفمبر 2026.

بصوت رغب على ما نوصلوا للسبعة غير درجين، نحكوا شوية على الاستعدادات لاحتضان الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية، واحدة من أبرز المهرجانات السينمائية في إفريقيا والعالم العربي. موعدها حدد من 12 حتى 19 ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة شادي الأقليبي بتونس العاصمة. مدير الدورة السنة هو المخرج مختار العجيمي. مناسبة هو 60 سنة على تأسيس المهرجان اللي تأسس عام 1966. مهرجان يضمن دورة السنة في مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، مسابقة قرطاج السينما الواعدة المخصصة لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة، كذلك تشمل أقسام أخرى من بينها فيزيون بلوس وسينما العالم، إلى جانب فضاء قرطاج برو لدعم المشاريع السينمائية. إلى حدود 14 أكتوبر لم يقع اليوم رسميا الإعلان عن القائمة النهائية للأفلام المشاركة ولا عن فيلم الافتتاح، وإلا البرنامج التفصيلي للعروض بطبيعة ديما نكونوا حاضرين وين ما يكون فما جديد.

أنا باش نخدم معاكم خاصة اليوم بهذا التذكير وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة نظم دار الثقافة يوسف بن محمد برديف وبالتعاون مع المكتب الجهوية أبو القاسم محمد كرو بقفصة والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة ومركز التربية والتأهيل بالاتحاد الجهوي المكفوفين بقفصة ونادي رديف لليونسكو الأليكسو والإيسيسكو الندوة الثالثة من منتدى الأقلام المبدعة تحت عنوان حين تبصر الأصابع المكفوفون وحق القراءة وذلك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بفضاء المكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كروبي قفصة. إذن الدعوة مفتوحة للناس الكل باش تواكب هذه التظاهرة الهامة. بتذكير هذه التظاهرة نوفى معكم حصة اليوم من برنامج مسيكم بالخير اللي عادتها زميلة سمير جبعة كرمي. كنت اليوم في تقديم ناس حمادي رويسي في تأمين النقاط الخارجية زميلة نهاد الديلي. شكرا لكامل الفريق اللي رافقني يعطيك صحة لزر حمد كمال عبادي عماد الغرز في الإخراج الرقمي للحصاد تحياتي ناس حمادي رويسي إلى اللقاء.

0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تعتزم المندوبية الجهوية للتربية بكبلي توسيع نظام الحصة الواحدة ليشمل جميع المؤسسات التربوية موزعة على عدد من معتمديات الولاية اعتبارا من 2 نوفمبر القادم. قامت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بسيدي بوزيد دورة تكوينية في اختصاص التزويق على خشب الزيتون لفتة مجموعة من الحرفيين بالحي الحرفية لخشب الزيتون بسيدي بوزيد. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي بأن الأسعار الدجاج في نقاط البيع المنظمة تعتبر في المتناول وليست مشطة، نافيا في السياق وجود أزمة في القطاع. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأربعة في جلسة افتتاحية للتظاهر حول النساء في الواقع في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات الملتئمة بالمدرسة العليا للفلاحة بولاية زغوان عن انطلاق الخط الأخضر رائدات على رقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادمة. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ فلسطيني في الرياض أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. أكدت منظمة الصحة العالمية نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 مدن يمنية منذ 6 أوت الماضية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

سيدة الغناء العربي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم والسمعين في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالقوافل الرياضية بقفصة. الهيئة التسييرية للفريق تعلم جماهير الفريق أنه تقدمت باعتراض رسمي لدى لجنة القوانين برات الوطنية لكرة القدم المحترفة حول مشاركة لاعب أولمبيك الكاف حازم التونسي في لقاء الفريقين اللي دار بينتهم لحساب الجولة الثالثة ذهاب من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وهو تحت طائلة العقوبة. مطلب الاعتراض اللي قامت به هيئة القوافل ياتي على خلفية تعرض اللاعب المشار إليه إلى عقوبة الإقصاء خلال جولة 11 من بطولة الرابطة الوطنية للهواة المستوى الأول اللي جمع فريقه بالنادي الرياضي الدهماني واللي تلعبت بتاريخ 3 ماي 2026 وسلطت عليه عقوبة بثلاثة مقابلات، هذا حسب نص بلاغ القوافل الرياضية بقفصة. إلى قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، بعد اجتماعها اليوم معاقبة جمعية اتحاد بن قردان بتوبيخ وخطيئة مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات. نفس الخطيئة للنادي البنزرتي في نفس السبب، معاقبة التقدم الرياضي بسقي تدير بخطيئة مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان، 1500 دينار بالنسبة لترجي جرجيس من أجل إشعال الشماريخ دون رميها، النجمة 10000 دينار من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير، معاقبة نجم المتلوي بخطيئة مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان، معاقبة الأرديف 2000 دينار من أجل الأحداث اللي رافقت نهاية مباراة الجمعة الفريق بالنادي القربي، ومعاقبة المصور الفوتوغرافي في جمعية الأرديف الغير حامل للإجازة الفنية وغير مسجل في ورقة على ورقة المباراة سيد محمد ماجدي بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة 24 شهر، وخطيئة مالية قدرها 5000 دينار من أجل اعتداءه بالعنف تجاه مساعد حكم المقابلة اللي جمعت فريقه بالنادي القربي، معاقبة مكارم المهدية بخطيئة 1500 دينار من أجل رمي المقذوفات المتنوعة، أولمبيك الكاف 1500 دينار من أجل نفس السبب، ومعاقبة شبيبة قروان كذلك 1500 دينار من أجل رمي القوارير على ذات الميدان اللي جمعت في مباراة اللي جمعت فريقها بنادي قصور السيف. الفيدراسيون والصفحة الرسمية للإكيب ناسيونال متاعنا أعلنت اليوم عن برنامج مواجهتي منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم أمام منتخب ليبيا في تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 الجولتين الثالثة والرابعة. بالنسبة للجولة الثالثة باش تكون يوم 13 نوفمبر الخمسة متاع العشية، والعودة باش تكون في ليبيا يوم 17 نوفمبر الخمسة متاع العشية. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان أعلن اليوم ويوم أمس عن تعيين الحكم المغربي حمزة الفارق لقيادة مواجهة الأجوار كما ذكرنا بين تونس وليبيا، هذا بالنسبة للقاء الذهاب في انتظار لقاء العودة. مباراة الذهاب وين باش تلعب؟ باش تلعب في ملعب طيب المهيري بصفاقس. بالنسبة للقاء الجولة الثالثة، بعد ما أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على تأهيل ملعب المهيري ضمن الصنف الثالث بما يتيح له احتضان المباراة القادمة لمنتخبنا ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا والمقرة خلال الشهر المقبل. نحكوا على الدور التمهيدي لكأس تونس لكرة القدم الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الرابعة. مبدئيا ترشح فجل الكتار بعد انسحاب كوكب دقيش. بقية البرنامج السبت 17 أكتوبر التهذيب الرياضي بسخيرة مع نادي كرة قدم بالمذيل انطلاقا من الماضي ساعة، وبقية البرنامج نهار الأحد 18 أكتوبر مارث الرياضية الملعب القفصي أمل جربة واحد تقبلي فريق جمعية جربة يواجه واحد شنني وبعث رقاب مع الجريدة الرياضية بيتوزر. وختام جولتنا الرياضية الكرة خارج تونس، الجولة طبعا أخرى ودفعة أخرى من مواجهات دوري أبطال أوروبا انطلاقا من 8 أقل من 2 دقائق بالنسبة للدفعة الثانية من الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد سيكون على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام روما الإيطالية لأرضية ستاديو أولمبيكو في مواجهة وصافها مورينيو بالخاصة له أمام فريقه السابق روما. في تصريح لديلو سبور الإيطالية، وأوضح مورينيو أنه في حواره في مع الصحيفة الإيطالية أن روما سيظل دائما بيت وسيكون في طبعا مواجهة صعبة جدا أمام فريقه الخصم روما الإيطالي. بالنسبة لبقية البرنامج، أستون فيلا مع فينارباشي انطلاقا من الثمانية، وبودو غليمت يواجه بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي يستقبل بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، وريال بيتيس مع بورتو البرتغالي، كما ذكرنا روما مع ريال مدريد، وشختار يواجه أيكا أثينا. هذا بالنسبة للبرنامج طبعا تاع المواجهات. نذكر فريق فاينورد روتردام انتصر على كومو بنتيجة 3-2. هذا بالنسبة للبرنامج نتاع الدفعة الثانية من الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على فيسبوك. هذه جمال تحيات حيدران، بعد شوية مكرم في موجز أخبار الثامنة. إلى اللقاء.
2: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
3: رفيق الطريق.

0: نلتقي، أهلا بكم مستمعينا الكرام، موعد الثامنة ليلا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد اليوم يوما دراسيا جهويا لفهدة الوعاظ والأئمة الخطباء والمؤدبين بعنوان وقاية النفس والممتلكات من حادثة الطرقات بالشراكة مع الفرع الإقليمي الوسط الغربي لسلامة المرور في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة عيسى حليمي عن تنامي ظاهرة الآبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2010 إلى أكثر من 3220 بئرا سنة 2024. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال بداية من يوم الجمعة القادم. شرعت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة في الأعداد الدورة الثاني من صالون سوق السفارة التونسي المبرمجة لسنة 27 و2000 من خلال تقييم نتائج الدورة الأولى التي انعقدت في شهر مايو الماضي والعمل على تطوير محتواها التنظيمي والترويجي. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، في وقت أفادت فيه مصادر صحفية بأن رئيس حكومة الاحتلال عرض على ترامب الأسبوع الماضي شن عملية عسكرية واسعة ضد طهران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. تستضيف القاهرة اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركتي حماس وفتح بالإضافة للجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

العلم والحياة. متتبعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. في اختراق علمي يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، نجح فريق من الباحثين في تطوير نوع جديد من البلاستيك القابل للبرمجة، يمكنه أن يدمر نفسه بالكامل عند الطلب في خطوة قد تعيد رسم مستقبل المواد الصناعية وتفتح باباً جدياً لحل أزمة التلوث البلاستيكي العالمية. هذا البلاستيك المبتكر لا يعتمد على الطرق التقليدية للتحلل، بل يحتوي داخله على أبواغ بكتيرية خاملة سبور تبقى نائمة طوال فترة الاستخدام، وعند تعريض المادة لظروف محددة مثل الرطوبة أو إضافة محفز كيميائي تستيقظ هذه الكائنات الدقيقة وتبدأ بإنتاج إنزيمات قادرة على تفكيك سلاسل البوليمر البلاستيكي بشكل كامل. وبحسب دراسة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، يعتمد النظام على إنزيمين رئيسيين يعملان بتكامل دقيق. فالإنزيم الأول يجزئ السلاسل الطويلة للبلاستيك إلى وحدات أصغر، أما الإنزيم الثاني فهو يكمل العملية عبر تحويل هذه الوحدات إلى مركبات بسيطة قابلة للتحلل الحيوي، ما يمنع تكون الميكروبلاستيك الذي يمثل أحد أخطر أشكال التلوث الحديثة. ففي حين يستغرق البلاستيك التقليدي مئات السنين ليتحلل في البيئة، أظهرت التجارب أن هذا البلاستيك الجديد يمكن أن يتحلل بالكامل خلال أقل من أسبوع عن تفعيل آلية التدمير الذاتي. المثير للاهتمام أن المادة تحتفظ بمتانتها وخصائصها الصناعية طوال فترة الاستخدام، ولا تبدأ عملية التحلل إلا عند إعطاء الإشارة المناسبة، مما يعني أن المنتج لن يتلف قبل أوانه، وهو أحد أكبر تحديات التي واجهت محاولات تطوير البلاستيك صديق للبيئة في السابق. فهل هو حل مشكلة عالمية؟ فالبشرية كما نعرف تنتج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منها في المحيطات أو مكبات النفايات، حيث يتفتت إلى جزيئات دقيقة تدخل في السلسلة الغذائية وتهدد صحة الإنسان والكائنات الحية. هنا تكمن أهمية هذا الابتكار، بدلاً من التعامل مع النفايات بعد إنتاجها، يمكن تصميم المادة منذ البداية بحيث تعرف متى تنتهي مهمتها. هذا التحول من إدارة النفايات إلى تصميم النهاية قد يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الدائري. هذا النوع من البلاستيك يمكن استخدامه في مواد التغليف أحادية الاستخدام والأدوات الطبية القابلة للتحلل داخل الجسم والإلكترونيات المؤقتة، وحتى في الصناعات العسكرية والفضائية حيث تكون الحاجة لمواد تختفي بعد أداء وظيفتها. كما يمكن تعديل سرعة التحلل عبر التحكم في تركيبة الأبواغ والإنزيمات، ما يمنح المصنعين مرونة غير مسبوقة في تصميم دورة حياة المنتج. رغم الحماس الكبير، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق التجاري، مثل تكلفة الإنتاج وضمان الاستقرار طويل الأمد والتأكد من أمان استخدام الكائنات الدقيقة في جميع البيئات. ومع ذلك يتفق الخبراء على أن هذه التقنية تمثل خطوة جريئة نحو جيل جديد من المواد الذكية، مواد لا تكتفي بخدمة الإنسان بل تعرف أيضاً متى تختفي. شكرا لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي الرويسي. العلم والحياة.

0: ضيوف على مدارج الجامعة الليلة: ذاكر رباعي، المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، إبراهيم الدريدي، المؤطر في المهارات الشخصية، سميرة عيسى، ممثل عن الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة. على مدارج الجامعة الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: بودكاست مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم والكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة. بودكاست، حلقة جديدة من ذكريات الملاعب، مواصلين ديما مع عالم كرة القدم والحديث عن ملاعبية قدامة، ملاعبية كانوا أثروا في الملاعب وأيضا كان عندهم صولات وجولات في عالم الساحرة المستديرة. اليوم ضيفنا فوزي خميلة. شكون ما يعرفش فوزي خميلة؟ اللاعب السابق اللي البس بارشا مراول. نحكي على قوافي القفصة، نحكي على الملعب القفصي، نحكي على النادي الافريقي، نحكي على جمعية جربة وغيرها من الجمعيات للذكر لا للحصر. فوزي مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا، مرحبا بسرياد وبارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله نقدم ونضيف ونعطوا معلومات للجان الصغار هذا الكل اللي ما يعرفوهمش على فوزي خميلة، على تاريخ فوزي خميلة، وإن شاء الله برنامج كذا بودكاست ناجح وأنا سمعت به ناجح من زملائي الملعبية اللي قدم، وإن شاء الله نعملوا سويعة مزيانة مع بعضنا.
1: مرحبا بك. اليوم اخترنا الحديث على فوزي لأنه أصبح في الجهة علامة. فوزي خميلة كي تحكي على الأخلاق، تحكي على الاحتراف، تحكي على الأداء في الملاعب، تحكي على خارج الملاعب. فوزي، من هو فوزي خميلة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل وللأجيال اللي تحب تعرف أكثر وتسمع أكثر على فوزي خميلة؟
2: والله الحمد لله فوزي إنسان بسيط جدا، من عائلة متواضعة، من عائلة الحق ربتني على أصول المرحوم بابا الله يرحمه، أمي الله يرحمها، فريد خوي الله يرحمه، الله يرحمهم كلين عامهم. تربينا في حومة شعبية، تربينا في منطقة في حي النور معروفة ياسر، هذه اللي هي كلها بطاحي، وخاصة بالمناسبة هذه باش نرحم على سي محسن مدب، على خاطر كان له فضل كبير كبير كبير في مدرسة ملي عمري في الثالثة ابتدائي، سي محسن مدب ويتبع فيه، وسي الشادلي الله يرحمه وينعم وزاد. كنا عنا بطحة في الحومة، كنت ملي نقرأ اللوح الساكل برا ما ندخلش للدار، نلعب في الكورة، راي البطاحي راي عنده دور مهم مهم مهم جدا. راي البطاحي ملي ما عادش بطاحي في قفصة الصراحة، نقصوا ملاعبية برشا، كان قبل سي الشادلي بالمناسبة الله يرحمه وينعمه كان على بسكليت راي يدور من حومة لحومة، من بطحة لبطحة، يشوف الملاعبية ويقيدهم ويشوف على باباهم ويكلمهم. كان سي محسن مد بحي النور كبير برشا، حي النور وحي السرور، كان سي محسن مد مدير تاع مدرسة، يحط كرسي بحذا بيروه ويبقى يتفرج على الملاعبية يومين،
1: كشافة الملاعب من
2: البطاحي ومن المدارس. كانت هكا الكورة في قفصة، على خاطر كانت جوارات في قفصة طالع من البطاحي ومن المدارس.
1: علاش اليوم رابع ضيف يحضر معايا في الحصة يذكر البطحة؟ لماذا الحنين إلى البطحة يفوزي؟ وإحنا وصلنا من التقدم في عالم كرة القدم ومن الإنجازات ومن الوسائل الإنتاج، ديما نحكي على الملاعبية في عالم كرة القدم، وصلنا أشواط.
2: شوف خو رياض، باش نفهمك على قاعدة في الكرة، دي كرة راهي تخلقت، هي تخلقت للفقراء. الكرة ما هي
1: فقراء متعطشين كرة،
2: فقراء متعطشين كرة اللي يحبوا يلعبوا كرة. علاش البطاحي؟ انت هاك سألتني سؤال باش نجاوبك بصراحة. علاش البطاحي؟ كانت كل حومة قبل فيها بطحة، كنا نكوروا في النهار نكوروا 3-4 ماتش في البطاحي. يعني حتى واحد يكون متوسط يتصلح بالماتشوات، يومين 3-4 ماتشوات، يومين 3-4 ماتشوات كانت تتصلح البطحة. والتران تراب هو اللي يعلم الجوار. أنا
1: البطحة فيها الاخطر، فيها أنك تنجم تطيح بقدر الله،
2: نعرف فيها الاخطر، أما قبل كل يوم نضرب ونجرح، وعلى خاطر هاني قلت لك
1: تزيد الصلابة البطحة،
2: تزيد الصلابة وتزيد تعلمك حتى التكنيك في الكور. فرق ما بين تلعب في التراب ولا في الترطون، تلعب في التراب تعلمك تكنيك الكور. علاش كانوا قبل يطلعوا ملاعبية فنانة؟ تو بعد 10 ولا 15 سنة ما فما حتى جوار ينجم يدريب لي ب3 و4 جوارات. احنا قبل في التراب ندريب له ب4 و5 ملاعبية، وبعد كطلعنا للترطون وطلعنا للجازون لقينا روحنا حاضرين متكونين وكاسحين. خاصة التراب عنده دور كبير والبطاحي عنده دور كبير، مي تو فما اكاديميات يخدموا على ارواحهم وينجموا يكونوا شوي. مي راهو ديما في الاكاديمي يبدا التران صغير خويا رياض، الجوار ما يعطيش الموهبه تاعه، مش كيما قبل مثلا في بطحه هذاك عليه. ان شاء الله ربي يهدي وربي يسهل ان شاء الله ويرجعونا ملاعبيه حتى يشبه شوي اللي تعقبل له.
1: قلت انه كشفت الملاعب كانوا من المغرمين بكرة القدم، من الناس اللي تدور في الأحياء. شكون اكتشفك؟
2: والله يعني قلت لك الله يرحمه سي شاد اللي هو وسي محسن مد في مدرسة حيونون،
1: هذوما وصلوا المعلومة لشكون؟
2: هذايا نادوني كلموني قالوا لي نادي باباك، شو اسم باباك كذا، ناديت لهم بابا. ما هو قبل كانوا الصغار مثلا في حومة ولا في مدرسة ما عرفش شنو يلزم ترخيص أبوي بالشارع.
1: شو اسم الوالد؟ تحية لي
2: بابا نصر كريمي الله يرحمه، فريد خويا زاد بالمناسبة الله يرحمه، يعني كرمتك يا فريد خويا الله يرحمك وينعمك
1: إن شاء الله ربي يرحمهم، لأنه ذي حق لازمنا نذكر الناس هذه لأنه وراها في الحقيقة عائلة
2: محب وفيرة وفريق
1: والتربية والأصل، لازمنا زادة نرجع ونذكر بالأصل
2: بيعة تربية كبيرة ربوني دارنا والله يرحمهم وكهوة ذيك التربية ري.
1: نعم
2: الحمد لله يا رب.
1: بدأت المعلومة توصل أنه ثم ملاعبي نجم يكون مستقبل، وإلا ثم ملاعبي نجربوه ونشوفوه.
2: والله يا سرياض هو يا راي الكوره من الاول يا موهبه يا تكون عندك يا تكون ما عندكش. انا الحمد لله يا ربي من اللي صغير بديت في الثالثه والرابعه ابتدائي ما نحفظش بالضبط، زاد كان عنده دور كبير كبير كبير سيد احمد النوري، خاطر توا ما يعرفوش انه احنا قبل كنا نترينو في البرج، كنا قبل لي تيست يعمل لنا سيد احمد النوري، سي شاد لي سيف كامل الله يرحمه يدور يلم ملاعبيه، سي محسن مد بيلم ملاعبيه، يعطي اسامي ملاعبيه لسيد احمد النوري. في الصيف التران تاع البرج تو كانت بطحه، في التران تاع البرج يعمل لنا ديكاج صغار، وسيد احمد النوري من 8 تاع الصباح حتى للأربعة تاع العشيه عباد تو ما تعرفهاش انه هو سيد احمد النوري تستي ويشوفك الوليدات الصغار، يختار الولد واحد كوارجي صغير ملاعب يقيده، ما هوش ولد فلان ولا ولد طبيب ولا ولدك اللي يجي في الماء ولا يجي في السيرفات مونات. ذاك علاش طلعت القوافل من المينيم للسنيور وهي أقوى جمعية قبل فك الوقت هذاك القوافل، خاطر احنا نلعبوا سيد أحمد النوري يلمنا الكل في الأوبرج في البرج ويختار يهز الملاعبي اللي يستاهل تا يلعب يعاون.
1: ثم ملاعبية تو ما يستاهلوش اللي تحكي فيه تو صاير على مستوى بعض الجمعيات،
2: تو صاير في جمعيات تاع تونس كل
1: على حساب الموهبة وعلى حساب
2: على حساب كل شيء
1: المحسوبية على حساب
2: زايد نذكر ولا زايد
1: لا ما نذكروش الأسامي، ولكن
2: قوافل الملعب القفتي يصطاد لا لا لا لا لا فلاش جمعيات في الجنوب ما نحكيش على الفريق والترجي خاطر صاير الملاعبية تاع توا خاصة الجمعيات وفي الليجان راهم يا ولادي راهو كان تكملوا هكا راهو 10 سنين أخرى ما عادش تلقوا حتى ملاعبي، وبالدليل شوف القوافل نتائجها، شوف الجوارات اللي يجيو من برا القوافل، شوف اللي طوال المتلوي، شوف الجمعيات كل تول تجيب من برا. علاش؟ على خاطر التكوين من الاول تاع ملاعبيتنا غلط على طول الخط، اللي يستاهل يلعب من المينيم ا ومينيم بي نخلوه يستاهل يلعب، مش ولد فلان ولد فلتان ولد يجيب في الماء ولد يجيب في كاسكروتات ولد طبيب ولد الفرملي ولد هذاك اللي يلعب، لا هذاك علاش راي القوافل والجمعيات تاع الجنوب الكل راي ما عندها وين توصل بالمونتاليتي هذه وكهو. وراني صريح راهو صريح لازم نحكوا الصراحه،
1: اي احنا موجودين في اطار هذا اليوم،
2: كان صراحه
1: لا نحن في الاطار هذا اليوم خدمه لكره القدم،
2: خدمه للكره في الجنوب.
1: نقلت لعبت في اكثر من جمعيه، لاحظت هذا موجود في جمعيات اخرى، معناها انه ثم مواهب قبرت.
2: والله يا سرياض قبل يمكن كانت اقل برشا قبل تو يقول القائل هاني من قفصة أخذتني الكلوب ولا كذا، قبل حتى كي شفت جمعيات مشيت لعبت في جمعية جربة، لعبت في مستقبل قابس، لعبت في الوطوال المتلوي، لعبت في مستقبل، لعبت في برشة جمعيات الملعب القفصي ما كانتش هكا.
1: تستيت وتقبلت على خاطرك تلعب؟
2: تقبلت على خاطركم لعبي بالطبيعة، هم رم يعرفوا. أما أنا قبل نحكي لك على الليجان في الجمعيات قبل نحكي قبل ما كانتش هذه، توا سنين اللي فاتت الكل ولت هكا جمعيات، عطاك علاش الليجان تاعنا هما كل ماتش
1: ينعكس على المنتخب الوطني،
2: ينعكس على المنتخب الوطني وينعكس على الجمعيات الكبار وينعكس على الجمعيات الكل. روى خاطر انت شنية انت باش تولها بالليجان صغار تولها بهم واللي يستاهل يلعب يلعب، روى تحط 10 سنين تلقى عندك كيب طيارة، معاش تجيب جوارات من برا، ما براني كان الشيطان لا محال، انا كنكون 8-9 ملاعبية. سرياض بربي هذه معلومة لازم يسمعوها، علاش القوافل كانت قبل قوية؟ علاش القوافل كانت قبل تلعب في الكاف؟ علاش القوافل قبل كانت تربح الإطوال في سوسة؟ على خاطر 8 جوارات من قفصة تيتيلا
1: ولد الجمعية،
2: ولاد الجمعية نلعبوا بالقلب ونلعبوا بالروح ونلعبوا بميتين ألف وثلاثمائة ألف ونلعبوا بكونترا 20 مليون يا سرياض يقايدنا 20 مليون، لا علينا في ذكر الأسامي نصحوا على 20 مليون. عندك عماد الأحمدي، عندك بناني خليفة، عندك مراد زهو، عندك حمزة لدب، عندك شاكي بلاشكم، عندك فوز خمالة، عندك عماد الأحمدي سميته 8 هذوما ملعبيه، عندك لمين صايبي وعندك عفيف السنوسي، هذوما نصحوا خاطر جمعيتنا ونلعبوا بالروح وبالقلب وما نلوجوش على الفلوس. نصحوا على 20 مليون نهزوا زوز ملايين وما نهزوهاش الفلوس وما يسالش نلعبوا على خاطر الجمهور، خاطر الجمهور العزيز والغالي تاع القوافل، خاطر فريق خويا الله يرحمه لطفي الظاهر الله يرحمه، نلعبوا ونعطوا ونمركوا ونجروا وما نهزوش الفلوس.
1: في الاثناء فما برشا ملاعبين
2: الفلوس يهزوا فيها اللي يجوا من برا وما براني كان الشيطان وصح عليه.
1: ولد الجمعيه ولعب معك، ولكن في الاثناء فما شكون يطالب حقه من جمعيته؟
2: صدقني قبل
1: شو سميها شو سميها
2: والله هي
1: نكران للجميل
2: هي سرياض هاو شنو وراها. قبل ما كانش بروفيسيوناليزم، ما كانش كونتراوات، كانت بالكلمه. تجي لرئيس الجمعيه انت ولد الجمعيه وكابيتان، تجي لولد الجمعيه يقول لك فوزي ولا بناني ولا عماد ولا حمزه ولا مراد زاهو ولا برشا جوالات، اي ولدي راك ولد الجمعيه طلعتك 20 مليون قسمها لك، يعطيك زوز ملايين من بعد لا اصبر ولد الجمعيه لا انت ولد الجمعيه ما على العين والراس، جمعيتي على العين والراس. مير أنا ما عملنا حد شيء وما كوننا حد شيء، خاصة من القوافل اللي اعطيناها قلبنا وروحنا راي ما عطتنا حد شيء. فما أشخاص مش من الكل، أنا رأي بالمناسبة رأي سي ناصر قروي وسي محمود عبود بارك الله فيهم عملوا معنا كان الباهي، الأخرين ربي معهم وربي يكرمهم وإن شاء الله ما يعملوهاش مع أولاد الجمعية أخرين وكهو.
1: نمشي معك، تدرج في الأصناف الكل بالنسبة للقوافل.
2: بالنسبة للقوافل سرياض بديت مع المينيم، أنا قلت لك سيد أحمد النوري مينيم، كملت حتى اللي عمري جينيور، جانا أي جينيور جاسي عبد الرحمن الرحموني من الأفريقي الله يرحمه زادة أنترينر بتاع سينيور، تفرج فيها نحفظ لها كتاب ونتفرج فيها كونتر القاسرين جينيور، طلعني سينيور على عمر عمري 17 سنة. عطاك علاش كنت نحكي لك انا قبل كي كانت الليجون قويه لونترينير ينجم يختار يطلع
1: في نفس الخطه
2: 17 سنة مهاجم سيد احمد سي عبد الرحمن الرحموني هو اللي طلعني مع لاكابر انا
1: فيك الخاصيه نتاع المهاجم من قبل
2: والله يقولوا العباد هي اللي خلاها تحكي عليا يعني. كنت 17 سنة بيتر يعني
1: بيتر ايش عملت في قوافل قفصه من عام
2: قوافل قعدت من 91 حتى 96 91 92 96 4 سنين خلتني للنادي الافريقي وقت
1: اول مباراه تذكرها
2: مع
1: قوافل قفص
2: قوافل اول
1: مباراه
2: اول مقابله ماركيت فيها هذيك ما عادش ننساها اول مقابله سينيورا مع القوافل في الجمودي كونتر جيرجيس كان غارديان غول تزيري هو بالعربي هكاي بالعربي تزيري هو قرص على منصور عارفه وقتها راهو فانت منصور بالناس كله ما داليش بكفار هذاك اول بونت ماركي
1: هو كان نجم يمركي
2: لا يمركيها هو منصور غير انا ما هو صغير شوف الجوارات تاع قبل كيفاش تخمم يقول لك فوزي عمره 17 سنه صغير خايف ندخله في الطرح ندخله في اللعبه ندخله في السيزون ماك البونت وذاك كملت ماركي 15
1: فلت منصور عارفه
2: منصور ما نحكيش عليه
1: علاش تتحسر اليوم الجهه على عدم
2: والله
1: منصور عارفه اخر فوزي خميله اخر
2: شوف سريال احنا باش نحكوا على جوارات الكبار هذوما راه يلزمنا حلقتين منصور عارفه بار التربيه بار الاخلاق منصور عارفه كان في التران كان قدوه كان يورينا كيفاش نفنتو كان يورينا حتى لون بلاسمون ونتوقف وما توقفش كان في الفستير ما يحكي مع حتى حد كان جرادان جمهور كامل تصور كلام زايد يقول يوقف منصور يعمل لنا هكا اسكتوا يسكتوا كان قدوه كبيره وكان في الكوره ملاعبي فلتة صراحه انا تعلمت عمل عنده برشا حوايج
1: مدين لمنصور عارف
2: منصور عارف مدين له برشا
1: شكون اخر
2: علمني برشا حوايج والله برشا جوارات هم ما خاصه
1: شكون منصور مد لك اليد بخلاف منصور عارف في الوقت هذاك
2: والله الوقت هذاك راهو ليكيب كلها راني طلعت من نجمش ندخل الفستير من نحشم من عز الدين خماله منصور عارف محسن طياره داود علي خمالة كان مراد مسعود كانت جوارات قوى طيب لكتاري كان حمادي دو الله يرحمه كانت جوارات قوية صراحة وما كنتش متوقع وقتها كطلعت معهم سينيور باش نجم نلعب معهم درجة جضامة
1: أجمل لحظة مع قوافل قفصة
2: والله ديما تبقى صعود صراحة
1: صعود
2: علاش صعود على خاطر تعبنا برشا وقتها
1: وسجلت
2: بتبيعي تي لا مش كان ماش البونتو تاع السعود ما نحكيك على السيزون العوام اللي قبلها العوام اللي قبلها علاش جمهورنا يغيد يسقف كل سيزون نوصلوا للعين وما نطلعوش نوصلوا للعين 34 سنه ظهر لي لعلي 34 سنه ماتش هذاك تاع حمام سوسه الحق ما رقدتش انا يعني ما فما هذه يمكن يعرفوها اللي بيتين معايا في الشومبر
1: اللي هما
2: علي خماله وتوفيق الشابي يمكن هذاكم يشهدوا اني انا ما مركدتش يمكن هم رقدوا وانا ما رقدتش علاش على خاطر نحسك قفصه كامله
1: في
2: سوسه والجمهور وقفصه كامله لا معملين عليك باش تمركي مسؤولية كبيرة ياسر، وزيد الأربعة تاع الصباح جمهور كامل جول لوتيل ما رقدتش، يعني عرفتك اللي جاني النوم الساعتين أنا في اللعبة قريب يجيني النوم. كي شفت الجمهور فقت وحمد الله.
1: مباراة كاملة تتذكرها؟
2: هاوي هاوي ما ننساهاش الماتش هذاك، ما عادش ننساه.
1: شو عملت فيه؟
2: والله شنية كنا دخلنا يعني كي شفنا ري ما عندكش فكرة، ري الوقت هذاك الماتش هذاك يمكن لامين صايبي ضحكنا شوية، ما أخونا لامين صايبي كي خرجنا وصلنا للفيستيار وخرجنا قبل الماتش باش نعملوا دورة في التران، كي هزوا روسهم الجوارات لقوا قفصة كاملة خضروا صفرة في التران، فما شكون اللي بكى؟ لامين صايبي وشكيب،
1: خاطر قوت
2: القفصة كاملة قوت ماتش بتبيع 34 سنة جمعية ما طلعوش للناسيونال وتربح تطلع في سوسة،
1: يعطيكم شحن دافع معنويات
2: تبيع. لا لي اسمع أولاد جمعية واللي يحبوا الجمعية روا، احنا في الوقت هذاك ما سألناش وما لوجناش بريم داكساسيون وما حكيناش وقتها سي فوزي الكتاري وانا عارفش يحكي 3 ملايين 4 ملايين، انا تكلمت نجم حتى يكذبوني حتى الملاعبية اصحابي، انا تكلمت الماتش هذا راهو تاع طلوع ماهوش تاع فلوس، ماهوش تاع فلوس الماتش هذاك تاع طلوع تاع قفصة، ما نحكوش توا على الفلوس نحكو عليها من بعد الفلوس. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي ودخلنا ماتش ماركيت انا ومهدي مرياح 2-0.
1: اصعب اللحظات
2: والله هم برشا
1: في علاقة بفوزي خميلة
2: بتبيعة أنا الحق الحمد لله ربي رو ملي طلعت سنيور ومشيت للكلوب بالرقم الكلوب ما مشيتش معايا برشا على خاطر كليد الأربعة ضربة
1: عام قديش مشيت
2: للضربة 96 97 97 98
1: مع شكون لعبت؟
2: ومع سيرافان اكسبرايا انترونيرات من جوارات فوزي رويسي سمير سليمي عادل سليمي حسام حجالي لانتا موجا سالو تجو ما نحكي لكش الكيب هذيك ما نحكي لكش عليها. من بعد في الكلوب كي
1: تضرب كي تسير
2: انا والله في الوقت هذا كماني اولمبيك كيب ناسيونال اولمبيك دخلت يعني
1: ما عندكش مشكلة
2: يلعبوا معايا ديجا جوارات انا في الاولمبيك دخلت معاهم عادي. ميلي ضرني اكثر انه فما ملاعبية في الكلوب قبل ما يحبوش براني يلعب يحبوا ولاد جمعيتهم
1: مش من الجمعية مش
2: ما صحيت ما يحبوش على قد ما تكون انت ملاعبي وطياره وتمركي وثم حتى ماتش سامي كانوا ما ماركتش
1: هذا اليوم سؤال ياخذنا الى حظوظ الملاعبين الخارجين من المناطق الداخليه والا من الجمعيات الصغيره في الجمعيات الكبار نجم يصبر لازم يريزيست
2: يلزم يصبر الجوار اللي خارج من جمعيه صغيره نقولوا جمعيه صغيره
1: لا خارج من جمعيه اخرى ماشي
2: بتبيع تمشي ليكيب يعني جمعيه ما اكبر
1: تلعب على البطولات وتلعب
2: شوي صبر ورو ما ديما نحكوا كما قبل ما هوش كيما تو بقلة جوارات الكاليتي السمحة يعني مثلا بقلة كي يهزوك وتبدأ كوارجي وملاعبي نصور يلعبوك
1: سرعة التأقلم مطالب بها شنو بالضبط مطالب
2: بها رو أسمع كي تمشي الجمعية كبيرة أول حاجة ديسبلين ما يرحموش وما غادي بصراحة مشيت صغير يعني مشيت 19 ونص سنة قريب العشرين سنة ومشيت وحدي ومن قفصة يحطوك في وتيل يحطوك فيه في تونس العاصمة صحيح الواحد يضيع شوية وهو صغير هذا كان أنصح من الملعبية أنه الديسبلي ما تضيعش تمشي باش تكور تمشي يزمك تبين روحك تحط رجليك هدف ومن بعد يجي كل شيء ما
1: تصبر
2: خاصة الديسبلين والصبر واللونترمو والريتم يتبدل الريتم احنا قبل رانا نلعبوا في الشرفي في قفصة يهزوك من الشرفي للأولمبيك وفي الناسيونال صيب وبالرغم وراني الحمد لله وعطيت وما عندي ولعبت مي الضربه وقت نحفز لها 97 98 جانا سي فوزي المزرتي والبريباراسيون شيخ علي ويحب يلعبني ونحب اصلا هي طرفه ما بينتي انا وسامي تويتي قال لها وجاك سامي تويتي ثاني سامي تويتي نسلم عليه بالمناسبه خويا سي فوزي المزرتي قال لها جاك سامي تويتي قال لها تو انت باش ترتاح باش يلعب مي كليت ضربه خايبه بيبالجي والله في الكلوب بالحق ما لعبتش برشا ماتشات تضع لي 7 ماتشات ماركيت بونتو
1: الجمهور
2: يحبني لا جمهور الكلوب يحبوني
1: جمهور تمشي البارك تاع الكلوب شوف تبيع
2: بتبيع عندي علاقاتي وصحابي
1: تمشي الجمعية كيف تجي القفصة
2: والله لا بصراحة جمعية نحبها ولعبت فيها أصحابي اللي لعبوا معي قبل ديما ان كونتاكت مع بعضنا الحق ما نمشيش الحق
1: كيف تشوفها تو في رابط الأبطال الأفريقية
2: والله الكلوب بصراحة على ليكيب التعام الأول خاصة الشوات والريرجوش يخرجوا ما عوضوهم مش كما نعرفنا الكلوب باش تلعب في رابط الأبطال يزمك التاكون غول يزمك ميليو ديفونسيف غول يزمك ديفونسير إن شاء الله ماتش مازيمبي بركة الماتش الأول على خاطر هو اللي عليه العمدة إن شاء الله ما إن شاء الله يعتعدى ماتش سلامات وتنجم على الريزلت غادي تنجم راهو تنجم تعمل في تونس تنجم ان شاء الله ربي يوفق النادي الافريقي يوفق جميع الليكيبات اللي مشاركه الاسبيرونس زاد في ليبيا والسي اس اس وجرجيس ربي معاهم ان شاء الله.
1: بعد تنقلت البرشا جمعيه فوز
2: والله من بعد الكلوب الحق جمال دي الامام من الله يسلم عليه برشا اخويا ذاك اول ما جاء جمال دي الامام للكلوب شاف فيه كاليتي سمحه جمال شد فيه باش نمشي لستاد تونيزيا يا ستاد تونيزيا يا جمعيه جرب على خاطر الكلوب وقتها باش تسيبك عام بري يا ستاد تونيزيا ولا جمعيه جرب
1: مشيت لجرب
2: اي جمعيه جرب على خاطر وقتها كان سي الفاضل الزراع رئيس جامعه جربي يمكن نتكلمش عليه الله اعلم مشيت لجربه وتفاجأت في جرب تفاجأت بناسها وعبادها وبجمعيتها جمعية جربة جمعية محترمة ناس تحب الكورجية تحترم الكورجية
1: قديش قعدت في جربة؟
2: تقدر 10 سنين ورا بعضها من في جربة جربة تقدر الملاعبين
1: والجمعية
2: والجمعية جربة نتشرف بها جربة والله يسريع ضرين وعليش الواحد قلبه معبي روى قلبه معبي على جمعيتك هذه الأم والقوافل والجمهور راني نحبه أنا مين اللي شادينها برا ربي يهديهم أنا جمعية جربة الوحيدة والملعب القفصي اللي كرمتني ما نستاهلش قوافل تكرمني أنا ما عينيش بها قوافل تكرمني أنا كرموني الجمهور حبوني الجمهور جمهور 24 ساعة فوزي في قفصة وين نمشي فوزي هذاك التكريم بالمناسبة دي راي جمعية جربة والملعب القفصي بارك الله فيهم يكرموني ويحترموني وعطوني قدري وطلعوني لسمة نشكرهم بالبرنامجك برنامجك هذايا العزيز والغالي وإن شاء الله تنجح فيه أني جمعية جربة والملعب القفصي الوحيدين اللي كرموا فوزي خمال القوافل كرموني الجمهور
1: فقط وهذا أحسن تكريم
2: أحسن تكريم كرموني الجمهور ميكي يبدو جمهور ما في بلومش راهم برشا جمهور ما في بلومش أو في الفيسبوك في الوسائل الاجتماعية في
1: هذه معلومة
2: فوزي هاني نوصل لك ملا من فوزي يتكلم أني القوافل الوحيدة اللي ما كرمتنيش 51 سنة عمري كرمتني جمعية جربة وكرمتني الملعب القفصي فقط
1: واضح وبقيت تحب الجمعية وتتبع وتبربش في النتائج واش عملنا اليوم
2: لا بتبيع على القوافل القوافل ميمتي بعد ميمتي لا القوافل ميمتي وجمعيتي اللي لعبت فيها من المينيم رغم ما نحكيش هكا يعني متغشش على القوافل الجمعية مش عبد تفهمني جمعيتي
1: أما مسيرة ملاعبي 51 سنة
2: مسيرة ملاعبي القوافل الوحيدة اللي ما كرمتش فوزي خمالة مثلا
1: واضح
2: علاش تغيدك على خاطر جربة بعيدة وبارك الله فيهم يكرموك وينادوك ويضيفوك وجست ملعب القفصي بارك الله فيهم تكريم ما عاش ننساه
1: هذاك علاش اخترت انك تكمل كارير في الملعب القفصي
2: نذكرهم سيبوا علي شويه سي فوزي الاخضر سليم عيساوي سي العربي سي نبيل يعني عباد تحترم
1: هذاك علاش كملت كاريرك في الملعب القفصي
2: نكمل كاريري مع الملعب القفصي والملعب القفصي على جمعيتي على العين والراس
1: اكثر مباريات لعبتهم في الملعب القفصي
2: والله بالسنوات ممكن تحسب انت من المينيم انا في القوافل وبعد لما مشيت الجربة زدت رجعت للقوافل وطلعنا بالسنوات تلقاني ما لعبت مع الملعب القفصي اكثر في السنيورة مع الملعب القفصي اكثر خاطر الملعب القفصي مشيت 2010 بالضبط خرجت 2010 من القوافل
1: قوافل القفصة النادي الافريقي جمعية جربة
2: مستقبل
1: جابس نجم المتلوي الملعب القفصي
2: مستقبل ليلة ان شاء الله ما نسيتش كيب هذاك
1: الجمعيات هذوما الكل عملت فيهم احسن اللحظات
2: بتبيع
1: عملت فيهم جمهور وعملت فيهم جمعيه ام
2: بتبيع روى اسمع علاش التربيه والاخلاق هي اللي تعمل وخلوا العباد تحبك كل جمعيه نمشي لها روى علاش انا روى الحمد لله يا ربي حتى توا
1: عندك برولهم الكل فوزي هذو
2: الحمد لله والله يقبل الحق راني نعطي انا للمراه ونعطي علاش سريال الجمعيات هذوما حبوني وعلاش انا ما كونتش مثلا تو
1: جاي سؤال
2: صحيح الواحد هاو خدامه الحمد لله يا ربي وزاره الشباب والرياضه مندوبيه الشباب والرياضه علاش ما عملتش ما كونتش وما عملتش خاطر مانيش كيما الملاعبيه قبل فما برشا ملاعبيه ومن حقهم عمر الملاعب صغير فوزي خماله من اللي طلع صغير ابار لو كلوب من القوافل الجمعيه الجربه المستقبل جاب سمر عجني كل عام انا نكمل مليار بيتا والوحيد اللي ما يطلبش فلوس
1: هل انت نادم
2: لا والله محبة الناس يا اخي الدنيا فاهم موت عادي محبة الناس انا نمشي الجربة راني يخلوا ما يعملوا معي نمشي الجابس كيف في قفصة كيف تندم فاش تندم انك مثلا ما عملتش دوله لولدك ما عملتش مشروع لولدك ما عملتش هذاك يا بتبيع
1: 51 سنه فوزي خميله من غير ماسك
2: والله كاري
1: اي
2: كاري وربي معي. شو نعمل شو نعمل؟ عطيتها مضامة القوافة اللي عطيتها قلبي ميرا وسريعة. حتى الفلوس قبل ما كانتش فلوس فلوس فلوس.
1: أما كانت أحسن نجم تعمل برشا حاجة.
2: فترة كبيرة.
1: والفترة الذهبية متاع الملاعبي الإنسان أنه الفترة هذيك.
2: الفترة ديك.
1: بوجهه نجم.
2: الفترة ديك مثلاً. مثلاً. باش نحكو أنا وضحنا أكثر من هكا ما عايش نقدم وضح. الفترة ديك اللي نخلصوا في 200,000 داركم ما مستحقين. مثلاً تعطي الباباك 100,000. تعطي لأختك تعطي عرفت سنية 200,000 ما تقضي حتي تعمل حتي. أنا هنا أحكي لك راهو في 98 في 99 في 2000 بديت شوية مع القوافل أمكوا مع القوافل فلنا طلعنا طالع من البيل للأ أرمال مو يكون ليش يدك
1: الجانب المادي أحسن
2: ما نقولش يا سيدي لسامي ما نحبش راني
1: الجانب المادي يكون أحسن.
2: الجانب المادي يكون أحسن بارابور للجوارات اللي تجي من برا تهز في 60 وفي 70 مليون وفوزي وعماد وباسم وشكيب وما نعرف شنو
1: خاطر مولا الجمعيه
2: يهز زوز ملايين يا اخي زوز ملايين الحمد لله يا ربي وان شاء الله خليت
1: من كره القدم ما هزيت حتى شيء ماديا
2: لا ما هزيت شيء ومش كان انا اللي لعبوا الملاعبيه كل في القوافل ما هزوا حتى شيء انا اللي هزيته مثلا
1: مش كان في القوافل
2: لا لا نحكي تو حتى جمعيات اخرى والله حتى جمعيه جربه قبل زاد باش ني راهي دي سالير ونحكي لك تبقى باطره
1: كما ذكرت معناها مصاريف يوميه
2: الى 200 وبريمات 150 بريم 150,000 احنا جينا في فتره زاهيه كرويين وخايب مدين
1: الاسم موجود التحصيل
2: ما فماش على خاطر الجمعيات بالحق راه قبل ماهيش كما الجمعيات تو صراحه يعني نسمع في أسوام خيالية 70 مليون و 80 مليون شهرية وما يعرفش يفنتي بزوز من الناس ما يجدش يفنتي بزوز من الناس
1: واضح جاتك فرصة أنك تحترف خارج
2: والله فرصتين هم فرصتين مي وقتها ما كنتش أنا اللي
1: تقرر.
2: كانت الكلوب هي التقرر هي رايشني الكلوب وقتها مش عملنا استاج في فرنسا عملنا استاج في فرنسا كورنا كونتر أوكسير هي أوكسير بالمناسبة وقتها رم جايين يتفرجوا في فوز الرويسي أنا لابس ظهالي 15 لابس فوز رويسي 7 على أساس هم جايين مش تفرجوا في فوز رويسي عجبتهم ماركة زوز وقتها عجبتهم سي سعيد ناجي بريزيدون وقتها تاع الكلوب ولده كريم وسي صادق عطوقة حي على أساس كلموني بعد الماتش في أن هم رمجوا باش ياخذوا فوز رويسي يا أخي عجبتهم أنت وأنت ما زلت يعني ياخذينك الصيف من قفص الجمهور تاع الكلوب ما يقولوا لا وليت الحق هذيك
1: سكتت ما قبلتها كما هي مش نادم فوزي
2: والله لا خاطر وقتها انا صغير
1: وهم الاحتراف مازال عندك
2: لا وراقم وراقي عنده ما نعرفش راني ما نعرفش ومره اخرى زاد
1: دو ما عندك ملاعبي عنده وكيل اعمال
2: بالطبيعه قبل راه ما عندنا كان ربي ما عندنا حتى شيء قبل ما عندنا حتى
1: لو كان وكيل اعمال كان تحسم
2: والله يا طرفه راهي ماشي طرفه ما تو تقبل بريم سنياتير تاع فوزي خماله ماشي من قوافل النادي الافريقي
1: قديش
2: ده نسمى فك الوقت هذاك نسمى يعني باسمي وطالع صغير وكيب ناسيونال 90 مليون القواف في عاد فوزي البنزرتي
1: نعم
2: 90 مليون القواف وانا 100,000 خديت 100,000 خديت باك كاسكيت وسروال
1: وقصدت ربي ترى
2: ويقولوا واش بك ما عملتش دار وما عملتش كهرباء وما عملتش الحمد لله
1: واضح الحوار شيق معك فوزي
2: لا لا
1: في برشة صراحة ولكن اليوم فوزي اسم حبينا وإلا كرهنا فوزي خميلة كي تحكي على ملاعبي القدامى في قفصة أول واحد جبت فوزي خميلة الجمهور ينادي بفوزي خميلة الجمهور في آخر الكارير بتاع فوزي خميلة يطالب بإقحام فوزي باش يبدل النتيجة هذا في حد ذاته يعتبر إنجاز كبير أنه فوزي حتى كي يمشي اليوم مش كما بقية المواطنين فوزي يدخل سي فوزي وينك لباس هل هذا تعتبر أنه مكسب بخلاف الجانب المادي هذا يربحت أصدقاء الأصدقاء سؤال الآخر أصدقاء المستطيل الأخضر هم أصدقاء الدنيا وإلا لا لقيتهم مستحقين لقيت صحابك
2: والله يا أخواتي هذوكم كلنا ملح وكورنا مع بعضنا سنين وسنين وسنين أنا كنشوف باسم ولا نشوف شكيب ولا عماد ولا مراد زاه ولا منتصر مناصري ولا جورات هذوكم رم
1: وإلا حتى الأجيال الجديدة اللي لعبت معاها
2: بالطبيعة شوية صغار هذوكم بالعكس الكل يحبوني مية ضمن اللي نحكيك عليهم اللي لعبت معاهم للقوافل مش شرفي طلعناها للآ
1: وقبلت أنك تدرب أيضا عند عند ملاعبية عند مدربين أقل منك في السن وأقل منك في الكارير.
2: بتبيعة
1: وذي مختلفة.
2: والله لا هي رئيسية خاصة السنين اللي قعدت فيهم في الملعب القفصي. روى قراص على أبو علي شوية روى إنسان روى مش وقت رئيس روى أخوي أبو علي شوية. أنا عندي أكثر من 10 سنين نورمال موراني الكورة صحيح. مي سيبو علي ما يخليكش ترتاح يقول لك لا يا فوزي تلعب معايا بو علي انا لعبت 10 سنين على خاطر صراحه للملعب القفصي باهي معايا وعلى خاطر سيبو علي شوي ما يخليكش 10 سنين التالي كل راني نلعب فيها قراص على بو علي باش نعاونو وكاو
1: واضح. اهداف بالجمله مقاسيات فوزي مشهور بسيزون مقاسيات فوزي
2: سيرياسو
1: الحكايه تترين عليها البره الحكايه
2: شوف
1: موهبه
2: شوف ان شاء الله يا ربي يا ربيع بالخوجه يسمعنا توكي يسمعني يا ربيع بالخوجه توي فهم
1: تحيري بالمناسبه
2: تحيه يا ربي يا اخويا ولد حومتي وربي يخليه توها في التعليم كنا صغار في البطحه في الحومه علاش البطحه في الحومه راهي ترابره وساعه لساعه كي تعمل سيزو راك تهبط على حجره يعني باش تشوف كنت انا وربيع بالخوجه يا ربي ان شاء الله يسمع فيا ربيع بالخوجه تو يضحك وتو يفهمني كنا نحطوا شكوني سنترن ونبدأ أنا وربيع كل مرة واحد يعمل سيزو وإحنا صغار نعملوا بال 12 بال 20 سيزو في التراب بدت كيكاكة من المينيم نحكي لك رو نحكي لك مينيم رو صغار بدت كي تغرمت بطريقة رهيبة رو جت قبل تجيني كورو بثانين بش تمركين بالرأس فوزي يطلع سيزو ما نمركيش بالرأس نمركها سيزو
1: أحسن سيزو سجلته في حياتك
2: والله بصراحة غير التلفزة وقتها ما فماش هي وقت التلفزة ما فماش أما مين يعرفوه الرالوي الكيب الرالوي
1: سيكاك
2: الحديث فاكسي اللي جتنا لهنا للملعب القفص ويعرفوه عمتها لونطنير جهاد زروق بتاع الملعب القفص جهاد طلبني
1: سنوات الأخيرة
2: هذه
1: الرابطة الثالثة المستوى الأول
2: صحيح حاصيله السيزو اللي ماركته اللي معاش يتعود هو أقوى حتى من السيزو تحمم سوسرة بصراحة تعلق نلعب كونتر رالوي في الجاموتي ماركة النابونتو رالوي قوية برشا عمتها قريب تطلع للبي في الاخر سيزو الحق انا مصدقتش روحي دخلت والطرفة راية انه الساعتين تاع الصباح طلبني جهاد زارو قال لي بربي فوزي كيفاش ماركة سيزو يا جهاد قلت له خلينا نرقد تغدو نحكي لجهاد زارو هذاك اقوى سيزو كان ماشي تصور تحية لجهاد زارو
1: ولا تحية لهم لاعبية برشا ملاعبية ذكرتهم لاعبية أعطوه برشا للجهات هذه فوزي ما بعد الاعتزال 51 سنة كملت تقريبا 50 دخلت في مرحلة أخرى هي التفكير في الذات اليوم فوزي باش يحاول يعاود ياخذ القطار من جديد ديماري من جديد عالم التدريب هل أنك اليوم تفكر دخلت لمحالة مع قيس قروي وفي الآخر الموسم الأخير مع
2: دخلت حاني قلت لك ديماري أني نرجع ونشكر بو علي شوية بارك الله فيه وبارك الله فيه اللي عاوني الكل باش عملت الكافسي مشيت عملت الكافسي وعلى أساس سيبو علي حطني أنترنير بريمي أنترنير في الملعب القفصي بما أن الملعب القفصي هي عملت معي كالبي وشوف البريزيدون كيفاش يخمم في اسم فوزي وقيمة فوزي
1: اعتراف
2: قيمة فوزي علاش نقول لك راه بارك الله فيه من الملعب القفصي علاش برشا لهنا ما يعرفوا الجمهور يقول لك شبيه فوزي بس الملعب القفصي أبار 10 سنين ولا 12 سنة معاها سيبو علي عطيني قدري أعطيني قال لي فوزي هذه الجمعية أنت برمي أنترنير
1: وحتى المدربين وحتى الملاعبية
2: كلهم يحبوني والناس كل تحبني في الملعب الكافسي بصراحة سيبو علي قلت له عامل كافسي مازلت خان نشوفه هانو سي قيس قروي ولا نشوفه أنترنير وهاني أنا معاه مساعد اللي نعمل الكابي والملعب الكافسي تيجي نهار ونخدم معاها ونوريناها الملعب الكافسي وصدقني يا أبو علي كان تسمع فيه تيجي نهار وريني الملعب الكافسي ومن غير فلوس ملعب الكافسي اللي خاطر الجمعية تستاكل غير
1: أول جمعية بشتريناها هي الملعب القفصي
2: صدقني قدرة ربي إن شاء الله نعمل الكابي ويجي وقت من الأوقات بتبيع تواهي
1: ما تعرفش أي ما تعرفش أي شو بش يصير
2: جابوا أنترنار
1: أما
2: الملعب القفصي
1: تحسوا
2: دين على خاطر البو علي الوحيد اللي قدرني واحترمني وبرشا عاونوني ديجا باش عملت الكافسي وان شاء الله نعمل كابي على قريب الوحيد اللي عملوا بالرغم عندي الكافسي وحطني بريميوم تورنير
1: الأسئلة اللي يجي نعم الأسئلة السريعة شكون أقرب واحد من الملاعبية الفوزي خميلة
2: والله بناني خليف
1: شو توفر فيه بناني خليف
2: بناني الضحك وتفذليك ورجولية والقلب كبعضنا بريس كبعضنا
1: أقرب جمعية كنت نجم تمشي لها تلعب فيها وحبيت تمشي لها بخلاف الجمعية اللي ذكرتها
2: والله ما حبيتش أما هزوني خطفوني خاطر انا قبل ما نمشي للكلوب مشيت الترج.
1: كنت حب
2: بقيت معهم جمعه الاسبيرونس، بقيت جمعه في الاسبيرونس.
1: تستيت شنو صار؟
2: والله ما هو تست، على خاطر قلت لك راني هزوني من ليكيب ناسيونال اولمبيك يعني نصح ديريك. جمعه 10 ايام في الاوتيل مع الاسبيرونس نترينا، يا اخي جوني في الليل هزوني للكلوب.
1: لو ما كنتش ملاعب ايش كنت نجم تكون؟
2: والله نجي كان ملاعب تاع كوره، ما نجمش نجي حاجه اخرى. ما نجمش ملي صغير نحب الكوره صراحه، بخلاف كره القدم ما نجمش، ما نجاش روحي في حتى دوما، لا قرايه لا حول ولا قوه، حوايج الاخرى الله غالب، كان كره القدم فقط.
1: حاجه حبيت اعملها وندمت عليها ما عملتهاش؟
2: ما برشا حوايج، مش حاجه
1: برشا
2: والله. اهم حاجه ما عرفتش كشي الوقت اللي نستغل فيه تاع خاصه
1: توهج، فتره التوهج
2: تاعي، بالرغم هاني قلت لك كيما حكينا من بكري الفلوس ما فماش، ما كنت نجم وقتها نحبس نوقف قفصه كامله تجي معايا ونطلب اللي نطلبه يعطوه لي. انا ما عملتش وما نجمش نعمل، لكن الوقت هذاك في قوه فوزي، في ما نلعبش جمهور كامل يعني، في قوتي في فورمتي، في يعني النجم فاسيل مو نطلب ب 100 مليون يعطوه لي.
1: الملاعب اللي تعتبره فوزي خميله واحد اخر في قفصه في الفتره الحاليه في الأندية هذوم؟
2: بصراحة ما فماش والله، مش غرور ولا غرور، لا لا لا والله لا فما والله.

0: قفصة، في جمعيات الموجودة في الرابطات هذه، في قفصة، نحكي على ولاية قفصة، ملاعبي ولا مدرب ترى أنه عنده مستقبل كبير في التدريب؟
1: سؤالي سريع، فمرم كلهم أخياني وكلهم أصحابي.
0: أما
1: مروان واحد
0: نجم يكون مدرب كبير،
1: مروان واحد انترنير كبير ذكي
0: وحلوف.
1: والله مروان وحدة يعجبني وإن شاء الله ربي يسهل وخدم في استاد قفصيان، جت في فترة خيبة شوي. مي مروان وحدة أنا عندي هكا مستقبل فيه كبير.
0: شكون ثاني
1: نجم يكون سامي جمع،
0: ثالث
1: علاش لا فوز خملة انطرنا جديد.
0: اخترتهم كل ابناء الملعب القفص، واضحة بس انت ملعب القفص.
1: لا والله لا، مروان هو الكلوب ولعب في الاسبانيا.
0: نحكي لك كلهم مروا بالملعب القفص، كلهم لعبوا في ملعب القفص.
1: انت قلت لي لي توا يعني شو اللي رينوني في القمر؟
0: لا اخترتهم توا، نحكيك على توا احنا.
1: اي تاع لي جيناسي تاع توا هذا دوما اخترت. اما نحكي تتحكي على قبل لي زونطرون تاع قبل له جلال القادري عندك، في منظر الكبير عندك، لا برشا عندك، عزين خماله عندك. انت حكيت
0: على عزين جلال القادري تعتبرهم مظلومين في تونس؟
1: باش نقول لك حاجه سريعه، انا نحكي لك صحيحه، اللي ترينا عن جلال القادري من اقوى لي زونترونير في تونس، على كما تونس كامله او جلال او جلال في الكيب ناسيونال ولا شنو، اقوى زونترونير في تونس جلال قادر.
0: شكرا فوز،
1: شكرا،
0: احنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم.
1: ويا مرحبا فيك،
0: شكرا على الصراحه.
1: اما راني مشني مغرور، اما بالحق في قفصه ما فماش كاليتي باهي، ان شاء الله يطلعوا جوارات خير من فوزي خير من منصور. امنيت حياتي،
0: خلوا الجمهور يحكم.
1: الله الجمهور اللي يحكم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم. احنا وصلنا الى ختام بودكاست ذكريات الملاعب. فوزي خميله ملاعبي 51 سنه قيدوم، على امل انه الجهه نشوفوا فيها اكثر من فوزي واحسن من فوزي، ويكونوا ضيوفنا ان شاء الله المره الجايه اكثر من ملاعبي في مختلف الرياضات. هذه اجمل تحياتي لرياض الحضوري، بقيه الزملاء، متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه قفصه. الى اللقاء.
2: بودكاست إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الساعة 9 ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: انطلقت اليوم بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرصد سلسلة من التدخلات الجراحية في اختصاص طب العيون لإفادة 30 مريضا من جهة توزر من غير المنتسبين لسلاك وزارة الداخلية في إطار مبادرة ذات بعد اجتماعي وإنساني. وقع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس ساتس بن دياب اليوم بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك اتفاقية شراكة إطارية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. بلغت العائدات السياحية في تونس إلى موفى شهر أوت الفارط نحو 5.5 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا في حدود 4.5% وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي. ينظم المنتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة لتقديم دراسته الأخيرة حول التنقلات البيئية في تونس، تشخيص الواقع والمقترحات، وذلك يوم 20 أكتوبر الجاري. وتتناول الدراسة ظاهرة تنقل الأشخاص لأسباب بيئية ومناخية في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية. أعلنت هيئة الدفاع المدني السعودية إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منشأة في مدينة الرياض جراء سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون. شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
2: الأربعاء 14 أكتوبر 2026، مستمعي مسامعات إذاعة قصة، مرحبا بكم في منوعة عالم درج الجامعة على امتداد ساعتين من البث المباشر، باش نسلطوا الضوء على كل ما يهم طلبتنا، كل المستجدات، جديد الخدمات الجامعية، المنح الموجهة لكم في تونس ولا في خارجها، المنح المجانية، باش نتعرفوا معاكم على كل الجديد يخص جامعاتنا. بعد شوية يكون حاضر معنا المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب سي ذاكر الرباعي، من بعده إن شاء الله باش نتعرفوا معاكم على الأنشطة الصحية للإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقبصة، باش يكون معنا سيدة سميرة عيسى في إطار أكتوبر الوردي والأنشطة الموجهة للطالبات في مختلف المبيتات. سوف سكيلز، المهارات الحياتية، فن الإلقاء، فن التواصل ما بين الطلبة، بينكم وبين الإطارات الجامعية، حتى في حياتكم إن شاء الله باش نستقبلوا معاكم المكون المدرب إبراهيم الدريدي والأستاذة وجدان عثماني، باش يكونوا معنا وباش نسمعوا برشا برشا في الموضوع هذايا، وإن شاء الله علاش لا نعملوا لنا حصة هنا في فن التواصل وانتم تتبعوا معنا. زادك كيف باش نرجعوا معاكم التكريم اليوم خص يونس حامد، الأستاذ الأول عالميا في شنو بالضبط، التفاصيل الكل تابوها معنا مع الموسيقى والإيقاعات في منوعة على مدارج الجامعة. معاكم رياض دبوبي في أعداد وتنشيط المنوعة، رافقني راضية العياري في الإخراج التقني، الإخراج الرقمي عماد الغرز، كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي، مرحبا بكم الكل. وتبدأ موسيقتنا وجونا في على مدارج الجامعة.

0: على مدارج الجامعة، على مدارج الجامعة.
1: إذا جلسة معكم في منوعة على مدارج الجامعة، ضيفنا الليلة ضيف شرف منوعتنا المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب السيد ذاكر الرباعي. أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك رياض، مرحبا كيف المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا سي ذاكر. في البداية قبل ما ندخل في التفاصيل والخدمات، لو كنت تعطينا فكرة للمستمعين على الدور الأساسي والمحوري اللي يلعبه ديوان الخدمات الجامعية اليوم في حياة الطالب التونسي.
2: وبارك الله فيك. هو ديوان خدمات جامعية أو دواوين خدمات جامعية، لأنه كما تعرف على المستوى الوطني فما ثلاثة دواوين خدمات جامعية. ديوان خدمات جامعية للشمال، وديوان خدمة جامعية الوسط، وديوان خدمة جامعية الجنوب. معناتها هما معناتها مؤسسات عمومية يقوم الإشراف على مؤسسات الخدمات الجامعية ويأمنوا الخدمات المتعلقة بالحياة الطبيبية، واللي هي أهم الخدمات هذه تتمثل في السكن الجامعي، الأطعمة الجامعية، المنح والقروض الجامعية، والتنشيط الثقافي والرياضي، ومحور أخير اللي هو توا معناتها نعطيه العناية الأهمية اللازمة السنوات الأخيرة، هي الإحاطة النفسية بالطلبة تاعنا.
1: ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يضم تحته مجموعة من المؤسسات والخدمات، لو كان واضح للمستمعين والمشاهدين زاد شنو أهم المؤسسات والخدمات الراجعة لكم بالنظر والخدمات المباشرة اللي تقدموها؟
2: خلينا نحكي لك شوية على الأورجانيغرام نتاع ديوان الخدمات الجامعية، لأنه تحت الإدارة العامة نتاع ديوان كل ديوان خدمات جامعية فما إدارة جهوية، وإدارة جهوية هذه من المهمة نتاعها هي التنسيق بين بين مؤسسات الخدمات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي في الجهة، والتنسيق كيف مع الإدارة العامة. وديوان الخدمات الجامعية الجنوب معناتها عنده زوج إدارات جهوية، إدارة جهوية الخدمات الجامعية بقفصة، والإدارة الجهوية الخدمات الجامعية بقير. ديوان الخدمات الجامعية الجنوب يأمن الخدمات الجامعية لفئة الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالجنوب التونسي اللي هو في 7 ولايات. كما تعرف تفاقس جيمس كفصة تطاوين مدينة قبلي وتوزر. يضم ديوان الخدمات الجامعية 35 مؤسسة تحت الإشراف بتاعه، منهم 21 مؤسسة معناتها تقدم خدمات لطعام الجامعي، معناتها تجم تكون يا مطعم جامعي ولا مطعم في وسط حي جامعي.
1: نمشي معك لبعض الملفات خصوصا السكن الجامعي، ديما من أكبر الهواجس عند الطالب والعائلة، كيفاش تقيموا ظروف الإيواء والسكن مع بداية السنة الجامعية هذه، وشنو جديدكم في تحسين جودة المبيتات وتوسيع طاقة الاستيعاب؟
2: هو بارك الله فيك، هو الخدمة الجامعية توا التركيز الكل هو توا على السكن الجامعي وديوان الخدمات الجامعية الجنوب كما كل عام بالتنسيق مع الإدارة الجهوية ومع سلطة الإشراف منذ معناتها بكري شوية، معناتها منذ شهر ماي وإحنا مع بالتنسيق. ثم لجنة تحدث على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي لجنة العودة الجامعية، واللي هي تاخو المعطيات من وزارة التربية، التوقعات حول عدد الناجحين في البكالوريا، وحسب العدد ذلك نحن نحاول نحدد طاقة الاستيعاب بمؤسسة التعليم العالي، وكذلك نحضر عدد الأسرة اللازم بالنسبة لإيواء الطلبة في مفتتح السنة الجامعية. مش نحكي لك شوية على طاقة الاستيعاب الجملية في ديوان الخدمات الجامعية الجنوب، بعد نحكي على جهة قفصة بالتحديد. دونك ديوان الخدمة الجامعية أثناء معناتها قام بإعداد 18500 سرير لإيواء الطلبة، اللي هو عدد لباس به، ومن في الخاصية بتاع ديوان الخدمة الجامعية الجنوب وأنه 12500 سرير منهم من هذوما من معناتها في مؤسسات عمومية. وكذلك الديوان يقوم بإعداد صفقة كل سنة لاقتناء معناتها أسرة من مبيتات الخاصة في حدود 6000 سرير تم اقتنائها في المؤسسات الخاصة بالجنوب التونسي. في قصة كيف الحمد لله دونك تم الاعداد بصفه جيده بالتنسيق مع الاداره الجهويه للخدمه الجامعيه بقفصه. طاقه الاستيعاب اللي اعدها الديوان كان في حدود 3400 سرير، منهم 1280 سرير في المبيتات العموميه، والبقيه كان في حدود 2143 سرير في المبيتات، معناتها في مبيتات خاصه قام الديوان باقتناء الأسرة متاحة لفاية الطلبة.
1: نمشي نقطة مهمة برشا، زاد الإطعام والوجبة الجامعية، ثم مجهودات الحقيقة، في نفس الوقت ثم ديما ملاحظات من عند الطلبة، كيفاش قاعدين تتابعوا في جودة الوجبة، السلامة الغذائية وظروف الأكل في المطاعم الجامعية؟
2: هو سياد بارك الله فيك على تحت الفرصة، لأنه كما تعرف نسبة الرضا بالنسبة للطعام الجامعي ديما ما هيش ممتازة جدا، وهذا نشوفوه حتى في صفحات التواصل الاجتماعي، ونشوفوه حتى في التدخلات بتاع الطلبة في كل وسائل الإعلام. اللي نحب نقول وأنه فما مجهود كبير قاعد تبذله على مستوى وطني بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي، وكذلك على مستوى المطاعم في كل الجهات. وما نخفيك السر وأنه التركيز هذا وتحسين الوجبة ما هوش تحسين الوجبة في حد ذاتها، هو نبدأه حتى بتحسين البنية التحتية وتحسين ظروف العمل باش نجم نوصله من بعد نقدمه أكلة أول حاجة تكون نظيفة معناتها سليمة، هذا الشرط الأول متاع الأكلة الجماعية، وثم نتعداه لجودة الأكلة مع جودة من حيث المكونات، نحرص أن تكون المكونات نتاعها موجودة معناتها فيها طبق رئيسي وفيها المقود السلطة وفيها معناتها المفتحات وطبق رئيسي وكذلك الدسير، معناتها مش نجمو نحكي ولا مكونات. المجهود كما قلت لك والحمد لله معناتها كما تعرف نعرفش الناس كانوا كبتوا سنة في قصة والحمد لله معناتها صار مجهود كبير في المطعم الجامعي بن عرفة بالقفصة، معناتها صار في أشغال تهيئة كبيرة، فما مشروع جهوي لتهيئة الشبكة الكهربائية بكافة مكونات المطعم، الصفقة هذه بلغت القيمة متاحة في حدود 507,000 دينار. كيف الديوان في نفس المطعم في نفس الفترة هذه قام بأشغال تهيئة قاعة جديدة، خاطر تعرف كي نعملوا قاعة إضافية دونك نقصوا من مدة الانتظار، وهذا نجم يحسن لنا نسبة الرضا نتاع الطلبة نتاعنا. التكلفة نتاعها كان في حدود 360,000 دينار، وقام كيف على مستوى التجهيزات قام الديوان بتوفير تجهيزات معناتها جديدة، ونقولوا تجهيزات ذات جودة في حدود 180,000 دينار بفئة المطعم هذايا، اللي والحمد لله زاد كيف ما قمنا بالتهيئة هذه والتجهيز هذه في إطار وأنه يدخل المطعم هذه في مسار الحصول على السيرتيفيكاسيون اللي هي ليزو 22000 إن شاء الله المطعم الجامعي بن عرفة انقرض للحصول على الشهادة هذه. كما قلت لك زاد كيف المجهودات هذه ما يشكل في مطعم الجامعي بن عرفة، دونك حتى في مطعم الجامعي بن راشد تم اقتناء تجهيزات جديدة للمطعم هذه في قصة، وان شاء الله بقدرة الله الحاجة المفرحة وانه بداية من شهر جانفي مطعم الحي الجامعي بقفصة اللي هو بدأ يشرع في انطلاق العمل، لكن كان يقدم كان في وجبة العشاء لفئة الطلبة المقيمين، ان شاء الله بداية من السنة المالية معناتها من جانفي 2027 مش يقدم وجبة الغداء لفئة الطلبة المعهد الانسانية اللي هو مجاور للمطعم هذاك، واللي هذا يخلي وانه الطلبة متانا معاش يتنقلوا المطاعم الأخرى، دونك باش يكون مطعم محاذي للمقر الدراسة نتاعهم، وهذا يخلي
1: وقت باش يتم افتتاحه المطعم هذايا في حي الشباب.
2: هو هو هو هو هو هو, هو يعمل توا
1: يخدم توا
2: يدخل في البيتاز الكروزير نتاعو باش يدخل في في في في الأسون في شهر جانفي إن شاء الله في بداية الثاني بيسيرة، خاطر ثم انتدابات نتاع عمل مختصين إن شاء الله ديما قاعد معناتها تفتح مناظرة وباش ينتدب عمل مختصين في الطبخ باش النجم إن شاء الله نضع نأمن وجبة الغذاء في مطعم الحي الجامعي بكفصة.
1: نعم،
2: اللي هو مجاور للمقر الجامعات كسر.
1: نعم نمشي معك. الملف مهم برشا زاد، المنح والقروض والخدمات الاجتماعية. نعرف أنه ملف المنح والقروض الجامعية يهم شرائح واسعة من الطلبة، خاصة العائلات متاعهم. زاد كيفاش تمت عملية الرقمنة وتبسيط إجراءات الحصول على المنحة سناء، وهل فما شروط ولا أجيال جديدة تحب توضحها للطلبة؟
2: بارك الله فيك. وهي الشروط هي نفسها، ما تغيرتش شروط الحصول على المنحة.
1: أي.
2: من حيث الدخل السنوي للعائلة مع الأبوين ما يكون في حدود 6050 دينار اللي هو الأجل الأدنى المضمون في 12 شهر. الجديد في ديوان خدمة جمعية جنوب اثنان طلق والحمد لله في استغلال بوابة جديدة للخدمة الجمعية اللي هي الطالب معناتها باش يولي ينجم يتابع مراحل دراسه الملف نتاعو عن بعد، ما عادش يسال بالتليفون ولا معناتها باش يتبع المراحل نتاع الدراسه نتاعو منذ وصوله الى منذ ايداعه، لانه هو مطلب على الخط. لكن بعد الطالب يرسل وثائق الوسط الحل الاجتماعيه ويتابع الملف نتاعو مراحل الدراسه نتاعو اذا كان فيه وثائق ناقصه وإذا كان فيه موافقة ولا إذا كان تم صرف المنحة، وكذا الكل يتابع عن بعد عن طريق الحساب اللي ينشئ الطالب في البوابة الجديدة اللي انطلقتنا في الخدمة الجمعية جنوب في الاستعمال المتاح.
1: شنية التسهيلات ولا الدعم الموجه للطلبة ذوي الإعاقة وإلا الحالات الاجتماعية الخاصة وتوفرها الدوامين الخدمة الجامعية؟
2: والله هو المجهود نقوم به في ديوان الخدمة الجمعية وحتى في الإدارة الجهوية هي اللي حاطة بالطلبة هذوما اللي هما ذوي
1: الإعاقة
2: من حيث توفير معناتها غرف معناتها مجهزة ومعناتها كما نقولوا في النورم معناتها لي بي ام ار يسميو لي بور لي بيرسون موبيليتي ريدويت الأشخاص اللي هما التحركات نتاعهم صعيبة، معناتها تهيئة صارت في العديد من المبيتات من التفاشي بقفصة وابن منظور اللي هما إن شاء الله ينجموا يقبلوا الطلبة هذوما. احنا نحاولوا أنه الإحاطة النفسية زادة كيف البشرة سنة وأنه تم تدعيم لدرجة بقفصة بأخصائية نفسانية احنا فرحنا برشا اللي هي انضمت لفريق العمل بالدار الجهوية اللي هي نشحت في مناظرة فتحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم تعيين أخصائية نفسانية في درجة وبقصة إن شاء الله تقدم إضافة من حيث الإحاطة النفسية للطلب بمكان إن شاء الله.
1: الخدمات الجامعية ماش كان مبيت ومطعم سي باكر، شنو برنامج الديوان التنشيط الحياة الجامعية على المستوى الثقافي الرياضي نحكو زادة رحلات استكشافية خلال هالموسم الجامعي؟
2: صحيح هو مهم جدا لأن الحياة الجامعية كما قلت أنت ما هيش دراسة وما هيش مطعم فقط.
1: أي.
2: هي كيف تنشيط ثقافي ورياضي. البارحة يظل المركز الجامعي تنشيط ثقافي ورياضي بقفصة انطلق في السنة الجامعية مع بعد التنشيط السنة الجامعية الجديدة بإحياء حفل لفائدة الطلبة وإن شاء الله احنا نواكبه في النشاط متاعه المركز الجامعي اللي هو المهمة نتاعو الإشعاع على المبيتات الكل ما هوش للطلب المركز فقط، سيرتو طلبة نتاع المبيتات الخاصة اللي هما مبيتات ما فيهمش فضاءات كبيرة للنشاط الثقافي الرياضي. دونك أترافير المركز هما ينجموا يلقاو فضاءات للنشاط. الحمد لله بالنسبة لكيف المبيت الجامعي من منظور في قفصة انطلق فرطة في تنظيم تظاهرة جديدة تخص كرة القدم للفتيات، هي تظاهرة كانت إقليمية على مستوى الجنوب وثناء إن شاء الله البرنامج وأنه بس تكون تظاهرة وطنية بشي شاركوا فيها فرق من كافة أنحاء الجمهورية. هذوما بخلاف انخراط المؤسسات في النشاط اليومي، وهوني جدا نحب نحل القوة صغير ونوجه بالشكر للمندوبية الجهوية للرياضة بقفصة اللي وضعت على الدفنين أساتذة في اختصاص تنشيط الجميع ولا رياضة الجميع في كرة بورتوس على ذمة المبيت الجامعي التفاشي واللي نجموا بأترافير السادة هذوما نستغلوا الفضاءات يعني عندنا دون ملاعب على ذمة الطلبة وكذلك في إطار مشروع دعم الجودة ديوان الخدمة الجامعية جنوب قام بتجهيز عدد 2 قاعات رياضية عدد 3 قاعات رياضية سمحني في كل من الجامعي من منظور والمريض الجامعي التفاسي والحي الجامعي اللي هم مجهزين بآلات لممارسة الرياضة في وسط المبيت.
1: نعم، شكرا لك سي ذكر الرباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، شكرا لك لقبولك استضافتنا لمختلف نقاط اللي وضحتها بالنسبة للطلبة والمؤسسات الجامعية. شكرا لك وموافقين إن شاء الله.

0: في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي أكتوبر الوردي وتنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة الطالبات بالمبيتات الجامعية بالتنسيق مع السيدة سميرة عيسى فني سامي رئيس أول الصحة ومدير مساعد بالحي الجامعي بقفصة. نأخذ معها أكثر تفاصيل. سيدة سميرة أهلا وسهلا بك.
1: أهلا في رياض. مرحبا بك. شكرا في رياض لكم فريق على هذه الدعوة.
0: مرحبا. في البداية كيفاش تقيموا تفاعل الطالبات وتقبلهن للأنشطة التحسيسية المبرمجة بالمبيتات الجامعية في إطار أكتوبر الوردي لهالعام؟
1: والله إذا بنفس الطالبات منا يفرحوا الحاجات الحفظ التحسيسية ومنا ويتفاعلوا ويشاركوا حتى في التحضيرات وشاركوا سيطوها نحن زادة في حي الجامعي يحضروا معنا ومنها ويتفاعلوا بصفة كبيرة. هذا الحاجة الإيجابية الواحد يجي يشجع على الأنشطة هذه.
0: شنو أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية اللي تم تركيزها خصيصا داخل المبيتات الجامعية بقفصة لتقريب الثقافة الصحية من الطالبات؟
1: ديما مثل كإدارة جهوية خدمة جامعية كنت نخدمها متوانا في الحي الجامعي
0: ديما
1: بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل ديوان وطني الأسرة المبشري المركز الطب الجامعي أنا بالشراكة معهم نعمل حفاظ تحسيسية خاصة برامج حسب وزارة الصحة مثل الأكتوبر الوردي العنف ضد المرأة ديما هذوما نعطوهم معناها أهمية كبيرة ونشاركوا الأغلبية المبيتات في هذه الحصص وحقوا يتفاعلوا الطالبات معناها بصفة إيجابية بالقدر.
0: بصفتك فنية سامية رئيسية أولى للصحة، شنية الرسائل الأساسية اللي تركزوا على تبليغها للطالبات بخصوص أهمية الفحص الذاتي والتقصي مبكر لسرطان الثدي؟
1: مثل سيرتو هذه الأكتوبر الوردي ديما نحسهم بمعناها أهمية التقصي المبكر والاتصال بين الجهات المعنية نعمل معهم حصص نوجهوهم يعملوهم حصة أول حاجة تحسيسية وبعد تالي تقصي فردي ومعنا ونوجههم سواء تسمى عنا فشفان في الطب الجامعي وإلا الديوان الوطني الأسرة المرأة البشري أنا نوجههم نقول مرأة هذه عندها أهمية كبيرة وحقهم يتقبلوا ويتفاعلوا ويشاركوا فيها معه.
0: مدام سميرة أحيانا ثم بعض المخاوف وإلا الاعتقاد بأنه الإصابة تقتصر فقط على التقدم في السن، كيفاش تتعاملوا مع النظرة الخاطئة هذه لتوعية الشريحة العمرية من فئة الطالبات؟
1: هذيك بالحق كانت عندهم الفكرة دي خاطئة معنا بالحفاظ التحسيسية نوجوهم نقول مرأة عندها تم برشا عوامل معنا مش مربوطة بالسن برشا عوامل معنا بسبب بالتغذية بالنظافة اليومية أنا ثم عدة عوامل نغيروهم بها النظرة تاعهم يقولوا هم يتشجعوا حتى مثل حتى أمهم جديتهم هم بالذات أنا يصير التركيز على تحسيسهم بصفة أنا معمقة لتفصان اللي الطالبة تولي يتحس ويتفاعل ويسألوا ونجوم أنا نعطوهم عدة عوامل ها وعليش أنا مش مربوطة بالسن ثم عامل وراثة ثم عامل التغذية معناها فيها برشا عوامل.
0: شنو أهم العلامات وإلا التغيرات الجسدية البسيطة اللي يجب أن تنتبه لها الطالبة وتخليها تستشير الطبيب وإلا الهيكل الصحية فورا من غير ما تتردد؟
1: معناها باينة معناها ثم عامل واحد إلا كان إذا كان مثال شاف التغير في جسدها معناها في فهمتني
0: أي.
1: كما نقولوا مثال صغير تصفون تلقى كعبورة صغيرة
0: أي.
1: هذيك ديريكت ما تمشي معناها تجينا اللي احنا نوجهها للطب الجامعي ولا الديوان الوطني الأسرة المرأة البشري ثم صديق الشباب زاد هذا يعتني بالحاجات دي نوجههم يمشوا معناها حتى المخاوف نحينا هاي ما وعلاش لو التقصي مبكر وعنده دور كبير معناها تنقذ حياة أي واحد معناها في الحاجات دي
0: نعم
1: ولو يتشجعوا.
0: تعطينا فكرة على المواعيد الخاصة بالأنشطة متاعك في مختلف الأحياء سواء كان في الحي الجامعي وإلا المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي وإلا بعض المبيتات الأخرى اللي قاعدين تزوروا فيها الشهر؟
1: عندنا مثل في الحي الجامعي عندنا برشا أنشطة، برشا نوادي، مثلا عندنا المدة الأخرى
0: اي
1: عندنا نادي طالبات مبدعات، معناها بالحق مبدعات ما شاء الله عليهم، هم اللي حضروا، هم اللي يحضروا معناها التظاهرات، يكونوا هم في التحضير اللوجستي وفي في برشا حاجات، حتى
0: اي
1: أكتوبر الوردي على نهارين حضروا هم معناها نقولوا
0: التحضيرات والتنسيق و
1: تحضيرات الصحة
0: اي
1: ومعلقات تحسيسية
0: اها
1: ولوجستي، معناها هم يشاركوا في كل شيء.
0: اي يعطيهم الصحة.
1: وعندنا أي وبالنسبة للطلبة وده مثال فيه ورشات، ورشات هم باقتراحنا عندهم هم زاد،
0: اي
1: وورشة خاصة بالتطريز والخياطة اليدوية،
0: اها
1: أنا عاملين حصة معناها كل واحدة حصة في الأسبوع.
0: اها
1: عندنا نادي الموسيقى، نادي المسرح، وبسنطلق في الأسابيع القادمة نادي المطالعة والرسم، عندنا نادي الصحة والبيئة،
0: اها
1: نعمل فيه حصص تحسيسية توعية تبع الصحة،
0: اها
1: أنا برنامج متكامل.
0: نعم يعطيك الصحة سيدة سميرة عيسى فاني سامي، رئيس
1: طيب
0: أول الصحة
1: شكرا،
0: ومدير مساعد بالحي الجامعي بقفصة، بارك الله فيك على
1: شكرا
0: تدخل
1: جزيلا
0: معنا.
1: على هذه الدعوة، شكرا بارك الله
0: شكرا.
2: فيك. يا عمي وين صار هالأكل؟ والله متنا الجوع.
3: يا حي يا حي التبولة اجت خلص.
4: وين صاروا هاللحمات؟ يلا طاية جميل.
2: دخلك نجوى، شو كنت عم بسمع جوا غنية دم دم تك تك؟
3: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك، فوت.
5: أنا حبيت.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: فكرة، مشروع، حلم، نجاح،
2: انت تختار.
3: انت تختار كل شيء قدامك، معناه في ما يخص الدورات التدريبية، دروس الأنشطة اللي تحب، وإحنا من بين هذه الكل اخترنا لكم soft skills، دورات تدريبية تقدم لفائدة الطلبة في المهارات الحياتية، في فن التخاطب والتواصل. خليني رحب بضيفية المكون في المهارات الحياتية إبراهيم الدريدي، أهلا وسهلا بك.
4: أسلام السرياب،
3: مرحبا، شنو حوالك؟
4: الحمد لله، عايشك، شكرا على حسن الاستضافة خويا مرة أخرى، ومرحبا بمستمعين إذاعة قصة الكل.
3: مرحبا.
4: الاسم إبراهيم الدريدي، مكون في المهارات الحياتية، هذا هو نشط المجتمع المدني.
3: مرحبا بك إبراهيم، زاد بزميلتك اللي هي تشارك في الدورات التدريبية هذه أستاذة وجدان عثماني، مرحبا بك.
5: عايشك سرياض، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة قفصة. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة. اسمي وجدان عثماني، نقرأ تروزيام أني أونجلي في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة، وكيف كيف نقري أميم طون في دو سنتر دو لونج وأكاديمية.
3: مرحبا مرحبا. فن الإلقاء والتحدث قدام الجمهور، ولا اليوم من أهم المهارات soft skills اللي يلزم تكون عند كل طالب. كيفاش تشوفوا إقبال الطلبة اليوم على الدورات هذية، وهل واعين بأهميتها إبراهيم؟
4: بالنسبة لي فما إقبال صفاء، أما كوعي فما برشا طلبة مش واعين بالحاجات هذي. على خاطر بار إكزامبل أنا اليوم جيتني طالبة في اليوم تقرا ترمينال، في السيره الذاتيه نتاعها ما عندها حتى دوره تكوينيه، واللي هي هذه حاجه نشوفها غلطه على الاخر في مسيرتك الجامعيه. فانا كطالب كنت في يوم ما في اداره المؤسسات بقفصه، مسيرتي كانت مليئه بالشهادات والدوره التكوينيه. علاش؟ على خاطر حاجه مهمه اكتشفت انها حاجه مهمه في السيره الذاتيه، خاطر تو المشغل

0: خطاب حماسي سبيتش قدام الجمهور.
1: باهي، بالنسبه للبابليك سبيكينج اللي هي مهارات الخطاب، انا نعتبرها واحده من اهم لي سوفت سكيلز. علاش؟ على خاطر اليوم انت مثلا كطالب ولا كاستاذ ولا حتى كانسان عايش في الحياه، على خاطر بالنسبه لينا السوفت سكيلز هي عباره على مهاره حياتيه. يعني مش باش ترافقك جوست في حياتك كطالب، بل بالعكس في حياتك المهنيه وحتى من بعد. باهي، بالنسبه للبابليك سبيكينج كمهاره بالنسبه لي انا تستحقها كيكو سوا، بالنسبه لل كبش تقدم دي بريزونطاسيون بار اكزومبل في الخدمه نتاعك انت كاستاذ، باش نجم توصل معلومه انت في حياتك اليوميه، حتى باش توصل ايدي الانسان موجود قدامك، انت مستحق للمهاره هذه. بالنسبه لي المهاره هذه من واحده من اهم المهارات اللي تستحقها كيكو سوا في مسارك الاكاديمي ولا مسارك المهني.
0: إبراهيم، كيفاش المهارات الحياتية كما البودي لانجوج، لغة الجسد، نبرة الصوت، التحكم في التوتر، نحكو هنا على الاستريس، ينجموا يغيروا البريزونتاسيون متاع الطالب من عادية بريزونتاسيون نجم تبهر الحاضرين؟
2: طبيعة، على خاطر توا لغة الجسد تولد، مثلا كيف تقابر الجوري مثلا في في في سوتونونس مثلا، نعطيك اكزامبل، ما يركزش على شنو الكونتينيو، شنو تقول، يركز على كيفاش توصل طريقة توصيل المعلومة، السعاد حتى الكومبورتمون متاعك، اللبسة متاعك، طريقة اللقاء متاعك، لغة الجسد كيفاش تعامل بيديك، كيفاش تعامل بعينيك، هذا هو.
0: خلينا نواصل معاك وجدين. برشا الطلبة يلقوا صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة وصياغة الأفكار متاعهم باللغة العربية ولا حتى بالدرجة التلقائية والمقنعة من غير تصنع. كيفاش تدربوا الطلبة على التعبير بوضوح وبلاغة؟
1: باش توصل انت انسان مرات تبدا عنده الفكره ويبدا عند مفهم، حتى انسان في الدنيا هذه ناقص موهبه، الكل العباد الكل عندها الباك جراوند نتاعها باش نجم تحكي. اما المشكله اللي تفرق بين انسان وانسان انه فما شكون يبدا عنده الثقه في روحه بانه ينجم يحكي قدام العباد ويوصل الفكره نتاعو. انت ماكش باش تخلي الانسان هذاك باش تحفظه شنو يقول، لا، انت باش تعطيه الثقه في روحه انه ينجم يوصل الافكار اللي موجوده عنده. على خاطر الثقه هي مش انك ما تخافش انك تحكي قدام العباد، الثقه انك تخاف اما ما تخليش الخوف هذاك يسيطر عليك ويخليك ويتحكم هو في قراراتك ويمنعك من انك توصل الافكار اللي انت حابب عليه.
0: ابراهيم، يقولوا الشهاده تفرش لك ثني، اما السوفت سكيلز هم اللي يدخلوك للخدمه، صحيح ولا غلط؟ كيفاش ترى انه اثر هالدورات هذه على الطلبه وقت اللي يوصلوا لونتروتيان ولا مناقشه مشروع التخرج البي اف؟
2: اللي ركز عليه في الدورات التكوينيه مش ان غايتي ان الطالب يخرج بشهاده وما عنده ما يعمل بها، غايتي انه يطبق الحاجات اللي تعلمها في الدوره التكوينيه باش ينجم يتجاوز الصعوبات، كلكسوا في سوتونونس، كلكسوا في اونتروتيان دومبوش، كلكسوا حتى في حياتها الشخصيه مع دارهم مع اصحابها مع معاملاتها.
0: سيدة وجدان، التمكن من فن الخطابة بالعربية ولا بأي لغة ينجم يحل أفاق للطلبة في المناظرات الجامعية، المبادرات الجامعياتية، وحتى في التواصل القيادي. كيفاش يظهر هذه في الميدان حسب التجربة متاعك مع الطلبة؟
1: به حسب التجربة كيكسو مع الطلبة ولا مع التلامذة، مع أي إنسان حابب يتعلم. به بالنسبة للمهارات هذه أنت تتعلمها في حياتك في الدورات، بالنسبة مثلا لفن الخطابة أنت تتعامل معهم المرة الأولى، عرفت يحلك باب كبير كيكسو في الخدمة كيكسو في القراءة. إذا كان الخدمة أنت توصل مثلا أنت عندك بريزونتاسيون، أنت إذا كان مش توصلها بالطريقة كما نقوله إحنا بيرفكت، باش توصل للإنسان اللي قدامك أنك أنت فاهم الحاجة اللي قاعد تخدم فيها وأنك أنت عارف الحاجة ذيك، بطبيعة ذيك باش يكون عنده تأثير كبير كيكسوا على النوت متاعك وإلا على البي اف النتيجة متاعك البي اف. باهي، أنت كتلميذ باش تتعلم زي ذا كيف وباش تقدم في كيك سوا في خدمه كيك سوا في اي حكايه، انت باش تقدم اول حاجه انت ديجا كما كنت تحكي قبيله شويه انت ديجا عندك الشهاده. باهي، اما الشهاده هذيك ما عندها حتى صحيح، الشهاده بالنسبه لي حاجه مهمه على الاخر وهذيك هي حجر الاساس في اي خدمه باش تقدم عليه. اما كيفاش انت المهارات اللي انت اكتسبتها من خلال تعلمك الاكاديمي كيفاش تنجم تخرج المهارات هذيك عن طريق السوفت سكيلز وعن طريق مثلا المهارات، خاطر انت اليوم باش تخدم في سوسيتي انت باش تحكي قدام العباد، انت باش تقدم دي بريزونطاسيون، انت باش تدخل في كونتاكت مع عباد، دونك انت مستحق انك تكون عندك المهاره هذه.
0: إبراهيم شنو أحسن نصيحة ولا سر صغير تنجم تعطيه لأي طالب الصوت متاعه يرتجف وبدنه

0: أول ما يقف قدام أستاذه ولا أصحابه باش يتكلم؟
1: العادة هذه كانت فيها رياض برشا أول ما بديت مسيرتي حتى في الكوتشينج، ولكن نحاولوا أن نسيطروا على الأعصاب متاعنا وإلا الشعور متاعنا من الخوف، أنك تخمم في حاجة أنك أنت تحبها، هذه أهم حاجة، أو تحاول الأيس كونتاكت. أنا في مهارة الخطابة مثلا في بابليك سبيكينج، فما عبيد مثلا يجيها ستريس من أنه تخزر الإنسان في عينيه، فهذه نقطة حاولوا تجنبوها، يعني أنك ما تخزرش الإنسان في عينيه، تحاول تقلل من نسبة التوتر متاعك والخوف متاعك.
0: في الدورات متاعكم وجدان، كيفاش تعملوا التطبيقي وكيفاش تحطوا الطالب في التيست باش يتعدى مرحلة الخوف ستيج فرايد؟
2: باهي، قبل كل شيء انت باش تجيب انسان احنا نحب، هو ديجا عايش النظري مع الاستاذ متاعه والا في حياته اليوميه، انت باش تجيبه لمرحله التطبيق. مرحله التطبيق انه الفورماسيون بتاعنا تكون متكونه من قسم نظري، مثلا احنا باش نشرحوا لك شنو البابليك سبيكينج، باش نفسروا لك انت شنو تستحقوا في حياتك كلك سوا دراسيه كلك سوا في حياتك المهنيه. من بعد نحاولوا نعملوا مجموعه من الانشطه والاكتيفيتي اللي يخلوا الطالب يخرج يحكي قدام المجموعه اللي حاضره في الفورماسيون هذيك، على خاطر هو قدامه بيبليك باش يحاول يوصل له ايدي عن طريق الانشطه اللي احنا نخدمه. مثلا اول حاجه تخرج كل طالب يخرج يعرف بروحه اسمه لقبه شنو يقرا شنو الدريم نتاعه شنو الحاجات اللي يحب يحققها، ومن بعد احنا نختاروا مجموعه من المواضيع وكل حد يخرج يعطي رايه في الموضوع هذاك.
0: ابراهيم، فما فرق ما بين الطالب المنطوي والطالب الاجتماعي في تعلم فن الالقاء، وكيفاش تعاملوا مع كل نوع؟
1: الطالب المنطوي أكثر صعوبة في التعامل معه أكثر من الطالب الاجتماعي. الطالب المنطوي فما أنا في بعض الدورات فما عبيد يعني تقدر تحاول فيها باش يخرج، يحشم طول، معناتها نقول احنا محرج انه ينجم يغلط، يقولك نجم نغلط مثلا، او الانسان يحكم اللي يبدا الانسان اللي يسمع فيها مثلا يحكم عليه بالخايب، لا. فانا في غايتي في كل الدورات التكوينيه نتاعي اني نلوج على الكاتيجوري هذيك نتاع العباد المنطويين، اني نخرجهم هم قبل الناس الكل انهم يكونوا يحكوا. باركونتر العباد الاجتماعيين ما يلقاش مشكلة انه يخرج يحكي قدام ببليك قدام 10 قدام 20 قدام 30، ما عنده حتى مشكلة، فيسهل علينا اكثر يعني للدورات التكوينية. هذا هو.
0: دورات تكوينية انطلقت في الموسم الجديد؟
2: اي انطلقنا، ديجا كانت عنا اول دورة اسبوعين اللي فاتوا، وان شاء الله عنا نهار السبت شكون عنا دورة زاد.
0: وين وقتاش؟
2: بهي نورمال نهار السبت من الساعتين للأربعة. مرحب بالطلبة الكل في
1: المركز الجامعي ذات الثقافة الرياضية بكفصة،
0: مفتوحة للناس الكل للطلبة.
1: مرحبا بالناس الكل، حتى اللي ما عندهش فلوس مرحبا.
0: إذا كان فما مواعيد أخرى نجم نذكرها، وإذا كان زادة خلينا نعملوا دعوة لأصحاب المبيتات، مديري الفضاءات، مديري حتى المؤسسات الجامعية. الثقافة هذه نتاع السوفت سكيلز تدخل مؤسساتنا الجامعية، تخلي الكلمة برهي.
1: الكلمة اللي نحب نزيدها في الأخر رياض، أني نتمنى نشوف اللي سوفت سكيلز في الجامعات، على خاطر اكتشفت يعني في طيلة مسيرتي الجامعية برشا طلبة ناقصين وما عندهمش فلوس باش يمشي يتعلم مثلا في سنتر دو فورماسيون بريفي، فان نحاول نوفروا لهم اللي سوفت سكيلز في شكل ماتير يقراها في الجامعة باش كيف يخرج للحياة العملية يلقى روحه انسان جاهز وحاضر.
2: بالاضافة للنصيحة اللي قدمها ابراهيم، نحب زاد كيف نقدم نصيحة للطلب. حاول انخرط في حياتك الجامعية، انت باش تعيش 3 سنين في الجامعة وإلا 5 سنين، ال5 سنين و3 سنين دوك اللي باش تعيشهم حاول اعيش فيهم لو ماكس، حاول اربح فيهم لو ماكس. يعني انت كطالب حاول انخرط برا، جرب تجارب جديدة، شارك في أنشطة، شارك في نوادي كيف حاول. احنا تويك قاعدين نوفروا في لي فورماسيون هذوما، حاول شارك فيهم، على خاطر ابار انك باش تاخذ شهادة باش تزيدها للسي في نتاعك، زيدها كيف انت باش تحضر باش تكتسب مهارة، تعيش المهارة معاك هذيك حياتك الكل وترافقك في كاريرك الدراسي وفي كاريرك المهني.
0: موفقين ان شاء الله، يعطيكم الصحه. كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم؟
1: ابراهيم دريدي فيسبوك متاعي ولا عن طريق رقم الواتساب. نجم
0: ميساج تقدم
1: 53 069 919.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم.
1: شكرا،
0: تشجيعاتنا للمبادرات هذه اللي تقدموا فيها. يعطيكم الصحه،
2: عايشك
0: نورتونا. موصي معاكم المشوار، راجعين بعد نشره اخبار 10 على اذاعه قفصه.

0: دي ناس كلها جرب شبيك خوف سه
1: نسبة صغيرة دي تنس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خوف
1: منش خوف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي يلا يلا تلقاو غدو
3: لا للمخدرات نعم للحياة
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه
5: المرصد الوطني لسلامة المرور

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، تمام العاشرة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: تتابعون في أبرز عناوين نشرة الأخبار هذه الليلة. ولاية قبيلي تحتضن ملتقا جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. العائدات السياحية تفوق 5 مليار دينار لموفى شاروت الفارط، وسط توقعات باستقطاب عدد هام من السياح خلال الموسم السياحي الشتوي. في العالم، تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن على وقت تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة تعز بسبب استمرار الحصار. أهلا بكم إلى موعد الأخبار. نظمت جامعة قفصة اليوم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشرية بالإضافة للجامعة التونسية للصحة الإنجابية يوما تحسيسين حول التوعية بسرطان الثدي عفاكم الله. ويأتي تنظيم هذه المناسبة في إطار شهر أكتوبر الوردية الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الكشف المبكر. يسرى حليمة قابلة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة تتحدث عن هذه التظاهرة التحسيسية.
4: عملنا حصة توعوية لتقصي المبكر لسرطان الثدي بالشراكة مع الصحة الأساسية، جو قوابل معانا من الصحة، وعملنا نشاط توعوي تحسيسي، وعملنا بالفحص سريري لمجموعة من النساء الموظفات لهنا بالجامعة. وماذا بينا احنا الأنشطة هذه نخدموها على قد ما نقدر في أكتوبر الوردي وفي على طول العام أكثر، وخاصة في أكتوبر الوردي. وماذا بينا نسال كل بساط لهنا ولا في الرياف نحاولوا نوصلوا ماكسيموم، نعملوا التقصي ونحاولوا نوعوا نسابج هما اصلا يعدوا المساج اللي احنا نعطوه لهم، يعدوه لاكثر عدد ممكن من النساء. هي بالنسبه لنا احنا في التنظيم العائلي عندنا طبيب يخدم معنا، كي نلقوا حالات نولوا ناخذوهم ويعاودوا، معناتها نعملوا لهم غادي الفحص ونعاودوا نكتبوا لهم الليتر باش يمشوا بها للسبيتار المستشفى نتاعنا جامع حسين بوزيد، ووقتها يعملوا لهم الماموغرافي. بعد فما ديتاب اخرى معروف عليه، معناتها سرطان الثدي هو اول سرطان انثوي معناتها في تونس وفي العالم اجمع، وهو مرا على 8 نساء معناتها المرض هذايا. معناتها احنا ماذا بينا يكون التقصي مبكر، قد ما تفطن به بكري على قد ما يكونش فيه اسهل، هذا ديجا شعارنا اللي نخدموا به.
2: نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقبيلي بمعهد مناطق القاحلة ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يوافق 15 أكتوبر من كل سنة. نبقى في قبيلي، تعتزم مندوبية التربية توسيع نظام الحصة الواحدة ليشمل جملة من المؤسسات التربوية موزعة على عدد من المعتمديات اعتبارا من 2 نوفمبر القادم. تفاصيل مع مدير التعليم الثانوي بمندوبية التربية بقبيلي سمير الطهر.
5: عندنا 4 مؤسسات حاليا، اللي هي عددية مجزار، عددية عقبة، عددية الفرابي بكلي المدينة، وثم العددية التقنية في دوز. توجه طار الرؤية الاستراتيجية للوزارة اللي هي الحفاظ على تلامذة داخل مؤسساتهم، وتوقيا لجملة من الإشكالات والمخاطر اللي قاعدة تهدد صغيراتنا، بالإضافة إلى حل جزء على الأقل إشكال النقل والقضاء على مشكلة العنف داخل مؤسسة تربوية خاطر تجربة النظام الحصة الواحدة. عاوننا برشا في القضاء على مثل العنف داخل المؤسسات التربوية، باش نعتمدوا النظام هذا إن شاء الله في جملة المؤسسات الأخرى عن هذا، اللي هي العددية التقنية في تبلي، عددية ابن منظور سبل حد، عددية نجا في سبل حد، عددية بن شرف في دوز، عددية القلعة، عددية ابن رشيق بدوز، عددية الحصري بدوز، عددية تعوينة بدوز، عددية زعفران. هذه المؤسسات إن شاء الله العام هذا باش نضيفوها بداية من نوفمبر. مهم جدا أن نحافظوا على طيراتنا داخل المؤسسات في مدة تدريب محدده من الساعه الثامنه الى الساعه الساعتين وربع. الهدف الاساسي قلنا على الاقل التخلص من مشكله العنف، تخلص مشكله كبيره نعانوا منها هي مشكله النقل. ديجا عملنا جلسه مع شركه النقل واكدوا لنا اللي هالنظام هذا يعاونهم برشا.
2: تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد دورة تكوينية في اختصاص التزويق على خشب الزيتون لفائدة عدد من الحرفيين الذين يعملون في هذا القطاع، وتندرج هذه الدورة في إطار تفعيل اتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة سويسرية، بالإضافة إلى الشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. ألفة الخصوصي.
6: دورة تكوينية في اختصاص خشب الزيتون تنظمها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد ينتفع منها 18 حرفياً. إيمان أكريمي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد:
7: احنا اليوم متواجدين بالحي الحرفي لخشب الزيتون لمواكبة تنفيذ دورة تكوين في اختصاص التزويق على خشب الزيتون، تتواصل إلى حدود 26 أكتوبر 2026. تأمنها حرفية مكونة خبيرة في مجال التزويق على خشب الزيتون بفائدة 18 حرفي وحرفية، اخترناهم من بين المنتفعين بالدورة الأولى للبرنامج الخصوصي لتأهيل المهني حتى تكون عندهم فكرة على طريقة التعامل مع المادة الأولية. الهدف من هذه الدورة هو تثمين منتوجات خشب الزيتون، كذلك استغلال الفضلات القطاع الصغيرة اللي تتيح للمعامل باش نخرجوا منها منتجات صالحة إنها تكون هدايا تذكارية، نضيف عليها تزويق ونضيف عليها بعض الزخارف والنقوش والألوان حتى نعزوا قابليتها لاكتساح الأسواق المحلية ولما لا العالمية، كذلك حتى نشجعوا المبتدئين إنهم ينتصبوا لحسابهم الخاص.
6: هذه الدورة التكوينية جاءت لتلبي حاجيات عدد من الحرفيين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم.
8: أمال ترابلسي خريجة تعليم عالي، صاحبة مشروع حرفية في اختصاص نقش على الخشب بجميع أنواعه. جيت باش نثمن قيمة خشب زيتون ونزيد نعطيه قيمة للمشروع متاعي. بالنسبة لمشروعي أنا نحب نزيد نطوره أكثر، استعمله مثلا دخله في الديكوراسيون طابع تونسي.
9: سمير مزيدي أخدم في أتيبي صناعة تقليدية على خشب الزيتون، اختصاصي منشار، نصنع برشا حاجات كما الاسبوتين كما مغارف كوبال. جينا الدورة دي باش نعمل حاجات أخرى ما أفضل من الكيكة، وعندنا ديشي طيش لازم نحاول نوظفه في حاجات أخرى إن شاء الله.
10: أنا نسرين بعزيزي، حرفية في كل ما هو صناعة يدوية، نخدم كل ما هو أقفاف وصناعة الكروشيه سيكان وقفي، نخدم الطريزة بنواحة، نخدم ليبات سيراميك. جيت للدورة لهنا حبيت نثمن خشب الزيتون، نحب ندخله في الصناعة متاعي في الكروشيه، نحب نثمنه ونستغله وحاجة جديدة. تجربة كانت لي تجربة رائعة فادوني برشا.
6: يعد قطاع خشب الزيتون من القطاعات الهامة، خاصة وأنه يوفر سنويا حوالي 4 مليون دينار من قيمة الصادرات. ألفة خصوصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
2: بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة سنة 2027 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة لموفى السداسي الأول من هذا العام، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عن إطلاق الخط الأخضر الرائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الأساسية والمؤسسات العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيام الخليفي بأنه تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية ضد النزلة الموسمية، معلنا اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. إلى أخبار العالم في هذا الموعد الإخباري. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضد الحوثيين، في حين أعلنت جماعة الحوثي استهداف تحشيدات في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن. من جانبها الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياضة بصاروخ باليستي للمرة الثانية دون ورود تفاصيل بشأن نتائج الهجوم. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض. إنسانيا كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تزايد كبير وغير مسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، في حين تتسبب الموجة العسكرية المتصاعدة في تعز في انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800,000 شخص معظمهم في هذه المدينة المحاصرة. إلى تذكير بعناوين نشرة العاشرة: ولاية قبيلي تحتضن ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. العائدات السياحية في تونس تفوق 5 مليار دينار إلى موفى شاروت الفارط وسط التوقعات باستقطاب عدد هام من السياح خلال الموسم الشتوي. تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن على وقت تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة تعز. شكرا وإلى اللقاء.
11: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: إذا تقص معكم في منوعة على مدرج الجامعة 23 دقيقة بعد العشرة مواصلين المشوار في متابعتنا. انتظم صباح اليوم بكلية العلوم بقفصة حفل تكريم لعدد من الأساتذة تقديرا لما حققوه من مراتب مشرفة على المستويين الوطني والعالمي, وذلك بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين والإداريين, وخص بالتكريم الأستاذ يونس حامد بمناسبة تتويجه بالمرتبة الأولى وطنيا وعالميا في مجال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للفترة 2021-2025 وفقا لتصنيف سكولاري سكولر اندكس توب 1000 مؤثر في العالم في المجال هذا, وعد الإنجاز العلمي المتميز مصدر فخر واعتزاز لجامعة قفصة والكلية العلوم بقفصة, والتجسيد لما تزخر به من كفاءات علمية وبحثية متميزة. ألف مبروك للأستاذ يونس حامد ولكافة الأساتذة المكرمين. خلينا مش نسمع معكم في العينة الصوتية الأستاذ يونس حامد يتحدث على التتويج هذايا, يعطينا أكثر تفاصيل. الأول عالميا, نعم الأول عالميا الأستاذ يونس حامد الأستاذ التونسي أصيل قفصة من جامعة قفصة تحديدا كلية العلوم بقفصة.
1: أنا يونس حامد أستاذ تعليم عالي لكلية العلوم بقفصة, تتويج عالمي في منصة عالمية, الأول وطنيا والأول عالميا في ميدان العلوم الجيولوجية والجيوفيزياء المطبقة. اختصاصي أنا اختصاص علوم مياه مع ثلاثة أصدقاء, أنا في المرتبة الأولى وعندنا صديق حتى هو وزميل سي حكيم قبطني من مركز علوم المياه في بورس صدرية المرتبة 38 و39, والأستاذ محمد السوسي بكلية العلوم بتونس. يعني هذا تتويج التوانسة الكل والبلادنا, وعلى خاطر ديما يبقوا معناها يقول لك البلدان دول العالم الثالث يبقوا ديما دول العالم الثالث, لكن هذه جدارة معناها بتصنيف عالمي والحمد لله هزينا المراتب العالمية الأولى في الاختصاص بالطبع ديما في الاختصاصنا. التتويج هذا كان في المنصة معناها صدر أمس 7 أكتوبر 2026, عاش حوالي 7-8 نتاع الليل. جتنا إشارة بالميل معناها على الترتيب العالمي هذا. بالطبع هي معناها ثمرة عمل مش نتاع عام, نتاع أنا توالي 26 سنة خبرة في الميدان المياه, ومش كان في التعليم فقط, معناها شاركت في عدة مشاريع دولية في أوروبا ولا في أمريكا ولا في المملكة العربية السعودية في شرق الأوسط, في عدة مشاريع عالمية تخص المناخ, تخص شح المياه والحلول اللي استنبطناها لحل هالمشاكل, سواء شح المياه ولا تردي نوعية المياه ولا التحولات المناخية اللي نعيش فيها عشناها وعشوا فيها توا في الفترة هذه. بالطبع معناها كانت مشاريع ناجحة مش أكاديميك, على خاطر فما برشا ناس يقول لك هذه مشاريع أكاديميك ما عندهاش حتى علاقة بالواقع. لا مش صحيح, أنا عملنا مشاريع إلى معناها ترانسفير نتاع المياه نتاع السدود من سد إلى سد تغذية لتغذية بعض المناطق, كانت مشاريع ناجحة. غسل مثلا الفوسفات بمياه البحر وتحليه مياه البحر اثارها على البيئه, سواء كانت معناها ايجابيه ولا سلبيه على البيئه وعلى الغراسات وعلى صحه الانسان والكل, معناها هذه الدراسات خرجت الى العلن وعاشت في عده تجارب. بالطبع فما نطرحوا انها بلادنا معناها تستثمر الجوهره هذه اللي موجود في بلداننا ببعث مشاريع جديده وحل مشاكل اللي نعيشوا فيها في الميدان الزراعي خاصة. وبالطبع احنا توا كنقولوا شح المياه, نقولوا ندرة المياه والأمطار و هي في الآخر هو الأمن المائي والأمن الصحي والأمن الغذائي, كلهم عندهم علاقة ببعضهم مربوطين ببعضهم. احنا باش نكونوا من بين الدول الرائدة, وديجا كنا وما زلنا بالأعمال العلمية هذه, وإن شاء الله معناها اللي شادين المناصب يلتفتوا للمشاريع هذه لأن هي باش تحل مشاكل بلادنا إن شاء الله. التميز هذا هو معناها كما قلت لك منصة عالمية فيها العلماء نتاع تاع دول العالم الكل. في الاخر هما يختاروا الالف احسن الف عالم في مختلف المجالات. الالف هذيك يبدو يصنفوا فيها حسب البلدان. انا رقم واحد في الالف، احسن الف في العالم، معناها انا جيت رقم واحد مصنف في الجائزه هذه، هي جائزه عالميه وترتيب عالمي. الاكاديميين يعملوا الابحاث في مجال العلوم الارض وخاصه المطبقه وعلم المياه.

0: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة
1: شنو فما جديد من منح جامعية، المنح المجانية بالنسبة لكم طلبتنا في تونس ولا في الخارج؟ نجموا تتمتعوا بها، تواصل دواوين الخدمات الجامعية في تونس الشمال والوسط والجنوب الجانب الشركاء الدوليين استقبال وتنظيم مطالب المنح للطلبة التونسة للعام الجامعي 2019-2027. المنح الوطنية داخل تونس، طلبة الدكتوراه، يذكر ديوان الخدمات الجامعية بأنه باب الترشح للحصول على المنحة يتواصل من 5 أكتوبر 2019 حتى 15 ماي 2027. الطلبة جدد السنوات الأولى، إمكانية تقديم المطلب متواصلة عبر المواقع الإلكترونية لدواوين الشمال والوسط والجنوب لغاية 31 ديسمبر 2026، على أنه يكون آخر أجل لإرسال الملفات الورقية عبر البريد مضمون الوصول حتى نهار 15 جانفي 2027. شروط الاستحقاق الاجتماعي، يشترط للانتفاع ألا يتجاوز الدخل السنوي الصافي للعائلة الحد المقرر بعد خصم الأعباء الاجتماعية الخاصة بالإخوة في الكفالة وبعد الشقة عن مركز ومقر الدراسة. منح الحركية الأكاديمية والدراسة بالخارج، برامج التبادل الأوروبي إيراسموس بلس، أعلنت عدة جامعات تونسية كما جامعة قرطاج وجامعة المنسير خلال شهر أكتوبر عن فتح باب الترشح لمنح التنقل والحركية الأكاديمية لفائدة طلبة الماجستير والدكتوراه باتجاه جامعات إسبانيا وليتوانيا. المنح المفتوحة دوليا، منحة معهد الدوحة للدراسات العليا قطر، باب الترشح مفتوح حاليا لطلبة الماجستير من تونس. منح الحكومة السعودية، التقديم متواصل حتى 31 أكتوبر 2026 عبر المنصات المخصصة للطلبة الدوليين. برامج الشراكة مع أمريكا وكندا، استمرار متابعات طلبات برامج التبادل والمنح الموجهة لطلبة الدراسات العليا لعام 2027، وينصح جميع الطلبة بالتثبت من إرسال الوثائق الورقية وجوبا عبر البريد مضمون الوصول واحترام الأجل لتفادي رفض الملفات. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل.

0: مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
1: على مدارج الجامعة بإذاعة قفصة، حملة التبرع بالدم بالوسط الجامعي بقفصة، تنفيذ البرنامج المشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم ومصلحة الطب المدرسي والجامعي والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تعلم رئيسة جامعة قفصة أنه كافة أفراد الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وإداريين وأعوان عن تنظيم حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك وفق البرنامج باش نقدمه لكم توا. الانطلاقة كانت مع المعهد العالي دراسات التكنولوجية بقفصة نهار 13 أكتوبر. اليوم 14 أكتوبر كان الموعد في المعهد العالي إدارة المؤسسات بقفصة، المعهد العالي دراسات تطبيقية في الإنسانيات بقفصة نهار الجمعة 16 أكتوبر، التبرع بالدم في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة نهار الأربعاء 21 أكتوبر، كلية العلوم بقفصة نهار الخميس 22 أكتوبر، المعهد العالي للعلوم العلوم الاجتماعية والتربية بقفصة انتظم في حملة التبرع بالدم نهار 27 أكتوبر، الأربعاء 28 أكتوبر بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، الجمعة 30 أكتوبر المعهد العالي للفنون الحرف بقفصة. والتذكير أن مساهمتكم في الحملة الإنسانية النبيلة هي تجسيد حقيقي لقيم التضامن، فيكونوا في الموعد وساهموا بكثافة في إنجاح العمل النبيل هذايا. إن شاء الله ربي يبارك لكم الكل ويعطيكم الصحة. الترسيم الاستثنائي بالنسبة للسنة الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام أمد، ترسيم رابع طبقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تعلن جامعة قفصة عن فتح باب التسجيل الاستثنائي الرابع لطلبة السنوات الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام أمد والمستوفين حقهم في التسجيل بالنسبة للسنة الأولى، واللي تتوفر فيهم الشروط التالية: أنهم يكونوا الطلبة مسجلين تسجيل استثنائي ثالث خلال السنة الجامعية 2025-2026، عدم التعرض لأي عقوبة تدريبية، تودع المطالب مباشرة بمكتب ضابط رئاسة جامعة قفصة عن طريق توزر كيلومتر 4 في أجل أقصاه نهار 19 أكتوبر 2026، الوثائق المطلوبة مطلب باسم السيد رئيس جامعة قفصة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من بطاقة أعداد البكالوريا، نسخة من شهادة الترسيم للسنة الجامعية 2025-2026، نسخة من بطاقة الأعداد للسنة الجامعية 2025-2026، شهادة في عدم التعرض لعقوبة تأديبية. هذا اللي يخص بلاغ رئاسة جامعة قفصة. نواصل معاكم مع متابعاتنا باش نمشوا للقيروان وافتتاح الموسم الثقافي بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي.

0: برقادة بحضور عدد من الطلبة من مختلف جهات الجمهورية.
1: حقيقة شفنا إقبال ممتاز، شفت شباب يحب يطور من روحه، نعمل الناس اللي بالحق يحبوا ينخرطوا في الأنشطة هذه، خاطر المراكز الشبابية تكون أولا تخلي الطالب يندمج مع أصدقائه، خاصة في كلية ما عايش نحكو على معهد ولا ليسي. زاد حاجة أخرى، طو مشي يولي في أمفي، مشي يولي يحكي مع بروفيت، لازم ينحي الضغط ويقلل الضغط ذاك، بتنجب نحولك إلى المراكز الشبابية والثقافية ودور الشباب والثقافة والنوادي والجمعيات
2: باش نكتشف حاجة جديدة. وبالطبيعة إذا منها الطالب ولا الشاب الموجود في مدينة قيروان والأخص رقادة بكلية أداب العلوم الإنسانية، أنا مجيو يشاركوا في النوادي هذا، مهمين برشا حتى في حياتهم حياتهم الجامعية، في حياتهم الشخصية بصفة عامة، خاطر تطور مهاراتهم وثقة في النفس، يعلموا كيفاش يتواصلوا مع العباد، خاطر ديجا بيستحقوها إن شاء الله في وقت التخرج، كان سهل ربي إن شاء الله.
3: نبعثوا نادي في الصحافة وفي البودكاست على خاطر نعرفوا كلنا البودكاست شاب يحب الحاجات هذوما اللي خارجية توندونس، خاصة أنه البودكاست عنده مدة من اللي يظهر في المجال متاعنا في تونس بصفة عامة. حبينا ندخلوا البودكاست هذية في الإطار الجامعي، في مجال الجامعي، ونشاركوا الطلبة والطالبات اللي حضروا الحقيقة باش يكتشفوا شنو هو البودكاست وكيفاش نجموا نعملوا بودكاست.
0: وحنا هكا نوصل معكم ختام مشوارنا الليلة من منوعة عالم درجة الجامعة. شكرا لضيوفنا الكرام اللي كانوا في الموعد، يعطيكم الصحة المستمعين على متابعتنا. تحياتي الفريق اللي أبن معايا السهرية الليلة كل من موقع، زملائنا من حطة الرسالة الإذاعي والتلفزي، كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، رضي العياري في الإخراج التقني، رياض الدبوبي كنت معاكم في إعداد وتنشيط عالم درجة الجامعة. شكرا لكم، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، ليلتكم زينة.

0: كاين يا مكان بقرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاوا هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص تتكلم.
6: الحادية عشرة ليلا، أهلا بكم مستمعينا الكرام.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تواصل مصالح إدارة الجو لتجهيز بولاية قفصة تدخلاتها باستعمال آلات الماسحة خاصة بالمناطق التي شهدت صعوبات في التنقل إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وشملت تدخلات العديد المناطق بمعتمدية قفصة الجنوبية ومنطقة كف دربي، بالإضافة إلى فتح وتسوية عدد من المسالك بالمناطق الريفية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني المعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أكدت أنها تعمل مع المختلف في الهيكل على تطوير المنظومة لتكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين من تقديم معطيات وثائق متوفرة لديها. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم لوجهات مشروع ميزانية الدولة سنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من العام الجاري، مع التركيز على تعبئة الموارد المائية والمالية وترشيد نفقات الدولة. نظم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تظاهرة تحت شعار الاقتصاد الدائري من الفهم إلى العمل عبر التقييس. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على أساس منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل تحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا الصاروخ نتيجة اعتراض صاروخي في الرياض أدى إلى إصابة مواطن وأضرار مادية محدودة. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريء زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا يشوف القمر بتقولي شوف القمر ويا يشوف القمر بتقولي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

0: غني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص تتكلم
4: انتصاف هذه الليلة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موعد الأخبار. تحتفل تونس اليوم الخميس بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من زارت في 15 أكتوبر من سنة 63 و900 ألف. تنظم حاليا جامعة قفصة حمل موسع للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية إلى غاية 30 من الشهر الجاري في إطار برنامج مشترك مع الإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية في البلاد، إذ ارتفع عددها من 205 بئر سنة 2010 إلى أكثر من 3200 بئر سنة 2024. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة منظوريها من وكالات الأصفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قطاع المساعدات عن 800,000 شخص محاصر في اليمن، معظمهم في محافظة تعز جنوبي البلاد. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: هذا البرنامج إعادة.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. في مواضيع على مشهد اليوم: التقلبات الجوية الأخيرة تسببت في أضرار فلاحية متفاوتة بمناطق واسعة بولاية القصرين، ومطالب التدخل العاجل لجبر الأضرار ومساعدة الفلاحين. أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال اليوم الدراسي بمجلس نواب الشعب حول الآبار العشوائية غير المرخص لها في تونس واليمن بين الحرب الداخلية والتصعيد الإقليمي، وتداعيات الملف اليمني على الشرق الأوسط مواضيع نطرحها في برنامج المشهد اليوم. معي هيفا سلوجا من أمام الميكروفون في تأمين هذا البرنامج، تقنيا كوكب إبراهيمي، رقميا كمال عبادي. لمتابعة الأضرار اللي تسبت فيها التقلبات الأخيرة بولاية القصرين، باش يكون معانا روبورتاج مع عدد من الفلاحين بولاية القصرين من تأميل الزميلة فدوى القرمازي. أيضا فدوى القرمازي التقت أيضا رئيس الاتحاد، اتحاد الفلاحة بالقصرين، للحديث على مجمل ربما الأضرار وتحول الفرق الفنية لحصر هذه الأضرار. أيضا من ضيوف الحصة باش يكون معنا إن شاء الله النائب عمر بن عمر، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، لبحث ملف الأبار العشوائية في تونس. وأيضا في الجزء الأخير من برنامجنا باش يكون معنا الباحث والكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي، لفتح ملف اليمني من مختلف الجوانب نتاعو.

0: أضرار كانت تتسبب فيها التقلبات الجوية اللي حصلت خلال منذ أيام بمناطق مختلفة من ولاية القصرين. فدوى القرمازي كانت التقت عدد من الفلاحين.
1: موسم صعب جدا، استبشرنا بالأمطار الأخيرة لأنه رفاقة من الحجر منعت زوج عمادات من سبع عمادات في سبيبة تالا وسبيت لهضم البلايس اللي كان فيها مضرر. نحكو على سبيبة، تو عندنا في منطقة عين الخميسية ضرر 100%، عندنا الشيرات هذه ضرر 50% 70% متفاوت، أنا من مكان إلى أخر. الحقيقة الفلاحة الكل ضررت، حتى الزيتون اللي قعد طيح منها على الأقل 30%، فما 20% باش تلحق لأنه وجود الضربة في الكعبة. الكعبة باش تفسد، طالبين منها من الجهات المختصة من وزارة الفلاحة أنهم يعاونوا الفلاحة البسطاء هذوما اللي الحقيقة ضروا ضرر كبير. فلاح في سبيبة بالنسبة للأضرار كبيرة برشا، إن شاء الله وزارة الفلاحة على الأقل يبعثوا لنا للإرشاد يقولوا لنا واش نعملوا في الزجر في الخضروات. برشا فلاحة ما يعرفوش مثلا الدويات، على الأقل خير يرشدونا واش نعملوا بعد الأضرار هذه. الفلفل والطماطم والقراعة هذيك أكثر من 90% مضرور. بالنسبة للأشجار ثم من 50 ل 70%، الزيتون مضرور أكثر من 50%، خاطر الشطر الصابة اللي ما زالت في الشجرة باش تعاود تطيش خاطر مضرورة وهي ما زالت في الشجرة.
2: طماطم ما بقاش طماطم جملة حاشت الله، لكن نحن حاشتنا إنسان يجي يشوف الأضرار بعين المكان.
0: كان هذا روبورتاج من عدد زميلة فدوى القرمازي اللي تحدثت لي عدد من الفلاحين اللي اضطرت الغراسات متاعهم وكذلك الخضروات سواء كان الورقية أو القرعيات. فدوى القرمازي أيضا التقت محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اللي تحدث على الآثار

0: إيجابية وسلبية للتقلبات الأخيرة اللي شهدتها ولاية القصرين.
1: تحية متجدة لك هيفا وتحية لكافة مستمعينا على موجات إذاعة قفصة. مصافحتنا اليوم ونقطتنا الخارجية اليوم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بالقصرين، وبش يكون معنا السيد محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين للحديث حول جملة الأضرار اللي لحقت المحاصيل الزراعية في ولاية القصرين بسبب موجة البرد، بسبب اضطهاد الأمطار الأخيرة مصحوبة بحجر البرد واللي طالت تقريبا بعض المحاصيل الزراعية على غرار الزيتين بنسبة تتراوح بين 50 و70%، أيضا بعض الأشجار المثمرة وأيضا بعض الخضروات على غرار الفلفل والطماطم والقرع بنسبة تراوح تقريبا 100% ببعض المعتمديات وببعض العمادات. نشوفوا المعتمديات اللي طالها هالبرد هذية وموجة الأمطار الأخيرة على غرار معتمدية حيدرة وأيضا معتمدية تيلة، معتمدية العيون، معتمدية جدليان، معتمدية سبيبة ومعتمدية سبيتلا. نشوفوا أكثر الأضرار كانت في معتمدية سبيتلا وتقريبا بخمسة عمادات على غرار عين الخميسية اللي لحقتها الأضرار بمية بالمية بنسبة 100%، عين زيين، الثميد، الأحواز، سبيبة، هذه في معتمدية سبيبة. أيضا سبيتلا بعض الأضرار، جدليان كما كنت نحكي، حيدرا وتيلا الأضرار تراوحت بين 15 و100%. ولمزيد الحديث حول جملة هذه الأضرار اللي لحقت بعض الغراسات بمعتمدية بعدد من المعتمديات عفوا التابعة لمعتمدية لولاية القصرين، ينضم لنا السيد حسن محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. أكيد باش نحكوا معها على التأثيرات السلبية للأمطار الأخيرة مصحوبة بحجر البرد، وأيضا باش نشوفوا معها التأثيرات الإيجابية على الأمطار الأخيرة على بعض الغراسات. نشوفوا تقريبا موسم الزراعات الكبرى وانطلق موسم البذر. تحية ليك سي محمد ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة قفصة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بمتابعي إذاعة قفصة.
1: سي محمد نشوفوا معك في النقطة الأولى في مصافحتنا الخارجية هذه، نشوفوا معك الأضرار الأخيرة اللي شهدتها بعض المعتمديات من ولاية القصري.
2: شاهدنا في يوم الجمعة تم نزول أمطار وبرد على جهات على معتمديات حيدرة، تالا، كذلك العيون، سبيبة، هو سبيتلا اللي هما كانوا أكثر ضرر من المناطق الأخرى. هذه الأمطار خاصة كانت بشرة خير لمزارعي الحبوب الزراعات الكبرى، وفي بعض المناطق كانت لهم تأثيرات من جراء نزول البرد على منطقة تالا ومعتمدي عمادة الدشرة، معناها تركت أضرار من 25 و30% على الأشجار الزيتون وعلى الخضر وصل حتى 90% في بعض المناطق. كذلك شاهدنا في كذلك رأينا في أو شاهدنا في منطقة في معتمدية العيون في البواجر كذلك تم أثار لنزول البرد على الأشجار خاصة الزيتون بنسبة قليلة مش كبيرة، حوالي 20 أو 25%. اللي لاحظناه اللي كون الأضرار الكبيرة هي في سبيبة، في حوالي خمسة معتمديات، في حوالي خمسة عمادات. أكثر الأضرار صارت على الخضر، خضر طماطم وقرعيات وورقيات، كذلك على أشجار الزيتون كانت النسب من حوالي 30 و40% وصلت حتى 100%. كذلك شفناها في سبيتلا على حدود سبيبة سبيتلا، كذلك شفنا نزول برد أثر على أشجار الزيتين وعلى الخضر بصفة عامة، كانت النسبة ما بين 30 و50%، حوالي 30 و50%. وإحنا ننتظر الإدارات المعنية بالأمر الفنية من مندوبية الجهوية الفلاحة
1: للتنمية الفلاحية بالقصرين قامت أمس هي وقريت الإرشاد الفلاحي
2: باش تتابع المسح وباش تتابع مراقبة هالمناطق هذية، وإن شاء الله في أقرب الأوقات نمدوكم بالآثار النسب والنسب اللي ضربت المناطق هذية، ونشوفوا نقش حلول جذرية في إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الجلسة الجهوية القادمة باش نشوفوا نلقاوش حلول.
1: هي أنت كرئيس اتحاد جهوي للفلاحة والصيد البحري بالقزوين، وفما مطالب من الفلاحة لجبر بعض الأضرار هذه، خاصة أنه بعض الفلاحة ما همش مقارتين في صندوق الجوائح، ونشوفوا أنه البرد اليوم ما هوش ضمن صندوق الجوائح. شنية المقترحات معناها لجبر بعض الأضرار من الفلاحين هذه؟
2: هو بالنسبة للحالة هذه احنا نعيد الاهتمام للوزارة الفلاحة ومعناها واهتمام للسيد رئيس الجمهورية باش ندخلوا تدخل أمر يكون فيه أمر استثنائي استثنائي، ونحاولوا باش نقعدوا ونشوفوا واش نجموا نعملوا معناها، وماذا بينا مطلب منا كاتحاد فلاحين بالقصرين واللي ما شفناه في العوامات الأخرانية من تهاطلات كبيرة متاع برد وأضرار جسيمة، نشوفوا نلقوا واش حل للمنطقة القصري.
1: كما شفنا معك الأضرار والتأثير السلبي للأمطار الأخيرة المصحوبة بحجر البرد، أيضا أمطار هذه أكيد عندها تأثير إيجابي على الزراعات الكبرى، خاصة أنه موسم البذر انطلق.
2: هو بالنسبة للأمطار من ناحية الزراعات الكبرى هامة جدا في كون الفلاح يسعى باش يحرث أرضه وباش يزرع، خاصة تو على موسم زراعة الحبوب اللي هي الشعير تو داخلين في اللي كان معناها في 15 أكتوبر تبدأ زراعة الحبوب، خاصة قلت لك على مستوى الشعير، وهذا مما يبعث روح باش الفلاح يحرث ويزرع ويقتني ما يمكن اقتناه من البذور، وإن شاء الله إن شاء الله المندوبية الجهوية للفلاحة للتنمية الفلاحية كذلك معناها توجد لنا الحبوب أي الزراعة حبوب على الأقل تكون جيدة، لأن ما رأيناه في الحص في الحصص اللي جاتنا التالة ولا غيرها هنالك حبوب معناها ماهيش في النورم بتاع الحبوب اللي نورمالمون نقول فيها لكشة، فهمتني؟ وثم بعض الفلاحة عزفوا باش يشروها، هذا راهو كلام الفلاحة عزفوا منهم، ماذا بينا في المستقبل باش يخرجونا بذور جيدة سواء عادية أو نقول نحن بذور مصنفة اللي هي صنف واحد وصنف اثنين، فهمتني؟ وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بوادر طيبة للسنة الجديدة اللي هي 2027
1: شكرا للسيد محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على كل هذه التفاصيل. نذكر وهيفا معاك أنه الأضرار هذه اللي لحقت بعض الغراسات على غرار الزيتين والأشجار المثمرة وأيضا الخضروات تراوحت بين 15% و100% بعدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين على غرار معتمديات حيدرة تيلة لعيون جدليان سبيبة وسبيتلة، وكانت أكثر الأضرار بخمس عمادات تابعة لمعتمدية سبيبة، ونذكر بعمادة عين الخميسية تقريبا 100% أضرار، عين زيان، ثماد، سبيبة، لحويز، هذه تقريبا جملة الأضرار اللي لحقت بالغراسات والمحاصيل الزراعية بعدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين.
0: مشكورة فدوى القرمازي ما كانت معنا في نقطة خارجية من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والتقت محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لتحدث على مجمل الأضرار اللي حطت في مناطق فلاحية بولاية القصرين والأثار السلبية وحتى الأثار الإيجابية، خاصة مع انطلاق موسم البذر وتأثير هذه التساقطات الأخيرة على موسم الزراعات الكبرى، خاصة أنه يحسن ويسهل عملية الحرث بالنسبة للفلاحين في انتظار تزويد الفلاحين بالبذور الجيدة ومن الصنف الأول والصنف الثانية.
3: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة، ما زلنا مواصلين معكم في برنامج المشهد اليوم. موضوعنا اليوم اللي باش نطرحوه هي أبرز النقاط اللي تم التطرق إليها خلال اليوم الدراسي بمجلس نواب الشعب حول الآبار العشوائية غير المرخص لها في تونس. ومعي عبر الهاتف النائب عمر بن عمر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب. مرحبا بك سي عمر على موجة إذاعة قفصة.
4: شكرا، مرحبا بك أختي ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة.
0: إذن من بين النقاط المهمة اللي تم طرحها في هذا اليوم البرلماني هو مقترح القانون عدد 18-2026 وفتح هذا الملف المهم سواء كان لصغار الفلاحين أو حتى كبار الفلاحين، خاصة مع الصعوبات والتغيرات المناخية اللي قاعدين نشوفوا فيها ووضعية الماء ككل في مختلف جهات الجمهورية. أنتم اخترتوا كلجنة أنه ترجعوا لهذا الموضوع في يوم دراسي معاك، نحبوا نعرفوا أبرز النقاط اللي تم التطرق إليها وخاصة شنو تنجم تكون الإشكاليات اللي حالت دون أنه يفعل هذا القانون وينفذ على أرض الواقع.
4: شكرا أختي، حب قبل كل شيء نحط الأمور في إطاره. هو مقترح قانون الزملاء وإجراء واخذ مكتب مجلس نواب الشعب أنه كل ما مقترح قانون بعد إتمام اللجنة لكافة السماعات والتقرير نتاعها النهائي قبل متعدل جلسة عامة لنزيد ما تكون عنده فكرة الشغل لبقية الزملاء، تكون يوم أكاديمي في أكاديمية المجلس النواب بحضور الأطراف المعنية أصحاب المبادرة النواب الوزارة بعض الخبراء إذن اقتضى الأمر. جلسة نهار الاثنين 12 أكتوبر كما قلت هي تندرج في إطار هو المقترح نتاع الزملاء، مقترح القانون عدد 18-2026. أصل المقترح هذا هو الأصل في هو المقترح اللي كان في هو فصل قانوني في قانون المالية لسنة 2025، هو فصل 81 وقت هذا هو مقترح الزملاء من أحد المقترحات الواقع إدراجها في قانون المالية لسنة 2025، وهو بالضبط الفصل 81 من القانون عدد 48 سنة 2024 متعلق بقانون المالية 2025. اللجنة الفصل هذا كما نعرفه أنه لم يقع تفعيله.
0: نعم.
4: اللجنة في إطار المتابعات متاعها لوظيفتها الرقابية تدعينا اللجنة وزارة الفلاحة إدارة المياه العمرانية ونظروا إدارة الموارد المائية عفوا وحكينا معهم علاش قاعش تفعيل الفصل هذا الفصل كما ظن الأصلي اللي هو 81 سنة 2025. بعد السماعات مع بين اللجنة والوزارة الأطراف المعنية في الوزارة الإدارة العامة اكتشفنا أنه استحالة تفعيل الفصل هذا فيه عديد الإخلالات منها مخرج التقنية. من مخرجات الجلسة هذيك أنه لاحظنا أنه الفصل هذاك أنا لم يقع تنصيص على الأبار غير مجهز بالمضخات الحرارية.
0: نعم.
4: وقع الاقتصار كان على الأبار الكهربائية التي تعمل في الدقة الشمسية. أما لدى إشكال آخر هو عدم تحديد السقف الثمني لعملية التسوية. أما لدى إشكالية ظهرت وقت في السماعات هو عدم إدراج الأبار التي سيقع إنجازها بعد تاريخ سطوة القانون هذاك. الفصل الأصلي لا يحيل إلى نصوص ترتيبية وعديد الإخلالات الأخرى. على ضوء السماعات هيك وقت عودنا كإحنا كلجنة اتصلنا بأصحاب المبادرة الأصليين ومع مجموعة أخرى من الزملاء وعملنا وقع تقديم مقترح جديد أنه يمكن تفعيله على أرض الواقع. وهكذا علاش وقع تقديم المقترح هذا اللي هو كان اليوم في إطار اليوم الأكاديمي مقترح عدد 18-2026 وعملت اللجنة السماعات لأصحاب المبادرة. نفس الشيء كانت لنا سماعات مع الوزارة، قدمت الوزارة خلال الجلسة وقعت في شهر جوان 2026 قدمت بعض المقترحات نتاعها على الفصل هذا وقع التقديم نتاعه المقترح قانون دواعات فصل ولا مقترح قانون.
0: نعم.
4: قدمت بعض المحاضرات نتاعها. بعد اللجنة كملت النقاش وخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات هذه وقدمت مقترح معدل تبعا للسماعات من أطراف جهة المبادرة وإعلام الوزارة وكملت التقرير نتاعها وأحالته لمكتب المجلس اللي قرر في أول العودة النيابية وعدد يوم أكاديمي اللي هو كان نهار الاثنين هذا بخصوص المقترح القانون عدد مجلس التفكير لسنة 2026.
0: نعم، بالنسبة لجوهر هذا اليوم الدراسي سي عمر، خاصة أكيد أنه فما برشا جديد، شنو نجمو نعرفوا على جوهر هذا اليوم الدراسي باش خرجتوا تقريبا وانتم في متابعة لهذا القانون اللي أصبح قدمتوا فيه مقترح قانون، خاصة أنه الإشكاليات من جهة لجهة تختلف، من إقليم الإقليم تختلف، أيضا ثم تغير في الخارطة المطارية وزد عليها التغيرات المناخية وتراجع المائدة الجوفية، لأنه الإشكالية مش كما نشوفوها مثلا في صفاقس، هي بدها في قبلي، وإحنا نشوفه أنه كان ثم مطالب بربما حفر أبار عميقة جديدة، اللي هنا الإشكاليات تختلف ما بين تراجع المائدة المائية واستنزاف المياه الجوفية وأيضا ارتفاع ملوحة المياه، هذا الكل ربما ثم حاجات تكون جديدة من طرح معناها مواضيع في يوم دراسي مثلا من سنة إلى أخرى.
4: هو راهو اليوم الدراسي لما جيت تمكين النواب اخذ اكثر فكره شامله على المقترحات القوانين له. اللي بالنسبه للجنه تبع للسماعات نتاعها وتبع للمقترحات المقدمه، دراسه اخذت بعين الاعتبار عديد الاشكاليات المطروحه هذه في المقترح القانون هذاك، وكان من احنا كما نعرف قدروا الاشكال اللي تطرح لو مش معنا مش الناس الفلاح يحب هو يحب معنا يحفر بير عشوائي، لكن راهو عديد المشكلة هي الإجراءات الإدارية البيروقراطية الإدارية خليه الفلاح يمشي يحفر على روحه بير قدر يرى في الانتاج متاعه وبتاع إنه يرى في الأشجار متاعه مع ذلك ذو مردودية هكا علاش ينتج. نفس الشيء تم كما ذكرت التغيرات المناخية، لكن هذا كل ما ينفيش أنه الطريقة بطريقة عشوائية يزيد يأثر وعنده تأثير كبير على المائدة المائية. احنا حتى في إطار السماعات واللجنة خلينا أنه ثم اجتهاد في إصدار قرار ترتيبي من الوزير المكلف بالمياه. علاش القرار هذا ترتيبي؟ خاطر احنا ديما نعرفوا أنه الفصل والقانون يجي عام، وبعد صدور الأوامر الترتيبية والقوانين القرارات الترتيبية هذه تخلي معناها خصوصية الحالات. هكا علاش احنا حتى في انا في المقترح هذاك انا خذوا فكرة عند الزملاء، وثم طرحت بعض النقاط اللي يمكن زاد قدر احنا تو كلجنة ما عادش نجم نقفوا في المقترح هذاك، قدر اتمت اللجنة النقاش نتاعها عند جلسة السنوات في تحديد جلسة عامة، كان جلسة مع السيد رئيس المجلس تحديد جلسة عامة في القريب العاجل لتجاوز هذه الإشكال، ويمكن للزملاء تقديم مقترحات أخرى تعديلية في الجلسة العامة.
0: نعم، المقترحات المقدمة من نواب مجلس نواب الشعب البرلمان، لكن هنا قبل هذا نرجع لما كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي خلال هذا اليوم الدراسي من تنامي ظاهرة الأبار العشوائية اللي ارتفع عددها من 2005 سنة 2010 إلى حوالي 3229 بير هذا سنة 2024، وكذلك زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024، يعني في الرقم الأول تقريبا ضعف 15 مرة عدد الآبار، وبالنسبة للمياه المستخرجة ضعفت حوالي الأربع مرات، وهذا اللي يكشف تحديات كبيرة أمام اعتماد المياه في تونس، وهذا اللي يطلب في الحقيقة مراجعة لاستراتيجية إدارة المياه في تونس من ناحية، والتسريع بالمصادقة على مجلة المياه، خاصة أنه من ناحية تلقى الفلاح يقول لك أنا فلاح قديم نحب نوسع الفلاحة متاعي، ثم توسعات فلاحية كبيرة ومقاسم فلاحية جديدة قاعدة تتقام، ما تنجمش تبقى من غير أبار، ثم آبار عميقة ولكن تقادمت وتهالكت اليوم الواحات كبيرة وجهات عندها خصوصية في لحية معينة اليوم تحتاج لهذه المراجعات. بالنسبة للمقترحات نواب كيفاش خذت هذه النقاط بعين الاعتبار سامر؟
4: شكرا. بالنسبة كما سبق وذكرت انت طبعا التقرير اللي قدمه السيد المدير العام لإدارة المياه صحيح يقول في حسب الإحصائيات في آخر 2024 أكثر من 3000، لكن هذا إلا في باله به الوزارة ولا في باله به الإدارات الجهوية، لكن حسب ما معرفتنا الخاصة وإحنا أولاد ديما رانا في الأخير أصلا فلاحة وعنا قرب الفلاحين الرقم اضطروا أكثر ما تكبرش.
0: نعم.
4: أنا حتى عديد الزملات فاشوا بالرقم، لكن الوزارة يقول لك أني هذا أنا لأن جنت عندي عليها فكرة وإحصاء الإحصاء متاعها.
0: نعم.
4: احنا في خصوص نرجع ديما قبل المقترحات نتاع السيد الزملاء نواب اللي راني قلت لك راهي إمكانية يبقى تقديم مقترحات.
0: نعم.
4: مثلا إمكانية ما يبقاش تقديم راهي الالتزام بالمقترح المعدل. احنا ما ننكروش انه هي الظاهرة هذه راهي أصبحت معنا أصبحت واقع. لكن مش الهدف المقترح هذا هو اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية اللي هي تهدف إلى إدماج هذه الوضعيات ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة. خاطر أنا نحبه احنا مش دورنا أننا نحبه عز وجل، احنا نحبه على المقاربة الشاركية لحل حل الإشكال. لذا نحب أن المقترح هو يهدف لأن الإدارات في الحصر الآبار الغير مرخصة بالضبط شروط استغلال متاعها معنى الهدف نتاع هو تحكم كمية الضخ والمتابعة وحماية المواد المائية. النقطة مثلا من تقديم المقترح بمرة نحكي عن المقترح المقدم والمعدل من لجنة الإفلاحة.
0: نعم.
4: هو التدرج في القواعد القانونية معنى مجنة نظر في طول إجراءات الأجرية هو التدرج في القواعد من ضبط الإطار العام للتسوية ويضمن مرونة مثلا يجب تكون ذنب للتكيف وفي تطور وضعية الموارد المائية ويؤمن الانسجام خصوصا يعني كما ذكرنا بين مجلة المياه ونصوص ترتيبية. ولأن طرحنا عديد الزملاء طرحوا مع الإدارة العامة وممثل الوزارة هو التسريع في مراجعة مجلة المياه نظرا لعديد التغيرات خاطر مش معقول مجلة المياه من السبعينات ولم يقع النظر فيها وتنقيحها رغم التغيرات كما ذكرنا سبقنا المناخية. الهدف لدى كما نرجع للمقترح هو الحوكمة ورقمنا للمنتفعين بالتسوية.
0: نعم.
4: ثم نقطة هي مهمة اللي أشرنا لها في المقترح المعدل هو بخصوص أنه الفلاح هذي أتوى أنه شقع تسويت الأبار نتاعه في إطار طبعا القرار اللي شخص بعد القرار الترتيبي. هو أنه الفلاح يقع تمكينه على سياق يتمتع بالتسوية يتمتع بالامتيازات المنصوص عليه بقانون الاستثمار لسنة 2016.
0: نعم. هذا اللي باش يدفع 3.5 مليون.
4: غاش نشارك في النقطة هذه. وخذ ثم قانون الاستثمار عدد 71 سنة 2016 قانون الاستثمار والقانون عدد 8 المتعلق بمراجعات منظمة الامتياز الجبائي هذه سنة 2017.
0: نعم.
4: انت تذكرت 3.5 مليون. احنا 3.5 مليون هي علاش المشكلية وقلت في الفصل الاصلي هذا كان سبق وذكرناه 81 كان الانترفال هو حسب نعتقد من 3 ملايين و 5 ملايين. الوزارة تقول لك اني على اي اساس مش مشتهد هذي نعطيه 3 ولا هذي نخطيه بخمسة. دونك بشي التوجه العام للجنة هو معناها مونتون فيكس اللي هو 3.5 مليون.
0: نعم.
4: المشكلية شو 3.5 مليون؟
0: نعم.
4: المشكلية راهو هل تتوفر فيه الشروط ولا راهو ينجم واحد يقدم مطلب وثم خلل في اللجنة مثلا ما عندوش حسب العرض لو تقدم يقول لك ما عندوش ملكية. ملكية الأرض. ثم إشكاليات مثلا يقول لك إذا كان البير هذايا بحذا بير نتاع صونات. ما توفرش فيه شروط. احنا نحكيو ديما مش مشكلة إذا كان توفرت الشروط أنه إذا الفلاح توفر فيه شروط لتسوية الوضعية مش يتمتع بالامتيازات هذه.
0: نعم. نعم. وهذا يرجعنا لموضوع مهم اللي هي المنصة الرقمية الخاصة بالتراخيص. شنو نجمو ناخذوا فكرة عليها من خلالك سامر؟
4: بالنسبة للمنصة هي وقع حتى تطرق لها من عديد الزملاء مع الممثل وزارة الفلاحة. هي ساعة ما نكون شيء مساعة مشكورة للفلاحة على أنه أدرجة المنصة هذه ولا تحب معنا اللي تعتبر مثلنا نعتبرها احنا رأي في إطار الشفافية وفي إطار تسهيل الإجراءات وفي لكن الإشكالية على أوقع إثارتها وخذوها بعين الاعتبار وقالوا صرنا مش ننظروا. فهي من نفس الشيء يبقى الإجابات على المنصة أنا يبقى على الفلاح. ما بقينا كنا في بيروقراطية إدارية ورقية رجعنا تولينا في بيروقراطية على المنصة. هكا وقع أنا ذكر النقطة هذه وخذوها بعين الاعتبار ممثل وزارة الفلاح وقالوا مش ننظروا فيها وإن شاء الله نسرع في الإجراءات الإجابات.
0: نعم.
4: نحكيه على تقديم المطالب الجديدة راهو.
0: نعم. هذا يخلق
4: التسوية هذه لم يخرج القرار لم يخرج القانون.
0: نعم. هو في كل مرة نطرح ملف الآبار العشوائية والآبار ربما الجديدة في ظل التوسعات الفلاحية واعتماد بعض اللاجئات على البيوت المحمية. لهنا دائما نرجع للنقطة مهمة اللي هي كلفة الضخ من ناحية، ومن ناحية أخرى موضوع آخر أيضا هو اعتماد العدادات الذكية. لهنا هل هذه المواضيع كيفاش طرحتوها، خاصة أنه نتحدث دائما على حوكمة قطاع إدارة المياه في تونس؟
4: شكرا على النقطة هذه. النقطة هذه قاع إثارتها مع مدير العام إدارة المياه إدارة المياه في النفس هذا يقول لك راه تبع للقرار مش يخرج من يصدر من تبع صدور القانون هذا. تم قرار من السيد الوزير مكلف بالمياه يحكي عن النقاط هذه. هو أثار يقول لك مثلا أنه حتى بعد القرار تكون تركيب العداد الذكي اللي هو ينجم يمشي في ترشيد الاستهلاك. يقول لك راه حتى من التراخيص في نوعية المضخة مش يكون تبعا لل معناها تدفق البئر هذا. أنا مش هو نفس البئر معناها كل فلاح معناها وخصوصية البئر نتاعه.
0: نعم.
4: دونك هذا مش يقدر يصدر تبعا لصدور القانون، هذا مش يقدر في قرار الترتيب من عند وزير الفلاح.
0: نعم. شكرا جزيلا لك رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، نلتقيك في مناسبات إذاعية أخرى.
3: عين على الأحداث.
0: من الملفات الوطنية نمر إلى الملفات العالمية مع الباحث والكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي. مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
5: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك أستاذ فريد. إذن اليمن بين الحرب الداخلية والتصعيد الإقليمي وتداعيات الملف اليمني على منطقة الشرق الأوسط ككل، كيفاش نطرحوها اليوم والإطار الجديد؟ كيف أصبحت اليمن نقطة للصراع الداخلي وكذلك الخارجي؟
5: هو الواضح للعيان هو التالي، أن الأحداث في اليمن بدأت منذ سنوات باعتبارها أحداثا داخلية، ولكن مع توتر الأوضاع في المنطقة بأكملها ووصولها إلى لحظة الحرب الإقليمية، الحدث اليمني إن شئنا اتخذ في هذا المجال بعدا إقليميا، بمعنى أنه شغل موقعه ضمن خريطة الصراعات في المنطقة، بل إنه الآن ضمن صراع أكبر هو الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة ثانية، وحلفاء هاتين القوتين المتحاربتين، بمعنى أن اليوم القوات الحوثية في اليمن إنما ترتبط بقسم من أقسام هذا الصراع، وأيضا بالنسبة لحكومة عدن إنما ترتبط بالقسم الثاني، بمعنى التحالف الذي تقوده اليوم السعودية في المنطقة. نعم.
0: نعم. اليمن اليوم بين نارين دكتور، بين الصراعات الداخلية التي تستمد قوتها من المسار التاريخي لهذه الدولة. هناك يعني تحارب على المناطق الاستراتيجية وما بين ربما البلدان الخارجية التي تريد أن تحمي مصالحها. ويطرح من جديد أهمية الممرات المائية الاستراتيجية، وكأن اليوم هي حروب على هذه الممرات حتى لا تتعطل اقتصاداتها وإلا إمدادات الطاقة، وهنا تأخذ ومن هنا تأخذ اليمن هذا الزخم.
5: وبالفعل كما تفضلت بذكري، الأمر يرتبط بالصراع على الممرات المائية المضائق الاستراتيجية. نحن في منطقة فيها ثلاث مضائق استراتيجية إن شأنا: مضيق هرمز، ثم باب المندب، وأيضا قناة السويس. وهذه الممرات والبضائق إلى آخره هي ممرات استراتيجية في صلة ليس فقط بالمنطقة، وإنما هي ممرات استراتيجية في علاقة بالتجارة الدولية. ومن هنا تتجمع فيها تناقضات البلدان المختلفة ومصالح هذه البلدان، إنما نجدها في هذه المناطق من الصين حتى أمريكا. وفي علاقة بذلك فإن يعني الحروب التي وجدناها يعني أو نجدها في صلة بالتاريخ، يعني في فترات تاريخية مختلفة، إنما ارتبطت بهذا الجانب الذي تفضلت بذكره بمعنى الجانب الاقتصادي. ومن هذه الزاوية اليمن بالفعل تجد نفسها في أتون هذا الصراع، وهي ذاتها في نهاية المطاف تبحث عن مصالحها، يمر بها يعني هذا أو في صلبها في داخلها في نجد هذا المضيق الهام باب المندب، وهي تحاول أيضا الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وأيضا في صلة بقضايا أخرى لا ينبغي أن ننسى أن الارتباط بالصراع على المستوى الإقليمي إنما فيه يعني علاقة وثيقة بين اليمن في يعني بعاصمتها الحالية أقصد صنعاء، صلة ذلك بإيران، ولكن أيضا صلة ذلك بالحدث الفلسطيني في 7 أكتوبر، أيضا في علاقة بلبنان. أي أن مختلف الصراعات في المنطقة إنما تتجمع هناك وتجعل كل قوة تبحث عن تحقيق مصالحها.
0: نعم، هذا يحين من جديد للصراعات الإقليمية والتي تجد ما يعني تجد الأرضية مهيئة دكتور، خاصة في الحديث لما نتحدث عن الملف اليمني. بالأمس كنا نتحدث على التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يشن غارات على صنعاء، والحوثيين اللي هدوا الرياض بالرد. اليوم السعودية أيضا تتوعد بحماية أراضيها وكذلك مصالحها الإقليمية. هل يمكن الحديث على الأقل حتى على المدى القريب والمتوسط على حوار ربما ثنائي أو ثلاثي، أم أننا ربما قد نمر إلى حرب طويلة قد لا تنهك السعودية ولكن تنهك اليمن اللي تقريبا نصف سكانه يعانون المجاعة؟
5: واليمن يعني متعودة على المعاناة، ومعاناتها مع الحروب طويلة، احتلها الإنجليز ثم كانت أيضا كانت القوات المصرية في عهد عبد الناصر قد يعني خاضت حربا في الأراضي اليمنية، والسعودية كانت مورطة أيضا من حيث دعمها للملكية التي كانت الثورة ضدها في اليمن، بينما القوات المصرية دعمت الطرف المقابل. المهم في هذا المضمار الصراعات في اليمن صراعات طويلة المدى والمعاناة قلت طويلة، ولكن السعودية ربما هي التي لم تتعود على هذه الصراعات، والسعودية هي التي اليوم تتوجس خيفة من طول هذا الصراع، فإذا ما طال هذا الصراع فإن السعوديين سوف يعانون كثيرا، وقلتهم غير معتادين على هذا الصراع. ولكن ربما الهام في هذا المضمار هو ما ذكرته أيضا أن ربما الآن السعودية وتحالف مكة مدعومة بتحالف مكة يعني القوات الباكستانية اليوم موجودة على الأرض في السعودية والأتراك يهددون أيضا بالتدخل بهذه الصورة أو تلك بل ترامب هدد قبل يوم ب يعني طلب أو الطلب من أردوغان لكي يحسم الصراع في هذه المنطقة حيث الحرب مستعرة. قلت ولكن في صلة بذلك كله ينبغي أن نقرأ ما وراء الأحداث ما لا تقوله الأخبار إنسانة أو يعني ما تقوله يعني المؤسسات الرسمية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كأنما أمريكا تترك السعودية والخليج برمته لشأنه وتغلب مصالحها هي نفسها عالقة في إيران تغلب مصالحها الذاتية وهي أصلا ربما تنقل قواتها اليوم من الخليج إلى أمريكا تفرغ يعني قواعدها العسكرية وربما قد تكون لها رغبة أيضا في جعل السعودية تعاني حتى تذهب السعودية في الاتجاه الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية وهو قبول الخليج برمته لصفقة أبراهام. السعودية ربما تمثل إلى حد هذه اللحظة عائقا أمام هذه الصفقة والأمير يعني الأمير السعودي محمد بن سلمان إلى حد هذه اللحظة ربما له أيضا علاقات وثيقة ببوتين وأمريكا لا ترحب بذلك. أمريكا يعني حتى بعض الصفقات العسكرية معطلة بينها وبين السعودية. المهم في هذا المضمار أن الأمريكيين غير جادين على ما يبدو في وقف الحوثيين بل ربما يتركون لهم المجال لتأديب السعودية حتى تأتي السعودية صاغرة في هذا المضمار. قلت لي تقبل بتلك الصفقة صفقة أبراهام وتقبل بأشياء أخرى في هذا المجال. لذلك الحرب الحالية فيها ما هو ظاهر ولكن أيضا فيها ما هو خافي وينبغي التنبه إليه.
0: نعم وفي الحقيقة هذا يحيينا من جديد للتقاطعات والمصالح الإقليمية خاصة أنه إيران مؤخرا يعني اقترحت ربما إطلاق حوار للتهدئة ربما وهذا رعاية لمصالحها رغم أنه الحوثيين في حد ذاتهم عندهم حساباتهم الشخصية والداخلية. يعني
5: إيران تطلب مصالحها مثل أي بلد آخر ولكن الواضح الآن أن هناك صراع على المنطقة العربية. المنطقة العربية فيها خاصة هنا في الخليج الذي نتحدث عنه هناك ثروات طائلة ثروات غاز وبترول إلى آخره يعني كنوز العالم إن شاءنا نجدها في هذه البقعة من الجغرافيا العالمية. إيران أيضا تطلب مصالحها يعني قلت في صلة بذلك يعني نجدها في يعني لها مطالب في صلة بالبحرين على سبيل المثال أيضا نجدها في علاقة بجزر عربية مثل طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إلى آخره في علاقة يعني الإمارات العربية المتحدة. إيران لها مصالح وإيران إلى حد هذه اللحظة بالنسبة لها الخليج فارسي وسوف يظل. فإيران لها هذه المصالح وينبغي إدراك هذه المصالح. من جهة أخرى أيضا الأمريكيون والصهاينة وأيضا الأتراك لهم مصالح في هذه المنطقة ومصالح كبرى. المهم في هذا السياق هو أن ربما العرب هم الذين يمثلون الحلقة الضعيفة اليوم وهم عرضة للمطامع المختلفة والرسمية العربية لا تدرك هذا الذي أقوله وإنما تعتقد أن قوانا خارجية هنا وهناك يمكن أن تكون في اسطنبول يمكن أن تكون في واشنطن يمكن أن تكون حتى في تل أبيب هي التي سوف تحميها ولكن هذا تبين أن الحماية ينبغي أن تكون داخلية أو لا تكون.
0: نعم وهذا ما يحيينا بالحديث على المطامع اليوم والاستفادة من ضعف دولة اليمنية وانقسامها وربما تدخل أيضا دول خليجية لترسيخ هذا الانقسام الداخلي وتقويته سياسيا في الداخل اليمني. ولكن أيضا دكتور بالنسبة للسيطرة على المدن الاستراتيجية اليمنية، كيف يمكن أن يحقق مصالح هذه الجهات سواء كان داخليا أو حتى إقليميا؟ كيف يمكن أن تستثمر في ربما استعادة مدن استراتيجية بمعاضدة ربما تدخل السعودي أو حتى الإماراتي؟
5: هو اليمن كانت مقسمة إلى جنوب وشمال، اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، ثم كانت الوحدة، ثم بعد ذلك كانت أيضا الحرب.

0: العرب إلى آخره. هو يعني قريب من القرن الأفريقي أيضا. هذا الموقع قلت الاستراتيجي هو الذي يجلب له كل تلك التدخلات الأجنبية. واليوم كل هذه القوات تراهن على أساسا يعني على هذه المواقع الاستراتيجية. لذلك الحوثيين اليوم يتقدمون في اتجاه مدينة تعز التي قد تسقط بين الحين والآخر، هي مدينة محاصرة عمليا، وأيضا السلاسل الجبلية المشرفة على باب المندب والتي يمكن من خلالها تلك يعني القمم العالية الضرب أيضا السفن التي تمر حتى بالصواريخ بعيدة المدى. لذلك على المدى يعني على الصعيد العسكري الاستراتيجي المنطقة لها هذه التهدية. وإذا ينبغي أن ننسى أن الحوثيين على سبيل المثال اليوم يسيطرون على رقعة جغرافية يعني أكبر حتى من خريطة تونس، أكبر من حجم يعني تونس، وأعداد سكان يعني كبير يعني أيضا يعني عشرات الملايين يعني ربما 70% من عدد سكان اليمن. كل ذلك حاضر في هذه اللعبة. واليوم القوى المختلفة تضع على أو في نصب عينها هذه الأهداف، وهي تتصارع ليس فقط في لعبة طائفية وقبلية هكذا طائفة وطائفتك، وإنما عقدة المسألة هي المواقع الاستراتيجية وهي الثروات وهي السكان وهي يعني في صلة بحرب إقليمية قلت أوسع، بل أكاد أقول بحرب كونية تكاد ألسنة نيرانها تندلع بين الفينة والأخرى، وفيها اليوم الصين وروسيا من جهة وأمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا من جهة أخرى. وهذه الحرب واردة وهناك من يتحدث عنها كأنها سوف تقع غدا، بل يستعد لها. وهذه المصالح يعني متشابكة متداخلة، وصدايا هذه الحروب يعني يمكن أن نتمثل نحن أيضا في هذه المنطقة من يعني الوطن العربي وشمال أفريقيا. قلت لذلك ينبغي أن تخضع للدراسة وينبغي أن تخضع لتحديد وسائل التعامل معها، وهذا ربما يتجاوز قطر بحد ذاته مثل تونس إلى التنسيق مع أكثر أخرى قد تكون يعني مجاورة وقد تكون بعيدة إلى حد ما. ولكن المهم في هذا المضمار ما هو؟ هو قراءة استراتيجية، وعلى أساس تلك القراءة الاستراتيجية ينبغي أن تكون هناك أن ترسم أهداف وتحدد أدوات ويتم المرور إلى التنفيذ.
1: نعم، سعيدة بلقائك على موجة إذاعة قفصة، الباحث والكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي. معه فتحنا الملف اليمني بين الحرب الداخلية والتصعيد الإقليمي وتداعيات هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط ككل. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى ختمة هذا اللقاء في برنامج المشهد اليوم. تحيط الختام توصلكم من هيفا أسلوكا من أمام الميكروفون من كوكب براهمي لأمنة هذا البرنامج تقنيا، وكمال عبادي رقميا ومرئيا. إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت. لحظات، صور، حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين، رحلة حنين.
2: رحلة حنين.
3: رحلة حنين.
1: جيل ذهبي.
4: جيل ذهبي.
1: وبرشا حكاية.
4: برشا حكاية.
1: رحلة حنين نجومنا مع الذكريات.
4: مع الذكريات.
1: مع الذكريات.
5: اسأل مرة عليا وليا صوتك لي.
1: هذا يغني.
5: غني لك شنو المانع.
1: وهذا يحكي.
6: أخويا أخويا أنت تصور في بالك فهمتني ولا.
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
7: بين أمس واليوم تغيرت خاطرك 90%.
1: واللي تعدى وفات
8: زعما يرجع.
1: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين.
4: في رحلة حنين.